0: ترامب يقول إن إيران بحاجة ماسة لإبرام اتفاق في أقرب وقت، ويلمح إلى أن واشنطن منفتحة على خيار التفاوض. الكشف عن مشاركة نحو 75 ألف عنصر من جماعة الحوثي في معارك الساحل الغربي لليمن بإشراف خبراء من الحرس الثوري وحزب الله. اتهامات إسرائيلية للجيش اللبناني بالتنسيق مع حزب الله على كافة المستويات وتحميله المسؤولية عن فشل برنامج المناطق التجريبية جنوب لبنان. بعد إعلان ترامب موافقة موسكو وكييف على عدم استهداف منشآت الطاقة، أوكرانيا ترهن وقف التصعيد بإجراء روسي مماثل. أهلا بكم. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران تريد بشدة إبرام اتفاق في أسرع وقت، واصفا إيران بالدولة الفاشلة. وفي تدوينة على تروث سوشال ألمح ترامب فيها إلى انفتاحه على خيار التفاوض، وأضاف أنه سيحدد إذا ما كانت واشنطن ستختار الانخراط في مسعى التفاوض أم لا. كما قال أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، مطالبا دول العالم بتعويض الولايات المتحدة عن دورها في تأمينه. وتوقع ترامب تراجعا كبيرا في أسعار النفط عقب انتهاء الصراع مع إيران الذي رجح ألا يستمر طويلا. وأعلن ترامب تسريع إنتاج الأسلحة المتطورة وتسليمها للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. نفت القيادة الوسطى الأمريكية إعلان الحرس الثوري الإيراني اصطدام نقلة نفط ترفع علم بنما بلغم بحري في مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن ناقلة النفط الجاية تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها العبور في منطقة محظورة جنوب مضيق هرمز. وأضاف أن محاولات إخماد الحريق والسيطرة عليه لم تنجح، مشيرا إلى أن النيران امتدت إلى الناقلة. وقال إن تحذيرات سبق أن صدرت بشأن مخاطر العبور عبر هذا المسار. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف قاربي صيد إيرانيين بمسيرات جنوبي إيران وفقدان عدد من الصيادين. وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية فرق الإغاثة والجهات المعنية حاليا بإجراء عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث، كما يجري تقييم وضع الصيادين المفقودين. تم منع رئيس منظمة طاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وذلك بعد ضغوط أمريكية. وخلال جلسات المؤتمر وجه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اتهاما إلى إيران بالإخفاء في الوفاء بالتزاماتها النووية ورفض دخول المفتشين إلى المواقع المتضررة من الحرب، مؤكدا أن وقت معالجة ما وصفه بالإهمال الجسيم قد انتهى. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى استئناف تعاون مع الوكالة لاستعادة الثقة والاستقرار وتوضيح المسائل العالقة في برنامجها النووي.
1: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمد يدها مجددا إلى إيران للعمل معها من أجل توضيح المسائل العالقة المتعلقة ببرنامجها النووي، وسنأخذ في الاعتبار مخاوف طهران بما في ذلك ما يتعلق بالأمن والصعوبات والتحديات التي قد تواجهها، لكن العمل على ضمان أن يظل البرنامج النووي الإيراني سلميا يجب أن يستمر، ونحن متفائلون وبإصرار بأننا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف.
0: فجرت الهجمات على سفن في مضيق هرمز صراعا داخل النظام الإيراني، وكشف عن تعدد مراكز القرار. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز أدت هذه الهجمات إلى انقسام حاد في طهران، حيث طالب الرئيس الإيراني بتفسيرات لما جرى فيما هددت قيادات عسكرية أخرى بالاستقالة.
2: ثلاث سفن هجمتها طهران في هرمز كانت كافية لتعيد السؤال الأبرز إلى الواجهة: من يتحكم بالقرار في إيران؟ نيويورك تايمز كشفت أن الرئيس مسعود بازشكيان كان في العراق وسط مراسم تشييع المرشد السابق في يوليو الماضي، حين وصلته الأخبار بأن الحرس الثوري فتح النار على 3 سفن تجارية في مضيق هرمز وأشعل ناقلة غاز قطرية وأعاد طهران إلى قلب التصعيد. الرئيس عاد غاضبا إلى طهران، اتصل بقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي وأبلغه بنبرة حادة أن ما جرى تهورا، مطالبا إياه بتفسير. وحيدي قال إنه لم يأذن بالهجوم ولم يعلم به مسبقا، وحتى مجلس الأمن القومي بحسب الرواية كان خارج الصورة، فمن كان وراء الهجمات إذن؟ بحسب الصحيفة لم يدرك قادة إيرانيون أن جناحا متشددا هامشيا قرر التحرك من تلقاء نفسه. هنا ظهرت الفجوة داخل السلطة، جناح براغماتي كان يدفع نحو اتفاق مع واشنطن وفتح الطريق أمام اقتصاد منهك، وجناح متشدد اختار ضرب السفن لإحراق مسار التهدئة. نيويورك تايمز ربطت الهجمات برجل الظل حسين طائب، العقل الاستخباراتي السابق في الحرس الثوري والذي عارض الاتفاق منذ بدايته. هو استغل أن المرشد الجديد شبه غائب، فمجتبى خامنئي لم يظهر منذ توليه المنصب، ورسائله نفسها محل تشكيك.
0: بحث وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. كما بحث الشيخ عبد الله بن زايد مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي اتصال آخر بحث الشيخ عبد الله بن زايد مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك في تي بي أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا بسبب مساعدته إيران على التفاف على العقوبات. وقالت الخارجية الأمريكية أن البنك الروسي افتتح مكاتب في إيران وقام علاقات مصرفية مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات وساهم في نقل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية. وأكدت أن واشنطن ماضية في قطع شرايين التمويل الذي يتيح للنظام الإيراني تمويل الإرهاب وزعزعت استقرار المنطقة. أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات نفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي إلى 285 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر عام 1982. يأتي هذا التراجع في إطار اتفاق أمريكي يقضي بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي.
3: عودي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمين، أذكركم بحالي تقصدني لليوم حار 29 درجة ملبن 13 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم فاصل غنائي.

0: الساعة 10 21 دقيقة باستديوهات راديو تويمي أستراليا 16:38 AM. نتابع نحن وياكم تطورات الأوضاع اليوم على صعيد منطقة الشرق الأوسط. ظاهر يعني الوضع في المنطقة كرماله رايح باتجاه التصعيد، لا سيما ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مع سقوط حوالي 13 جريح من جراء استهداف الحوثيين للمملكة. أيضا هون فيما بيتعلق بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيرد على العباقرة أو أباطرة عباقرة وأباطرة اليوم بالنسبة للذكاء الاصطناعي، لندد الرئيس الأمريكي بمؤامرة خبيثة وصفها عم تستهدف الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن الدعوات لفرض ضوابط على تطويره وسط تحذيرات من مخاطره المحتملة على البشرية بتصب بمصلحة الصين، وهيدي لطش كمان في جزء منها لأستراليا. فهون مع تجديده على ضرورة أنه تحافظ واشنطن على الريادة بهيدا القطاع، خصص ترامب الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي بالانتقاد بعد مبادرته كانت بالدعوة لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بخطوة لقيت تأييد من أسماء بارزة بالقطاع. تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بظل هالدعوات اللي بتجي وسط مخاوف من أنه تطلع نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وتتسبب بنهاية المطاف بإطلاق حرب نووية وفناء الجنس البشري. يعني راحوا بكلامهم لهالمرحلة. ترامب كان بمنشور على تروث سوشيال أنه ضبط الوحيد أو حواجز الأمن اللي بيحتاج لها الذكاء الاصطناعي هو رئيس قوي وذكي بيتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع، والولايات المتحدة عند العديد من هؤلاء. ترامب بيقول أنه في مؤامرة خبيثة عم تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك. مين بيكسب سباق الذكاء الاصطناعي؟ بيكسب كل شيء. صح صح، اليوم هيك صايرة القصة. بيقول الرئيس الأمريكي عم نتفوق على الصين وعلى الكل بهيدا المجال ورح نبقى كذلك. اليوم نعرف أنه من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال الطاقة المتجددة، ومن خلال ما تقوم به الصين عم بتحقق أرباح هائلة. يعني مثل ما عم نشوف هون حتى السيارات اللي بتشتغل على الطاقة المتجددة والكهرباء يلي كمان اليوم قدي في طلب عليها وقدي حققت أرباح يعني هذه السيارات. فإذا اليوم كان ترامب يلي انتقد تحذيرات أطلقها أمريكيون بقطاع التكنولوجيا حول المخاطر المرتبطة بسرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، واعتبر أنه فرض هذه الضوابط عليه رح يعطي الأفضلية للصين بهيدا المجال. موضوع كتير مهم وحابين يعني أكيد نتابعه معكم. لكل اللي عنده أي تعليق على 02-965-330، هل برأيكم اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن يطلع خارج السيطرة ويتسبب بنهاية المطاف بإطلاق حرب نووية، يعني شبهوه بالحرب النووية وفناء الجنس البشري؟ هل برأيكم عم بيكون في تضخيم بشكل كتير كبير لضرب هذه المؤسسات التكنولوجيا مثلا وخسائر ممكن تتكبدها هذه الشركات تكنولوجيا أو كمان الأسهم، لأنه في كتار يلي بحطوا أسهم بهذه الشركات واللي تراجعت من خلال هذه التصريحات اللي كانت نهاية الأسبوع الماضي. فبنسمع رأيكم وتعليقاتكم، قد ايه برأيكم عم بيكون في تضخيم يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي يلي قد يخرج عن السيطرة وقد يفني البشرية مثل قنبلة نووية، شبهوها كقنبلة نووية. هل بتشوفوا هذا الأمر واقعي ومنطقي؟ هل فعلا اليوم ممكن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فناء البشرية كقنبلة نووية؟ بنسمع رأيكم على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. كمان بحب أذكر مستمعينا بالنسبة لسكة الحديد اللي تعود للبنان، كيف بتشوفوا اليوم هيدا التطور اللي عم بيصير؟ قديش بيعطيكم مسحة أمل أنه أولا العلاقات بين لبنان وسوريا ماشي بطريق الصحيح؟ قدي برأيكم يعني كمان اليوم بناء سكة حديد بلبنان تصل إلى حمص، كمان هيدا شيء بيعزز يعني العلاقة بين لبنان وسوريا، وبيعطي نظرة أنه نحن رايحين لمرحلة فيها أمان، تعطي يمكن شوية كي لمحة أنه الوضع سيتحسن. اليوم بس يكون في قرار اتخذ، قرار دولي اتخذ من خلال يعني أكيد القضاء على حزب الله، وبنفس الوقت ممكن يكون في هناك هدف تحسين الوضع الاقتصادي بلبنان أو الاستفادة من موقعه الجغرافي. لبنان بيتميز بموقع جغرافي واستراتيجي كتير مهم، والثروة اللي موجود يعني كمان عنا ثروة نفطية، ولكن نحن مع هيدي المماطلة اللي عم بتصير وهيدا الضعف بالقرار، لأنه نحن عنا دولة داخل الدولة، وهيدا الشيء اللي عم بيأخرنا عن كتير من الأمور لحتى نستفيد منها. فما بعرف إذا القرار الدولي اتخذ لتحسين الوضع بلبنان أو الاستفادة، لأنه ما حدا بيعطيك بيقدم لك شيء إلا ما بالمقابل بده ياخد منك شيء آخر، ما في شيء هذا بالعالم يعني، يعني بساعدك بدعمك ولكن أنت كمان عليك تدفع ثمن هذا الأمر، ومن أي دولة ما حدا بيتحسن عليك بدون ثمن أنت بدك تدفعه. شو هو هذا الثمن؟ ما حدا بيعرف. يعني أي دولة مين ما كان، وبيغض النظر إن كان إيران كان السعودية إن كان أمريكا كان فرنسا، كله بده يقدم لك مساعدة بده ياخد منك، ما في شيء بيكون هيك مجاني. رح نتابع نحن وياكم من راديو توعمية أستراليا على 1638 أيام بعد الفاصل.
1: طبعا بولو. Check them out.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: نعود لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو توأمية على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي اتهم أباطرة الذكاء الاصطناعي مثل الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك اللي بيقول عنهم، يعني هيدا الكلام غير صحيح وغير منطقي، أنه يشبهوا الذكاء الاصطناعي مثل كأنك أنت عم تطلق حرب نووية وفناء للبشرية. هيدا الشيء اللي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي اعتبر أنه هيدا كلام مش مزبوط. فإذا الذكاء الاصطناعي منه يعني مسألة ممكن تكون مثل القنبلة النووية لفناء البشرية كما حذروا أباطرة الذكاء الاصطناعي، وانتقدهم بشكل كتير كبير، واعتبر أنه هيدا شيء كتير خبيث لضرب المؤسسات التكنولوجيا في الولايات المتحدة وأعطاء فرصة للصين لتتطور أكثر وأكثر. نشأت، يعطيك العافية وصباح الخير.
7: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. أنا الحقيقة مع دونالد ترامب، يعني ترامب بيقول الكلام الصح، لأني فعلا الذكاء الاصطناعي لو إحنا تركناه إنه هو يتصرف بنفسه ويطور نفسه، وهو يكون يعني يقدر يعني يكون يسيطر على الإنسان، ده طبعا هتبقى قنبلة نووية أكيد. ولكن الإنسان كل حاجة في الدنيا فيها حاجة اسمها المادة والطاقة، الاثنين دول لازم يشتغلوا في كل مكان. فالإنسان ممكن هو يسيطر على، لازم يكون في رقابة، لازم يكون في الإنسان هو في آخر المطاف هو قادر على إنه هو يتحكم يتحكم أو يكون هو يتحكم في هذا الذكاء الاصطناعي. لكن إحنا لو إحنا تركنا الذكاء الاصطناعي يطور نفسه ويسبق الإنسان في كل شيء، طبعا هيكون مش قنبلة نووية، ده هيكون فناء العالم كله. ولكن الإنسان هو دي حاجة بيستعملوها اللي هم الناس اللي هم أصحاب الذكاء الاصطناعي اللي هم بيدوروه، وما يعرفوش إن الإنسان هو اللي عنده يقدر يطفي الكهرباء في مادة وفي طاقة، فلازم الاتنين يشتغلوا مع بعض. ولكن الاتنين لو هم الاتنين يعني اتفقوا مع بعض هيكون الإنسان هو الضحية أكيد. وهنا بقى الصين بتتطور وتوصل لحاجات كتيرة جدا، يعني مثلا البطارية اللي هي كانت مشكلة بالنسبة للصين كانت بتجيبها من هنا من أمريكا ومن الغرب، وبتشوف دلوقتي هي بتصنعها ومش بتصنعها وبتصنعها بطريقة أكبر، السيارات التكنولوجيا الحديثة. ولكن الحجج اللي هي بيطلعوا بيها صحاب الذكاء الاصطناعي في أمريكا وفي الغرب طبعا أسباب مش منطقية أبدا.
8: نعم.
7: لأن الإنسان في الآخر خالص هو اللي يقدر معاه السويتش، معاه يقدر يطفي الآلة، فهو إحنا اللي بنتحكم في الآلة. في حاجة اسمها السوفتوير والهاردوير. السوفتوير ممكن يتطور بكل الطرق no problem، لكن الإنسان لازم يكون فيه يتحكم في حاجة اسمها الهاردوير أو الطاقة نفسها.
8: نعم، ولكن هذه الانتقادات هي كانت من قبل أباطرة الذكاء الاصطناعي كما سموهم، المدير التنفيذي لإنثروبيك اللي كمان اليوم هن من داخل الولايات المتحدة، فالرئيس الأمريكي اللي انتقدهم بشكل أنه هن عم يضربوا المؤسسات، يعني من خلال تصريحاتهم هن يعني أباطرة الذكاء الاصطناعي اللي هن بذاتهم عم بيحذروا من أنه قد يخرج الذكاء الاصطناعي بعد 10 سنوات عن يعني السيطرة عليه وينفي البشرية، يعني لدرجة أنه قد يذهب إلى
7: بالضبط. نعم ينفي وفي لدرجة أن في ناس قدموا استقالات بسبب التقدم السريع جدا للذكاء الاصطناعي. ولكن الإنسان يقدر، لازم يكون في رقابة وفي تحكم من الإنسان على هذه الآلة، لأن لو تطورت نفسها بنفسها هنبقى احنا ملناش اي لازمه حقيقه.
8: لا اكيد. صحيح،
7: وخاصه كلود كمان، كلود هي مش عامله مشكله كبيره في
8: بسبب على كل نشأت من الروح لأكيد التصعيد اللي صار بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، وخاصة اليوم بخبر في 13 جريح في المملكة العربية السعودية من المدنيين بسبب استهداف الحوثيين للمملكة. كيف بتشوف يعني اليوم هيدا التصعيد، هل رايحين لتوسيع الحرب وأي تدخل ممكن يحرك إيران بشكل أو بآخر؟ هلأ بلبنان ما كتير تحركت إيران، يعني شفنا ما تدخلت، بس سقط التلت علي طاهر، ما دعمت حزب الله مثلا بلبنان، فهل سيكون هذا الأمر مشابه يعني كمان للحوثيين باليمن؟
7: لا، في بالنسبة للبنان خلاص حسمت القصة في لبنان، ولكن دلوقتي في بس شوية حاجات كده رتوش في الآخر خالص كده، وسلاح حزب الله إن شاء الله يعني الجيش هو حيتسلمه، حيكون خلاص نهاية حزب الله كحزب عسكري، وهيكون إن شاء الله حزب سياسي وحيتدخل في السياسة لبنان وحيكون له دور كبير جدا، اللي هو أنا بتكلم على الإخوة الشيعة يعني، لكن كحزب مسلح خلاص انتهت قصته يعني تماما. ولكن ما فيش غير الحوثيين دلوقتي هم المتحكمين في باب المندب، والحروب اللي هي بتقوم بها الحوثيين أو إيران بمعنى أصح يعني أدق، إيران ضد السعودية وبناء، ورغم كل ده عايزين يجتمعوا يعملوا اجتماع لدول الخليج، زي ده بيحصل يعني يعني في حاجات بتحصل يعني خارج المنطق، لكن لو حد يعني ذكائه يعني مش قد كده يستغرب للتصرفات اللي بتصرفها إيران. يعني بتضرب السعودية من ناحية وفي الوقت نفسه عايزة تقعد معاها على طاولة المفاوضات لا يشوفوا حل للقضية. يعني شو هالمنطق هذا؟ وبعدين احنا دلوقتي كمان مش شايفين ابدا دور لتركيا او باكستان. التحالف اللي هو كان بين تركيا وباكستان والسعودية مش شايفين له اي منطق ابدا او اي دور يقوم به، مثلا يكون ضغط على على على ايران للتراجع بضرب دول الخليج وخاصة السعودية اللي هي يعني اساسية في هذا التحالف. فاللي بيحصل ما فيش غير الحرب، ما فيش غير الكومة، ما فيش غير القمع هو اللي يقدر يخلي الأمور تمشي. لكن تفاوض واجتماعات لا مش هينفع. لازم يكون في جنبا إلى جنب الدبلوماسية مع الضغوط العسكرية القاسية جدا لإجبار إيران. لأن إيران يعني أنا دائما كده أقعد أتخيل وأتكلم مع أصدقائي أقول لهم تخيلوا إيران تمتلك قنبلة نووية، يعني كانت هتعمل إيه؟ كانت يعني هتسيطر على العالم كله. فطبعا دلوقتي
8: في تخوف كمان انه كمان تكون عم بتطور برنامجها النووي، لانه اليوم عم تسمح للطاقة الذرية كمان انه تفوت وتقوم بعملية التفتيش، وهذا اللي حذر منه يعني كمان الرئيس.
7: نعم، هو بالضبط. هي بتعمل ايه ايران دلوقتي؟ بتحاول تلهي الناس في هرمز وباب المندب على امل ان يكون في تحرك لعمل القنبلة النووية ولو على مستوى خفيف جدا. لكن إيران ما تعرفش ان امريكا واسرائيل عارفين الداخل والظاهر من إيران ومن وفي كل مكان. فهم بيحاولوا يلهوا الناس في هرمز وباب المندب وعلى اساس ان هم يقوموا بالناحية التانية بتصنيع القنبلة النووية. وده طبعا اكيد يعني برضو تخيلات غير منطقية، لان أمريكا وإسرائيل عارفين كل شيء وكل تحرك وقالها. وطبعا التكنولوجيا الحديثة يعني يبقى ما كانش تبقى تكنولوجيا إذا هي مازل لم تراقب بهذه الطريقة.
8: نعم. نشأت في موضوع اليوم مثار بشكل كتير كبير داخل الأوساط الأسترالية، متعلق بوزيرة النقل الفيدرالي سيدي كاثرين كينغ يلي قدمت لها شركة كوانتس عضوية دائمة مدى الحياة وامتيازات بتتمتع فيها. فهون صار في كتير من الانتقادات لأنه بيعتبروا يعني هذه الامتيازات اللي حصلت عليها مقابل شو؟ هل برأيك كان عليها أنه تنتظر يعني تترك منصبها وتتقبل هذا الأمر أحلى ما تطرح كتير من الشكوك حول هيدا الموضوع يكون في مثل عملية تمريرات معينة؟ فشو بتعليقك أيوة على قبولة؟
7: في ناس بتاخد حاجات مدى الحياة مقابل زي ما حضرتك وتفضلتي مقابل إنجازات هي حققتها، مقابل أشياء يعني محددة ويعني وبيكون يعني شيء معروف ومهم جدا إن هو ياخد هذه الصلاحية أو ياخد هذه الميزات. ولكن
8: وما ننسى يعني شركة كوانتس اللي كمان اليوم كانت عندها مشكلة. كوانتس وقت كوفيدو دفعت ملايين من الدولارات، يعني كلنا بنتذكر يعني دفعت ملايين من الدولارات نتيجة التيكت الوهمية اللي بعته بفترة سابقة. فيعني هذا كمان اليوم وضع الشركة بورطة كانت بفترة سابقة. بكل الأحوال شو تعليقك على قبولها يعني لهذه الامتيازات والعضوية؟
7: هل هي قامت بإنقاذ شركة كوانتس من طائلة مالية أو يعني خسارة أو إفلاس أو ولا حاجة خالص؟ ما قدمتش أي حاجة. فلازم الإنسان يقبل حتى الشخص نفسه لما حد يعني أنا مثلا بشوف شفت برا برامج كده حضرتك معلش هخرج عن بتشوفي ناس يقدموا يعني عايزين يقدموا للناس في الشارع حاجة يسألوا سؤال كده خفيف جدا ويدلوا فلوس الفلوس على أساس أنه هو غلبان وعايز يديله يعني، وتلاقي الشخص ما يقبلش. في واحدة ست قالت له مستحيل أنا أقبل منك أبدا أي حاجة، قال لها بس أنت جاوبت لها، قالت له مستحيل أنا لم أقدمتش أي شيء عشان أحصل على هذه المعونة. فهي كمان يعني ده اللي بتكلم عن الإنسان العادي، الإنسان المحترم يقول لا تماما thank you so much أنا ما عملتش أي حاجة. نعم. وكده لازم كانت ترفض من الأساس، يا إما وطالما هي قبلت، إذا الشعب هنا قابل خلاص هو مش قابل،
8: لا
7: الشعب
8: هو اللي مش يكون قابل. صاحب مش قابل أبدا، لأنه اليوم الانتقادات اللي عم تتوجه. نعم. للوزيرة خاصة اليوم العناوين الرئيسية بالصحف الأسترالية بتبين قدي فعلا في تساؤلات كتير كبيرة حول قبولة لهذه.
7: نعم. ما هو ده المشكلة، أستراليا دلوقتي دخلة يعني النظام الحالي أو اللي بيحصل دلوقتي احنا داخلين على فساد بس على مستوى خفيف جدا، والخوف من ان الفساد ده يستشرى ويبقى في كل المؤسسات وكل المنشآت وكل الحاجات الكبيرة اللي زي كده، في فساد بيحصل، اكيد في فساد، وانا متأكد ان في فساد وكلنا عارفين ان في فساد بيحصل، بس لسه بيحصل في الخفة او محدش داري بيه، بس هيظهر في المستقبل اكيد لازم هيبان. الخوف انه هو يبقى ظاهرة.
8: نعم. كمان اليوم في موضوع
7: الفساد ظاهرة كبيرة. نعم. جدا ومهمة،
8: يعني بما انك مرقت على هلا منه قضية فساد، ولكن في كمان انتقادات عم تتوجه لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. نعم. انه عم بيكون في هناك دعم كبير عم بيكون بالمناطق اللي هي تعتبر هي دوائر انتخابية لحزب العمال. هيدا الموضوع عم بينطرح بشكل كتير كبير، يعني من الوقت اللي مفروض يكون هذا الدعم بالتساوي للمناطق. نعم. المحتاجة، ليه عم بيصير في دعم اللي فيها التقل الانتخابي لحزب العمال؟ عندك أي تعليق نشأت؟
7: ما هو كل حد بيستعمل طريقة استعمال، لأن إحنا عارفين هنا الشعب هو المسيطر الأساسي على كل الأنظمة، يعني هو صاحب الكلمة النهائية. فهو لو هو زي ما بيعمل ترامب هيدي 5000 لكل واحد فوق 18، يعني فهي دي كلها رشاوي. نعم. كل دي والشعب ما يعرفش ان هي دي حاجات مؤقتة، وده واجبات الحكومة ان هي تقوم بالإنشاءات بالطرق بالبنية التحتية، مش يعني ما هياش هبة من الحكومة للشعب. لازم الشعب يفكر كده.
8: يعطيك ألف عافية نشأت، شكرا لك. رح نتابع سوا لقائنا الصباحي من راديو تو أمية أستراليا.

ما كن دايما براديو توأمي أستراليا، وأنا حظي دايما نكون مع المستمعين بتواصلكم وبمشاركتكم معنا. فرح نكمل سوا مع ما تبقى من الوقت قبل ما نتابع مع المونيك شو وزميلي ماريا منصور من استديو توأمي وميسات من بيروت. بذكر بالنسبة للموضوع اللي كنا تناولناه، هو موضوع التجنيد. اليوم تبين أنه في أعداد كبيرة انخرطت يعني كمان بالجيش، بصفوف الجيش الأسترالي، وهذا شيء جيد من خلال الحملات اللي صارت والتشجيع اللي صار. اليوم إذا أولادكم طلبوا منكم الانخراط بالجيش الأسترالي وقوات الدفاع، شو بتكون ردة فعلكم؟ هل بتشجعون أيضا على الانخراط بالجيش الأسترالي؟ فمنسمع رأيكم بهذا الموضوع. وبالوقت يلي كمان حبيت هيك ضوي قبل ما نروح لبريك، ولفتني من بداية المشوار البيان اللي صدر المشترك، يعني كمان بيان مشترك بين حركة أمل وحزب الله، بين حركة أمل وحزب الله، اللي وصلوا رسالة للحكومة وللدولة اللبنانية بيقولوا أنه مفروض تهتموا بالوضع المعيشي، بالوضع الاقتصادي، وكمان بالعيش المشترك، بالعيش المشترك. مرحبا عيش مشترك، يعني بصراحة، لأنه نحن بلبنان متكاذب على بعضنا البعض، ما في عيش مشترك، في شيء اسمه انتماء للخارج وتنفيذ أجندات خارجية، وهيدا الشيء اللي بيّن خلال فترة الحرب، وهيدا التخبط اللي لبنان عم بيعيش فيه هو نتيجة عدم العيش المشترك، عدم يعني كمان الالتزام بقرارات الدولة. انت بدك تطلب وضع معيشي صح، بدك تطلب وضع اقتصادي صح، بده يكون في عندك أمان واستقرار بالبلد. هل هودي مأمنين نحن؟ هل نحن يعني عم ننفذ قرارات الدولة، أو بس نحن منطلب من الدولة تساعدنا إعادة الإعمار؟ وهيدا أكيد اللي عم يدفع الثمن الأكبر لهذه الأحزاب وهذه القرارات اللي عم تاخدها هذه الأحزاب، هني أهل الجنوب، يلي فعلا اليوم شيء بيحزن كتير أنك تشوف في بيوت عم تتدمر، وفي أراضي زراعية عم بيتم حرقها بالكامل لحتى ما تكون قابلة مجددا للحياة. فهيدا اللي وصلنا له نتيجة خروجنا عن قرارات الدولة، ويعني تلقينا أوامر من الخارج، وهيدا الشيء اللي اليوم عم ندفع ثمنه للأسف. وبالوقت يلي منطلب من الدولة أنه تأمن لنا المعيشة، وهو أكيد بس يكون وضع مستقر، ووضع يمكن ما في، يعني أنت بدك تحترم الدولة وقرارات الدولة لحتى كمان بالنهاية الدولة تقدر تقوم بواجباتها. هلأ ساعتها إذا ما قامت بواجباتها، إذا أنت ما كنت ملتزم بالقوانين والقرارات اللي عم تاخدها الدولة، يعني هيدا يعني إذا كانت الدولة مقصرة بهيدي الناحية بوقت يعني أنت مؤمن بأنه عندك دولة، بالنهاية هيدا شيء اللي بيحق لك ساعتها الطالب بأولا بالوضع المعيشي الصح، وبالتحسين الوضع الاقتصادي، وبمحاسبة الدولة، وبالعيش المشترك. بس أنت تطالب بالعيش المشترك وأنت يعني بتتهم الآخرين بالعمالة مثلا. أنت بدك تنتمي لإيران، وبدك تنفذ مشروع إيران عندك بالبلد، وبدك تطالب كمان بالعيش المشترك. فهيدا ياريت نحن قادرين نعيش بطريقة المواطنة والعيش المشترك، هيدي أمر ياريت نقدر نوصل له. كلنا منحلم أن يكون في عنا عيش مشترك ومواطنة، ونكون تحت سقف الدولة يعني وقرارات الدولة، ولكن نحن عنا بلبنان كل واحد عم بيغني على ليلي، ناخد قرارات ما منلتزم فيها يعني، أو ما منرجع فيها للدولة، حتى ما منرجع فيها للدولة اللبنانية. يعني وصلنا لمرحلة
عارفين وشايفين المخاطر قدام عيوننا وشايفين تلة علي الطاهر والعدوان الإسرائيلي الشرس يلي قضى على قادة حزب الله اليوم اللي ما كنا مفكرين بلحظة أنه قادرين يوصلوا لألون. بلمحة شفنا البيجر شو اللي صار، شفنا استهداف يعني قادة مهمين بالحزب، فوصلنا لكمان الأراضي اللي احتلتها إسرائيل، وصلنا لتلة علي طاهر، وبعدنا مصرين على التمسك بالسلاح. يعني لو بدها تنهار الدنيا على رؤوسنا ما بدنا نسلم السلاح، وما بدنا نخلي إسرائيل تيجي هي اللي تحتل بدل ما أنه الدولة اللبنانية اللي هي تاخد وتمسك بزمام الأمور. فكرمال هيك اليوم حبيت بس هيك ضوي على البيان اللي صدر من قبل حزب الله ومن قبل حركة أمل، شغلة كتير مهمة أن الواحد يطالب الدولة اللبنانية بالعيش المشترك، وبيطالب الدولة اللبنانية بتحسين المعيشة وبتحسين الاقتصاد. اليوم هودي أمور كل اللبنانيين بيطالبوا فيهم، بس أهم شيء توفر الظروف الملائمة لتأمينهم قبل ما تحاسب الدولة. حاسب أنت القرارات اللي أنت عم تخدها، حاسب القرارات اللي أنت عم تجر بلدك للويلات. أنت بدك استقرار، بدك وضع اقتصادي، بدك وضع معيشي صح، بدك توفر الأمان، بدك على الأقل، لأنه الأمن الاقتصاد مرتبط دايما بالظروف الأمنية. فاليوم شو اللي عم بيصير بالجنوب؟ يعني هيدا بيأسفنا جدا أنه الجنوبيين اليوم نشوف هالعملية النزوح الكبير اللي صارت من ديارهم من بيوتهم اللي عم تتدمر واللي عم يتهجروا، وبعدنا منطالب العيش المشترك، بعدنا منطالب العيش المشترك اللي هو مش لازم نوصل حتى نطالب شيء اسمه عيش مشترك. هيدا طريق، هيدا شيء مفرغ منه أنه العيش المشترك للأسف، بس نحن صرنا عم نطالب فيه. بس شو اللي خلينا نطالب فيه؟ شو اللي وصلنا نطالب فيه؟ ما كل شيء له سبب. شو اللي وصلنا لهالنتيجة؟ نطالب الدولة بالعيش المشترك، نتهم الآخرين بالعمالة،

0: شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت. بقية نهار حلو وممتع، بتمنى لجميع الأحبة المستمعين لحظات من الوقت من بعد جولتنا الإخبارية، وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور. وفتت بعد الظهر بتلاقيكم زميلي كمان كاتيانا اللي رح تابع معكم الدرايف تايم بروجرام. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: News. First. ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. The mining industry is the latest to voice concern about One Nation's proposed migration policy. Many industries, like the construction sector, have already indicated their apprehension about how cutting 750,000 visa places and net negative migration would make existing skill shortages even worse. Minerals Council of Australia Chief Executive Tanya Constable says there are already significant shortfalls of metallurgists, geologists and construction workers in the crucial mining industry too. Shadow Home Affairs Minister John O'Dunham has called on Pauline Hanson to apologise over her remarks about Indigenous Australians. Comments the One Nation leader made on a podcast last year have resurfaced, where she called Indigenous Australians the most primitive race on earth. Mr. Dunham says Senator Hanson should explain her remarks, accusing her of going into hiding. And one of the co-founders of Anthropic says a so-called AI kill switch may need to be mandatory. AI experts have recently warned of the risks the technology poses to humanity, fears that have been brushed away by US President Donald Trump, who says it's all a hoax. But Jack Clark has told the BBC the time to act is now, and failure to do so means AI will eventually be spiralling out of control. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكل مستمعينا، تحياتي لكم بأستراليا وأي مكان. يسعد أوقاتكم. ماريا معكم بهالثالثة اليوم على 2ME أستراليا 16:38 AM. رح نكمل نهارنا اللي بلش يعني من الصبح مع راديو 2ME أستراليا. بين الأغاني كمان عنا أبرز القصص اللي عم بتصير وعم تتغير، إن كان بلبنان أو في منطقة الشرق الأوسط، ومختلف الأخبار رح نحكي عنها. خلينا نبلش نحن وياكم مع سمير حنا، أول أغنية من

0: سلامك وصلي مع عمرو دياب. سمعنا هالغنية بكمل أنا وياكن. منروح لحالة طقس اليوم الثلاثة. اليوم بسيدني الحرارة بتوصل لل 23 درجة، 15 بملبورن و 31 عنا هون ببيروت. كملين سوا، بناخد أول استراحة ضمن مشوارنا، برجع لعندكن.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. No, بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة 2ME Australia.

0: تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: Let's add some more music. Come on, please have some more. 2M8.

خلينا بلش معكم اليوم من لبنان ومن سؤال رح يصير أهم وأهم بالفترة اللي جاية. شو بيصير بالجنوب إذا اليونيفيل مشيت؟ لبنان عم يطلب من الأمم المتحدة تعيد النظر بخطة إنهاء مهمة القوة الدولية، لأن الحكومة اللبنانية بتعتبر أنه توقيت الانسحاب ممكن يكون بكير بالنسبة للوضع الموجود على الأرض. اليونيفيل موجودة بالجنوب من سنة 1978، وبعد حرب 2006 توسعت مهمتها بشكل كبير وصارت تشتغل إلى جانب الجيش اللبناني بمراقبة المنطقة جنوب الليطاني. المشكلة اليوم أنه القوة الدولية مفروض تنهي مهمتها بنهاية 2026 وبعدها يبلش انسحابها تدريجي، بس لبنان عم بيقول أنه طيب هل الجنوب فعلا صار جاهز لهالفراغ؟ لأنه بنفس الوقت في قوات إسرائيلية بعدها موجودة بمناطق داخل لبنان، في ضربات وتوترات وكمان ملف سلاح حزب الله، والجيش اللبناني عم ينطلب منه ينتشر أكثر ويتحرك.

0: تتحمل مسؤولية أكبر. أكيد أنه في ناس بتنتقد اليونيفيل وبتقول أنه ما قدرت تمنع الحروب ولا تمنع بناء السلاح بالمنطقة، وهيدا نقاش موجود صراحة من سنين. بس السؤال مش إذا هل يونيفيل هن بيرفكت أو مثالية أو لا، السؤال أنه إذا انشالت بكرة هاليونيفيل، شو المؤسسة يلي رح تملأ كل الفراغ من بعدها وفورا؟ ويمكن هيدا هو جوهر الموقف اللبناني، انه اذا بدنا ننتقل من وجود دولة الى سيطرة كاملة للدولة اللبنانية، الانتقال لازم يكون على القليلة هيك مرتب تدريجي مش فجأة. رح وقف هون معكم، ناخد بريك قصير وبعده منرجع ومنكمل كمان بالملف اللبناني وبالاخبار والاغاني. تابعونا.
1: أثار تصريحات بولين هانسن السابقة عند انتقادها لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لما صرح أن والدته عاشت 60 سنة بالهوسين كوميشن، ولكن بولين هانسن انتقدت أنه لا يجب أن تكون كل هذه الفترة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو تويمي أستراليا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية، أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق، تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: العودة لكم مستمعينا من أغانينا وأجواءنا الحلوة عبر 2MU أستراليا، برجع لكم ومنكمل سوا بنفس الملف اللبناني. كنا عم نحكي عن لبنان وعن اليونيفل، هلأ رح ننتقل لهيك موضوع واللقاءات الجديدة يلي رح تصير بأكتوبر. صار في وضوح أكثر حول مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل. المحادثات يلي كانت مقررة قبل تأجلت، بس هلأ صار في موعد مبدأ جديد وهو اللقاء بروما خلال أكتوبر ضمن الوساطة الأمريكية. وقبل روما في كمان تحركات دبلوماسية بواشنطن، يعني القنوات ما تسكرت بس التقدم بعده بطيء، والملفات المطروحة مش صغيرة أبدا. في الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، أكيد هالموضوع اللي يعني دايما عم يكون في نقاشات حوله، الترتيبات الأمنية على الحدود، انتشار الجيش، سلاح حزب الله والجهة يلي رح تتحقق من تنفيذ أي اتفاق. المشكلة أنه كل طرف عم بيربط خطوته بخطوة الطرف الثاني، يعني إسرائيل بتقول ما في انسحاب كامل قبل معالجة السلاح، ولبنان بيقول أنه ما فيك تطلب سيادة كاملة من الدولة وإنت بعدك موجود عسكريا داخل أراضيها. وهون بتصير الدبلوماسية مثل دائرة، يعني كل طرف ناطر الثاني يبلش. بس في نقطة إيجابية ولو صغيرة يعني رح أحكي عنها، أنه رغم كل التصعيد بعد في قناة تفاوض رسمية وما انهارت يعني لهلأ بالكامل. وإذا لبنان بده حل طويل الأمد فعلا، بالنهاية يعني لا الغارة بتحسم كل شيء ولا التصريح السياسي، لازم يوصلوا لصيغة عن جد نشوفها عم تترجم على الأرض. رح ناخد بريك صغير ونرجع نكمل معكم وين ما كنتوا. خلوا 2MU أستراليا بيرفقتكم من أخبار لبرامج وحوارات، وبالطبع أحلى الأغاني. والأهم إذا بدكم تسمعونا بأفضل طريقة أو أوضح صوت، فيكن تفتحوا تطبيق مايسات وتسمعوا لايف 2MU أستراليا وبفول كواليتي، يعني صوت أوضح، موسيقى أحلى، وتجربة استماع كاملة وين ما كنتوا. ولعشاق الأغاني والذكريات بقلكن أنه فيكن تختاروا 2MU جولد، كمان 2MU أستراليا مايسات، بتسمعونا لايف وبرجع بقول بي أحسن كواليتي. بكمل أنا وياكم بمشوارنا الحلو لليوم الثلاثة اللي حملنا تاريخ 15 أيلول.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم. All right.
1: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العين، يعني إلها 20 سنة مثل عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: All right.
2: 2ME أستراليا.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: The original Jamie.

0: وهلأ بنترككم مع آخر المستجدات من أستراليا لبنان والعالم ضمن نشرة أخبار 2 يا أستراليا، فخليكن معنا تنرجع بعدها ونكفي بالمشوار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
9: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au. 2ME.com.au.
10: TME Australia News.
11: ABC News.
12: Mike Kermode with the top stories. The Federal Minister for Indigenous Australians has reiterated her calls for Pauline Hanson to apologise over remarks she made about First Nations Australians. In a podcast appearance last year that has recently resurfaced, the One Nation leader called Indigenous Australians the most primitive race on earth. The comments have sparked condemnation across the political spectrum, with Malandiri McCarthy describing the remarks as an absolute disgrace. Deputy Prime Minister Richard Marles says the federal government has no plans to reinstate a cut to the fuel excise, despite rising petrol prices. The average cost of unleaded petrol moved above $2 a litre in early August and is still on the rise as the Iran war drags on. A temporary reduction in the fuel excise, aimed at giving motorists relief at the bowser, ended last month. Energy Minister Chris Bowen will head to Saudi Arabia next week in a bid to shore up Australia's fuel supply. And online gaming will be a key focus of an inquiry into the nature and drivers of radicalisation in Australia. Law enforcement bodies such as the AFP and ASIO will give evidence to explain the speed at which radicalisation occurs and how children are increasingly being indoctrinated in online spaces, including gaming platforms, chat rooms and through algorithms. Labor Senator and Inquiry Chair Raf Ciccone says many online games can provide easy access to vulnerable children. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: ترامب يقول إن إيران بحاجة ماسة لإبرام اتفاق في أقرب وقت، ويلمح إلى أن واشنطن منفتحة على خيار التفاوض. الكشف عن مشاركة نحو 75 ألف عنصر من جماعة الحوثي في معارك الساحل غرب اليمن بإشراف خبراء من الحرس الثوري وحزب الله. اتهامات إسرائيلية للجيش اللبناني بالتنسيق مع حزب الله على كافة المستويات وتحميله المسؤولية عن فشل برنامج المناطق التجريبية جنوبي لبنان. المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب إدارة ترامب للتقييد، التصويت عبر البريد قبيل الانتخابات النصفية. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران تريد بشدة إبرام اتفاق في أسرع وقت، واصفا إيران بالدولة الفاشلة. وفي تدوينة على تروث سوشيال ألمح ترامب إلى انفتاحه على خيار التفاوض، وأضاف أنه سيحدد ما إذا كانت واشنطن ستختار الانخراط في مسعى التفاوض أم لا. كما قال أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، مطالبا دول العالم بتعويض الولايات المتحدة عن دورها في تأمينه. وتوقع ترامب تراجعا كبيرا في أسعار النفط عقب انتهاء الصراع مع إيران الذي رجح أن لا يستمر طويلا. وأعلن ترامب تسريع إنتاج الأسلحة المتطورة وتسليمها للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. نفت القيادة الوسطى الأمريكية إعلان الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط ترفع علماء بنما بلغمين بحريا في مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن ناقلة النفط الجايا تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها العبور في منطقة محظورة جنوب مضيق هرمز. وأضاف أن محاولات إخماد الحريق والسيطرة عليه لم تنجح، مشيرا إلى أن النيران امتدت إلى الناقلة. وقال أن تحذيرات سبق أن صدرت بشأن مخاطر العبور عبر هذا المسار. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف قاربي صيد إيرانيين بمسيرات جنوب إيران وفقدان عدد من الصيادين. أشارت وسائل الإعلام الإيرانية فرق الإغاثة والجهات المعنية حاليا بإجراء عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث، كما يجري تقييم وضع الصيادين المفقودين. تم منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وذلك بعد ضغوط أمريكية. وخلال جلسة المؤتمر وجه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اتهاما إلى إيران بالإخفاء في الوفاء بالتزاماتها النووية ورفض دخول المفتشين إلى المواقع المتضررة من الحرب، مؤكدا أن وقت معالجة ما وصفه بالإهمال الجسيم قد انتهى. بحث وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في اتصال هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر وسبل تعزيز مسارة التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجملة التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي اتصال آخر بحث الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك في تي بي أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا بسبب مساعدته إيران على التفاف على العقوبات. وقالت الخارجية الأمريكية أن البنك الروسي افتتح مكاتب في إيران وقام علاقات مصرفية مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات وساهم في نقل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية. وأكدت أن واشنطن ماضية في قطع شرايين التمويل الذي يتيح للنظام الإيراني تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة. أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات نفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي إلى 285 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر عام 1982. يأتي هذا التراجع في إطار اتفاق أمريكي يقضي بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي. في اليمن أعلن متحدث باسم المقاومة الوطنية أن جماعة الحوثي حشدت أكثر من 76 ألف عنصر للمشاركة في المعارك التي دارت في الساحل الغربي، وأكد المتحدث أن هذه المعارك تم التخطيط لها وتنفيذها بأمر مباشر من الحرس الثوري الإيراني وبمشاركة خبراء إيرانيين ولبنانيين في إدارتها. وأعلنت ألوية العمالقة في اليمن تدمير ثلاث طائرات مسيرة خلال عمليتين منفصلتين في محافظتي تعز وشبوة. في المقابل أعلن الحوثيون أن مناطق خاضعة لسيطرتهم تعرضت ل 54 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية في عدد من المحافظات اليمنية. أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 94 ألف يمني نزحوا من مناطقهم جراء المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في تعز ومأرب والحديدة. كما أكدت الحكومة اليمنية مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 آخرين من جراء انتهاكات واسعة ارتكبها الحوثيون منذ 3 سبتمبر الجاري، وحملت الحوثيين المسؤولية عن هذه الانتهاكات. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين وحماية النازحين. أعلنت السعودية إصابة 13 مدنيا وتضرر عدد من المنازل ومركبتين نتيجة اعتداءات جماعة الحوثي تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكادت السعودية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة النهج العدائي والمتطرف لجماعة الحوثي. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين في المنطقة أن خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب الذي تضرر جراء هجمات الأسبوع الماضي سيظل خارج الخدمة إلى حد كبير لعدة أسابيع حتى يتم إصلاح الأضرار. وأدى الهجوم الذي حملت السعودية مسؤوليته لطائرات مسيرة تابعة لميليشيات عراقية إلى إغلاق خط الأنابيب الخميس الماضي. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخص وإصابة آخر من جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مركبة شمال مدينة غزة، وكانت عدد من الفلسطينيين كانوا قد أصيبوا من جراء قصف إسرائيلي قرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن إطلاق النار أصاب خيام نازحين في الحي النمساوي غربي خان يونس، بينما أصيب عدد من سكان منطقة الزوايدة بقصف إسرائيلي. وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال مخيم جباليا وبلدة بيت لاهية شمالي القطاع. وجهت منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية اتهامات إلى تل أبيب بانتهاج مجموعة من السياسات في الضفة الغربية المحتلة تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب. وحدد تقرير المنظمة الصادر بعنوان مشروع المحو 5 أوجه للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهي العنف والتطهير العرقي وقيود الحركة والخنق الاقتصادي وتدمير الاجتماعي والسياسي. واعتبرت بتسليم أن هذه الممارسات ليست منفصلة بل تشكل مكونات لمنظومة واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي ترجيحه بدرجة كبيرة أن الجيش اللبناني ينسق مع حزب الله بداية من الجنود وحتى أعلى المستويات. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن برنامج المناطق التجريبية فشل في نزع سلاح حزب الله بسبب تقصير الجيش اللبناني. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص في قرية برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوب. It's the music that shaped your life. The legends. The songwriters. You know how we do it. Take them back. Way back.
1: and 50 years of classic gold. Welcome to the Golden Lunch Break on 2ME. Starts
2: what we gonna
1: now.
2: Do right here is go back.
3: Listen.
2: Way back.
3: Listen.
2: Back into time.

0: ساعة جديدة معكم بأجواء جديدة ومكملين مشوارنا لليوم. هالساعة الذهبية بلشناها مع الموسيقار ملحم بركات، وهلأ انتقلنا لوائل كفوري، كمان سمعنا الوقت هدية. فمنشوف وائل اليوم بحالة نشاط فني كبير، كمان غنيته الجديدة يلي نزلها القربة الشتوية، ما بعرف إذا سمعتوها حبيتوها أو ما سمعتوها بعد، بس ولا أهضم من هيك غنية. كمان دايما معنا رح تكونوا عم تسمعوا كل الأغاني كانت قديمة أو جديدة. تابعونا دايما عبر 2 AM أستراليا. رح أرجع وذكر بحالة طقس اليوم الثلاثة بسيدني، بتوصل درجات الحرارة لل 23، 15 بملبورن و 31 عنا هون ببيروت.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: عم يصدر ملف الهجرة المشهد السياسي اليوم بعد أن طرحت زعيمة وان نيشن بولين هاسن خطتها بتخفيض العدد ل 750 ألف مهاجر خلال 3 سنوات المقبلة. لمزيد من التفاصيل يقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: مكملين بالأجواء الحلوة وبنرجع سوا لغنية من أغاني الزمن الجميل للسيدة فيروز. هيك غنية فيها هالحنين الحلو للحب والذكريات عن حبك غنينا. وإذا حابين تسمعونا بصوت أوضح دايما وجودي أحلى فيكن تسمعوا لايف 2ME أستراليا عبر تطبيق مايسات بفول ستيريو كواليتي, وخليكن معنا دايما وبرفقتنا. رح ننتقل لسيدة فيروز ونسمع عن حبك غنينا.
1: عن حبك

0: امبارح مستقبل حكينا مستمعينا عن أهمية الحوار بالخليج، بس اليوم الصورة صارت أصعب من هيك. الاجتماع يلي كان مفروض يصير بعمان بين إيران ودول الخليج ما مشي، وتم تأجيله بسبب خلافات على شروط المحادثات. وكان الهدف الأساسي من اللقاء هو محاولة الوصول لترتيبات بتخفف الأزمة بمضيق هرمز وبتضمن حركة السفن والطاقة. بس بنفس الوقت اللي الدبلوماسية عم تتعطل فيه، تصعيد العسكري عم بيزيد. الحوثيين شنوا هجوم جديد على السعودية وقالوا انه نستهدف قاعدة خميس مشيط الجوية بعد جولة كبيرة من الضربات السعودية على مواقع باليمن، وهيدا بيخلق مشكلة واضحة جدا لدول الخليج، انه اذا باب الحوار مع ايران ما بيمشي وباب المندب عم بيصير اخطر وهرمز بعده غير مستقر، الخيارات عم بتضيق. واللافت انه حتى العلاقة الامنية التقليدية مع امريكا عم تنطرح حول اسئلة، لانه واشنطن بعدها مترددة انه تدخل بشكل اوسع ضد الحوثيين. يعني دول الخليج عم تكتشف انه اوقات حماية الاقتصاد والطاقة بتفرض عليها تحكي حتى مع خصم الى ما بتوثق فيه، وهيدا يمكن واحد من اكبر التغييرات السياسية بالمنطقة، انه بطل السؤال بس مين حليف مين، صار السؤال مين قادر يضمن انه السفن تمشي وانه الاقتصاد يضل شغال. ما بنعرف لوين حنوصل وشو حيصير وشو حتكون النتيجة، بس أكيد بنتمنى النتائج الإيجابية يا رب. رح نتوقف هون شوي، نطلع بريك وبعده بنرجع لعندكن ولجولة موسيقية حلوة كتير بنسمع سوا.
1: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت الذي سيفتتح قريبا. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info، مبادرة من Transport for New South Wales.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال Carer Gateway. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: عم شوف خيالات مع وائل جسار، رح نكمل نحن وياكم ونسمع هالغنية. بس تذكير سريع جدا لمستمعينا عن احتفالات عيد ماريو حنا الحبيب. هالاحتفالات مستمرة للأحد 27 أيلول مع برنامج من الإداديس والصلوات والنشاطات الروحية والاجتماعية، والختام حيكون الأحد 27 سبتمبر بقداس احتفال الساعة 11 قبل الظهر، وطبعا الدعوة مفتوحة للجميع وأهل

0: وهون رح نترك شوي المايك للزملاء بغرفة الأخبار تيوفونا بكل تطور محلي وعالمي، كل الأخبار وأبرز المستجدات، وأكيد بعد النشرة بنرجع ونكمل نحن مشوارنا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بالحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Get the news first from 2ME.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Inflation and in turn interest rates are expected to both increase as the latest escalation in the Middle East puts significantly more pressure on oil supplies. A drone attack on a Saudi pipeline could drastically reduce the ability of one of the world's biggest producers to export its oil. Experts say prices will continue to rise until the US and Iran find a resolution. Energy Minister Chris Bowen will visit the kingdom next week as the government continues to try to secure supply. The university sector warns campuses could close down because of One Nation's migration policy. The minor party is proposing caps on the number of international student places drop from 590,000 to 350,000, and the number of graduates who wish to remain in Australia to be slashed by 230,000. Vicky Thompson is CEO of the Group of Eight of the nation's largest universities and says Australia is becoming far less attractive for international students. And the biggest night of television is underway in Los Angeles, the 78th Emmy Awards ceremony. Noah Wiley has won Best Lead Actor in a Drama Series for The Pitt, while Jean Smart won her fifth Best Actress Award in a Comedy for the fifth and final season of Hacks. Australia's Sarah Snook was nominated in the Best Lead Actress in a Limited Series category for her performance in the mystery thriller All Her Fault, but was pipped by veteran actress Sally Field for her performance in Remarkably Bright Creatures. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران تريد بشدة إبرام اتفاق وفي أسرع وقت، وصفا إيران بالدولة الفاشلة. وفي تدوينة لها على تروث سوشيال، ألمح ترامب إلى انفتاحه على خيار التفاوض، وأضاف أنه سيحدد ما إذا كانت واشنطن ستختار الانخراط في مسار التفاوض أو لا. كما قال أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، مطالبا دول العالم بتعويض الولايات المتحدة عن دورها في تأمينه. وتوقع ترامب تراجعا كبيرا في أسعار النفط عقب انتهاء الصراع مع إيران الذي رجح ألا يستمر طويلا. وأعلن ترامب تسريع إنتاج الأسلحة المتطورة وتسليمها للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. نفت القيادة الوسطى الأمريكية إعلان الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط ترفع علم بنما بلغم بحري في مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أن ناقلة النفط الجاية تعرضت لانفجار أثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها العبور في منطقة محظورة جنوب مضيق هرمز. وأضاف أن محاولات إخماد الحريق والسيطرة عليه لم تنجح، مشيرا إلى أن النيران امتدت إلى الناقلة. وقال أن تحذيرات سبق أن صدرت بشأن مخاطر العبور عبر هذا المسار. في اليمن، أعلن متحدث باسم المقاومة الوطنية أن جماعة الحوثي حشدت أكثر من 76 ألف عنصر للمشاركة في المعارك التي دارت في الساحل الغربي. وكان المتحدث أن هذه المعارك تم التخطيط لها وتنفيذها بأمر مباشر من الحرس الثوري الإيراني وبمشاركة خبراء إيرانيين ولبنانيين في إدارتها. أعلن الدفاع المدني السعودي فجر اليوم إطلاق تحذيرات من خطر في محافظات جدة والطائف وينبع، إضافة إلى منطقة جازان والعلا. وكانت السعودية قد أعلنت إصابة 13 مدنيا وتضرر عدد من المنازل ومركبتين نتيجة اعتداءات جماعة الحوثي تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أكدت السعودية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة النهج العدائي والمتطرف لجماعة الحوثي. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي ترجيحه بدرجة كبيرة بأن الجيش اللبناني ينسق مع حزب الله بداية من الجنود وحتى أعلى المستويات. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن برنامج المناطق التجريبية فشل في نزع سلاح حزب الله بسبب تقصير الجيش اللبناني. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص في قرية برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إثر إصابته برصاص إسرائيلي. وأضافت الوكالة أن إسرائيل شنت غارات على قرية كفر تبنيت فيما استهدف قصف مدفعي متقطع محيط بلدة المنصوري. وفي قضاء بنت جبيل أيضا أفادت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي رمى النار في عدد من المنازل في بلدة الطيري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، وذلك غدا انتقاده الضربات التي تنفذها كييف على منشآت نفطية روسية. وأفاد ترامب في منشوره على تروث سوشيال أن ارتفاع أسعار الديزل في العالم سببه على الأرجح هو الحرب الأوكرانية الروسية وليس حرب إيران. أعلن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا أن مقاتلة تابعة للناتو أسقطت طائرة مسيرة فوق أجواء البلاد بعد أن انتهكت المجال الجوي لليتوانيا الليلة الماضية من دون تقديم تفاصيل بشأن مصدرها. في المقابل، أعلنت بولندا تفعيل عمليات الطيران العسكري في المجال الجوي للبلاد بالتزامن مع هجمات روسية واسعة بطائرة مسيرة على أوكرانيا. رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب إدارة ترامب تقييد تصويت عبر البريد قبيل الانتخابات النصفية. وفي وقت سابق دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين إلى تأميم الانتخابات وإنهاء التصويت عبر البريد وإقرار قانون إنقاذ أمريكا، مشددا على ضرورة حصر التصويت عبر البريد في الحالات الاستثنائية فقط كالمرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر. ختام موجزنا الإخباري، ألتقي بكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: من يجامل النظام الإيراني؟
2: مجلس التعاون الخليجي.
3: لو قاتل لي بي أنا بدي دافع.
4: القذافي يجرؤ على أي شيء يريده.
5: ارحمنا يا أخي. أنا مش ضد حماس من فراغ.
6: أعطش بيتي نهر.
7: زمن الشريعة انتهى.
8: إنك حاكمت التاريخ وسيلعلك التاريخ.
9: إيه مع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل؟
10: دمات الإخوان والعياذ بالله بالتاجر بالله.
11: منعونا مصالحكم كراسيكم.
12: الحرس الثوري ينتحر.
13: أوباما طائفي.
14: النظام الإيراني من غير ضربة سيسقط.
15: المشكل سيدتي أنني امرأة.
16: أنا أريد أن أحرر المرأة.
1: ما عدد الأطفال الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي؟
17: أعطيني اسم مسؤول إسرائيلي واحد صفته إيران.
18: ستعود إيران من حيث أتى.
19: المجتمع الخامنئي يؤمن بأن نحن في مرحلة آخر الزمن.
20: السؤال الصعب مع فضيلة سويسي على سكاي نيوز عربية.

0: كشفت تقارير عن خلافات حادة داخل النظام الإيراني على خلفية هجمات استهدفت سفنا بعدما طالب الرئيس مسعود بزشكيان بتفسيرات بشأن عمليات قال مسؤولون إنهم لم يسمحوا بها ولم يعلموا بها مسبقا. تسلط القضية مشاهدين الضوء على تعدد مراكز القوة بين الحكومة والحرس الثوري والبسيج والمؤسسات الأمنية. وفي خضم هذه الأجواء يجدد الرئيس الأمريكي التأكيد أن إيران تريد هذا الاتفاق، فعن أي فريق في إيران يتحدث ترامب؟ ينضم إلينا اليوم في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إلي الهندي. دكتور إلي شكرا لانضمامك إلينا الليلة. كما معي أيضا في الاستوديو الباحث في الشؤون الإيرانية الأحوازي عباس الكعبي. أستاذ عباس أهلا بك معنا في غرفة الأخبار. سيكون معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم الدكتور أحمد مهدي. دكتور أحمد شكرا لوجودك معنا الليلة. ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون الدكتور ديفيد رمضان. دكتور ديفيد أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. بما أنه سألت عن ترامب رح بلش معك دكتور ديفيد. يعني أنا بعرف في الرئيس بزشكيان اللي استمعنا إلى تصريحاته خلال الساعات الماضية، وفي عنا الحرس الثوري وفي عنا البسيج وعلى ما يبدو في مؤسسات أمنية أخرى. بدي أعرف الرئيس ترامب مع مين عم يتحدث؟
1: وصوارك شانتا نبلش فيه أنا اليوم؟
0: هاي نبلش فيك مباشرة. بدي أعرف ترامب مع مين عم يحكي تنعرف مع مين لازم
1: بدي يكون عم يحكي. بده يكون عم يحكي هو مجتبى الخامنئي، ما بعرف، ما هني عم بيقولوا مجتبى ما زال موجود ومجتبى هو على قيد الحياة ومجتبى ماسك الأمور. بده يكون الظاهر في شيء خط سري ما بين ترامب وبين مجتبى الخامنئي. لا لنشيل المزح على جنب شانتال، للحقيقة الرئيس ترامب عم يحكي مع حدا، عم يحكي عبر الفرقاء. نحن نعرف طريقة ترامب إنهم يريدون ذلك وعم يحكوا معنا، عم يحكي تعبير مجازي عن الإيرانيين بشكل عام. ولكن المشكلة كانت وما زالت كما كنت أقول معك وعلى الشاشات من أول لحظة، أين هو مجتبى الخامنئي؟ ما زال مختفيا، ما زال غير موجود. من المفروض أن يكون هذا الولي الفقيه، طلع لا ولي ولا فقيه ولا موجود. ولذلك عم نشوف هذا التضارب ما بين بزكشيان والحرس الثوري، وحتى التضارب مع دونالد ترامب اللي ما عارفين مع مين بده يحكي. يعني بيجي الأردن بيقولوا له عم نحكي مع فلان الفلاني، بتيجي باكستان بتقول له عم نحكي مع فلان الفلاني، بيجي قطر بيقول له عم نحكي مع فلان الفلاني. هو مستعد يحكي مع الشيطان، مهم ينتهي بالموضوع. الشياطين كثيرة في إيران ولكن ليس هنالك من شيطان أكبر.
0: أيوة، هذا هو السؤال الأكبر. وبدي أسأل الدكتور أحمد مهدي معنا من طهران، إذا كان سبب هذا التضارب اللي موجود اليوم بين المجموعات اللي ذكرتها هو غياب مجتبى خامنئي، هل لهذا السبب يضيع الموقف الإيراني اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك والضيوف والزملاء ومشاهدي قناتكم وشكرا على الاستضافة. في الواقع هناك ربما يعني مسألة هامشية وجانبية نحن نحاول أن نضخمها ونركز عليها، وهي قضية عدم ظهور القائد الأعلى على شاشات التلفاز و الظهور في المنصات الإعلامية وغيرها. ونحاول من خلال هذه العملية أو هذه القضية الطبخ ما يسمى ب
0: لا نطبخ شيئا دكتور أحمد.
2: والاتجاه بها
0: لا نطبخ شيئا، هناك نعم خلافات حادة داخل الفكرة. لا لا لا نعم. كلمة الطبخ موجهة لي أنا، لا أطبخ هنا.
2: أنا أعطي
0: حقائق. خلافات حادة داخل النظام الإيراني على خلفية موضوع تابعناه خلال الساعات الماضية وهو استهداف السفن. غيرت سؤالي.
2: نعم نعم.
0: دكتور أحمد غيرت سؤالي. لماذا هذه الخلافات؟ تفضل.
2: اسمحي نعم.
0: أنا سألت عن السبب.
2: لا ليست هناك اسمحي.
0: تفضل.
2: نعم نعم. ليست هناك. نعم ليست هناك خلافات، وإنما في الواقع أنا أعيد إلى الأذهان وأذكر بقول الرئيس ترامب، حينما يقول الرئيس ترامب أن الإيرانيين يريدون الاتفاق إذن هو في الواقع يقرب في ذهنه فكرة التوصل إلى اتفاق ويعدها أمرا احتماليا بالغ يعني التطبيق وممكن تنفيذه على أرض الواقع، وهو ما حدث بالفعل يعني مع الولايات المتحدة طيلة الأعوام الماضية، سواء على صعيد الاتفاق النووي أو مذكرة التفاهم التي وقعت قبل أشهر. وبالتالي فإن
3: وين ما أخذكم نهار الثلاثة اليوم لحد هلا أنتوا بعدكم معنا، وين ما كنتوا بالشغل اخدين استراحة صغيرة على الطريق ومشواركم طويل، فنحن بعدنا هون معكم عبر 2AMI أستراليا. رح نبلش هالساعة مع الفنان ملك الأحساس مروان خوري، خليكم معنا.

ما تبدلت ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: حلم أغنية حلوة كتير كنا عم نسمعها سوا عبر 2 AM أستراليا ومكملين برفقتكم مشوارنا. رح شوف بس معكم حالة طقس بكرة الأربعاء. بكرة بسيدني رح تنخفض الحرارة لل 16 درجة وكمان بملبورن بتنخفض لل 13. وهون عنا ببيروت طقسنا الصيفي مكمل بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30 درجة. كمان رح روح معكم هيك لخبر هيك أكيد رح يعمل نقاش بين الأهالي والمعلمين وخصوصي عم نشوفه بأستراليا قدي لازم الولد يقعد قدام الشاشة بالمدرسة. حكومة نيو ساوث ويلز أعلنت guidelines جديدة بتحدد وقت استخدام الشاشات بالمدارس الحكومية وببعض الأعمار ممكن ينخفض الاستخدام لحوالي 15 دقيقة باليوم ضمن الحصة التعليمية. والفكرة مش منع التكنولوجيا بالكامل لأنه طبعا الكمبيوتر والتابلت مثل ما عم بتشوفوا صاروا جزء من التعليم، بس الحكومة عم بتقول أنه الاعتماد صار أكبر من اللازم وأنه بعض المهارات الأساسية مثل القراية الكتابة التركيز والتفاعل المباشر لازم ترجع تاخد مساحة أكبر. وهيدا نقاش عم بيكبر أنا برأيي بكل العالم، يعني بالبيت الأهل عم بيحاولوا يقللوا السكرين تايم، بعدين الطفل بيروح على المدرسة بيلاقي جزء كبير من نهاره كمان على هالجهاز. من جهة تانية في معلمين بيقولوا إنه التكنولوجيا إذا استخدمت صح بتساعد كتير خصوصا بالريسيرش اكسسيبيليتي والانتراكتيف ليرنينج وغيره. يعني المشكلة على الأغلب مش الشاشة بحد ذاتها بل شو عم نعمل عليها وقديه عم تاخد من نهارنا. وأنا بحس أنه وجود حد واضح أكيد مش فكرة سيئة لأنه إذا ما في حدود التقنية بسهولة بتصير ديفولت لكل شيء حتى لما الورقة والقلم أو النقاش المباشر يكونوا أفضل. فأكيد بنرجع دايما بنتذكر الأيام قبل وبنقول رزق الله على التابلو والطبشور والورقة والقلم والفحوصات اللي كانت يعني تتوزع فيها كراسات ونكتب ونكتب ونكتب. كان إذا بينلمح تليفون بالمدرسة مصيبة، هلأ صارت الحياة خلاص بغير دنيا. يعني يمكن ما كنا بنتوقع أنه إيف نوصل لهون وصلنا، واللي ما بيمشي مع العصر الماشي بيعتبروه انه بعده ورا وما بيتأقلم وخلص انه لازم الواحد هو يمشي مع كل شيء عم بيصير لانه منحس حالنا نحن بغير كوكب. رح ننتقل لاستراحة صغيرة، خليكن معي على السماء ومن بعدها رح نكمل بمشوارنا ورح نكون مع شولة موسيقية حلوة كتير.
1: Wake up! In the morning, rise and shine. Let's go.
2: صباحك يبدأ عنا.

0: تويني الصباح.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: تخيلوا معي هالخبر هيك غريب شوي. تخيلوا انه يكون عندكم توأم identical نفس الدي ان اي تقريبا، بس جهاز المناعة عند كل واحد بيشتغل بطريقة مختلفة بشكل كتير واضح. هذا بالضبط يلي عم بيدرسوا باحثون بأستراليا على توأم اسمه نيكول وأماندا. هن identical twins، يعني من ناحية الجان في تشابه كتير كبير، بس مسارهم الصحي ما كان ذات الشي، وجهاز المناعة عند كل وحدة أعطى استجابات مختلفة. وهون العلماء بدون يجاوبوا عن سؤال كتير مهم: قدي صحتنا مكتوبة من يوم ما ننولد، وقدي الحياة نفسها بتغيرنا؟ لأنه جهاز المناعة بيتأثر بكتير أشياء، العدوى يلي تعرضنا لها، اللقاحات، التغذية، الضغط النفسي، النوم، البيئة، وحتى الميكروبات يلي منعيش معه. والتوأم المطابق بيعطي الباحثين فرصة شبه مثالية أنه لما الجينات تقريبا نفسها تكون، أي فرق كبير بيخليهم يدققوا أكتر بالعوامل التانية، والنتائج ممكن تساعد مستقبلا نفهم ليه شخصين عندهم نفس الاستعداد الوراثي ممكن واحد يطور مرض مناعي والتاني لا. وفي شيء حلو بالفكرة أنه الدي ان اي كتير مهم، بس مش كل قصتنا، يعني الجسم كمان عم بيتعلم ويتغير بحسب الحياة اللي عشناها، مش بس بحسب الدي ان اي يلي موجود واللي عنا اياه. فدي غريبة انه اثنين توينز هن identical twins، نفس الشي عندهم، بس يعني كل حدا عنده جهاز مناعة مختلف عند التاني، وشفنا قدي جهاز المناعة بيتأثر بكل العوامل الخارجية وبالمحيط يلي عايش فيها الشخص. ناخد بريك وبعده منرجع للموسيقى ومنكمل سوا أحلى مشوار.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus 9897222 خلف KFC.
7: New music that makes you feel good and without interruptions.
8: That's good.
7: كل الموسيقى الجديدة.

0: رفقنا مع الفنان إيهاب توفيق والعودة لكم مستمعينا لنكمل بمشوارنا. وبحب أقول لكل مستمعينا أنه احتفالات عيد مار يوحنا الحبيب مكملة حتى الأحد 27 أيلول ضمن برنامج روحي واجتماعي متنوع بيجمع الإقداديس، الصلوات، الأمسيات والنشاطات، ويختتم البرنامج الأحد بالقداس الاحتفالي عند الساعة 11 قبل الظهر برئاسة سيادة المطران أنطوان شربل طرباي. طبعا هالدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة بهالمناسبة المباركة.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: متابعين معكم بمشوار الثلاثة اليوم مكملين سوا، وهلأ رح ننتقل للأخبار. بس بدي أقول لكل شخص بعد ما جرب يسمعنا من التطبيق، ما تروحوا هالفرصة عليكم وجربوا من اليوم من خلال تطبيق مايسات. بيعطيكم إمكانية تسمعوا 2ME أستراليا لايف وبي فول ستيريو كواليتي وين ما كنتوا. كل برامجكم، أخباركم، الحوارات والأغاني المفضلة بصوت واضح وكامل. وأكيد موجود كمان 2ME Gold لعشاق الموسيقى والذكريات. مرة جديدة بقلكن من أبليكيشن MySat فيكن تسمعوا 2ME Australia Live Full Stereo Quality. رح أكمل هلأ أنا وياكن وننتقل لآخر المستجدات مع الزملاء لنسمع نحن وياكن كل الأخبار للساعة 2:00، وبعدها منرجع ومنكمل.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Inflation and in turn interest rates are expected to both increase as the latest escalation in the Middle East puts significantly more pressure on oil supplies. A drone attack on a Saudi pipeline could drastically reduce the ability of one of the world's biggest producers to export its oil. Experts say prices will continue to rise until the US and Iran find a resolution. Energy Minister Chris Bowen will visit the kingdom next week as the government continues to try to secure supply. The university sector warns campuses could close down because of One Nation's migration policy. The minor party is proposing caps on the number of international student places dropped from 590,000 to 350,000, and the number of graduates who wish to remain in Australia to be slashed by 230,000. Vicky Thompson is CEO of the Group of Eight of the nation's largest universities and says Australia is becoming far less attractive for international students. And the biggest night of television is underway in Los Angeles, the 78th Emmy Awards ceremony. Noah Wiley has won Best Lead Actor in a Drama Series for The Pitt, while Jean Smart won her fifth Best Actress Award in a Comedy for the fifth and final season of Hacks. Australia's Sarah Snook was nominated in the Best Lead Actress in a Limited Series category for her performance in the mystery thriller All Her Fault, but was pipped by veteran actress Sally Field for her performance in Remarkably Bright Creatures. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من الجزيرة يحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد خلالها تأكيده على أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. ميدانيا قال نائب محافظ هرمز جان جنوبي إيران إن مسيرة للعدو استهدفت مساء الاثنين قريبي صيد في ميناء كارغان بالمياه الخليجية. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الغايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة بالممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة صدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران هي التي استهدفت الناقلة بالطائرة المسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء قال مفتش وزارة الحرب الأمريكية إن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص بمخزونات الذخائر واختلافات في سلاسل الإمداد. وفي السياق أعلن مجلس النواب الأمريكي عن تأجيل التصويت على قرار لسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران. في تطورات الأزمة اليمنية قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ما سماها الميليشيا الحوثية نفذت اعتداءات بصواريخ مسيرة أو بصواريخ باليستية إضافة إلى طائرات مسيرة أدت لإصابة 13 مدنيا في خميس مشيط وفي أبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، كما توعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر لميليشيا الحوثي ومقر بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. في غضون ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. مشاهدينا كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني من واشنطن محمد الأحمد مراسل الجزيرة ينضم إلينا. مرحبا محمد، نتابع معك أبرز التطورات في ما يتعلق بهذا التوتر القادمة من الولايات المتحدة. نتحدث عن تأجيل التصويت في مجلس النواب فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
1: نعم محمد، بالنسبة للحراك على مستوى الكونغرس هو تطور لافت. مجلس النواب أنهى عمليا نقاشا حول صلاحيات الحرب، وهي مسألة قديمة جديدة تشتد الآن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لأن كل طرف يحاول استخدام أوراقه السياسية ضد الطرف الآخر. لكن مجلس النواب عمليا أرجى التصويت على مشروع هذا القرار الذي يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران. التصويت سيجرى لاحقا بشكل مسجل، أي أن كل نائب سيكون مطالبا بإعلان موقفه بشكل علني، وهذا يكتسب أهمية سياسية إضافية في الواقع مع اقتراب هذه الانتخابات التي توصف بأنها حاسمة على مستوى الكونغرس وعلى مستوى موازين القوى التي ستسفر عنها في واشنطن، وبما تحمله من تداعيات على ما تبقى من فترة ترامب الرئاسية. النقاش نفسه خلال الساعات القليلة الماضية كشف عمق الانقسام داخل المجلس بين المشرعين. الديمقراطيون وصفوا هذه الحرب بأنها فشل دريع وتستنزف الموارد العسكرية وتؤدي بالأمريكيين لدفع تكاليف باهظة ومتزايدة خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود. وأيضا يعتبرون أي الديمقراطيين أنه لا يوجد أي تهديد يبرر استمرار هذه العمليات. الجمهوريون بالمقابل تجنبوا التصويت لأنهم يعرفون بأن الرأي العام الأمريكي لا يؤيد استمرار هذه الحرب. في المقابل أيضا الجمهوريون يدافعون عن استمرار هذه العمليات لأنهم يعتبرون أن إيران لا تزال تشكل تهديدا بالنسبة للولايات المتحدة ولمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. وبالتالي سحب هذه القوات قبل القضاء على التهديد الإيراني بحسب الجمهوريين سيعرض الولايات المتحدة وحلفائها لمخاطر أكبر. محمد،
0: ولكن ربما ذلك الوجود الذي تم تأجيل التصويت فيما يتعلق به مرتبط أيضا بالتقرير الذي صدر عن المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية والحديث عن نقص في المخزونات والذخائر.
1: نعم، هو في الحقيقة تقرير لافت، تقرير المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية، لأنه عمليا نقل الحديث عن مسألة مخزونات السلاح من دائرة التحذيرات وأيضا من دائرة التسريبات إلى أرقام ونتائج واضحة في تقرير رسمي للبنتاغون. التقرير يقول إن عملية الغضب الملحمي كما أطلق عليها في إشارة إلى العمليات ضد إيران تسبب في نقص استراتيجي في الذخائر وأيضا في اختناقات بحسب الوصف الذي جاء في التقرير فيما يتعلق بسلاسل الإمدادات. ولهذا يعمل البنتاغون بحسب التقرير على تسريع وتيرة شراء الذخائر وأيضا اختصار فترات إنتاجها وتأمين المواد والمكونات الضرورية لتعويض ما تم استهلاكه في هذه الحرب على إيران. لكن الأرقام تشرح أيضا حجم هذا الضغط. محمد، الحرب حتى حدود يونيو كلفت نحو أو أكثر من 33 مليار دولار، منها 22 مليار دولار استخدمت في الذخائر لوحدها، أي أن نحو ثلثي الكلفة ذهبت إلى هذه المسألة، وهو ما يزيد من الضغوط أولا على وضعية الجيش الأمريكي خاصة في حال حدوث طوارئ في بقع وأماكن أخرى في العالم، ويزيد أيضا من الضغوط السياسية على الرئيس دونالد ترامب من أجل إيجاد مخرج لما بات يوصف بالمستنقع في إشارة إلى الحرب على إيران. محمد،
0: ولو فتحنا باب السياسة، دونالد ترامب يبدو أنه أعاد الحديث عن الدبلوماسية وإمكانية الجلوس على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين.
1: نعم تماما، الرئيس دونالد ترامب من خلال منشوراته التي نشرها في موقع تروث سوشيال يبدو أن هناك نوع من التغير أو ربما تكتيك واضح في لهجته وخطابه تجاه إيران، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لأن كل ما يحدث في الحقيقة محمد هنا في واشنطن يؤدي عمليا إلى طريق واحدة وهي هذه الانتخابات، لأنها ستكون حاسمة بكل المقاييس. لذلك الرئيس دونالد ترامب من خلال ما نشره اليوم يحاول بعث برسالة طمأنة للداخل وللخارج فيما يتعلق بهذه الحرب من الناحية السياسية، وأيضا طمأنة أسواق النفط بعد فترة عمليا بدا فيها بأن المسار الدبلوماسي وصل إلى طريق مسدود. عاود بشكل مفاجئ الحديث عن إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق بالرغم من عدم وجود أي مؤشرات لذلك. حقيقة محمد، هو يقول بأن إيران تريد اتفاقا سريعا وبشدة، ونحن سمعنا مثل هذه التصريحات مرارا على مدار الأيام والأسابيع الماضية، وبأن الولايات المتحدة بدورها منفتحة على ذلك، لكنه شدد بأن القرار في نهاية المطاف سيكون بيده بشكل مباشر بشأن القرار الذي سيتخذه في حال وافقت إيران على ذلك، وفي حال قرر أن الولايات المتحدة ستمضي يمضي في هذا المسار الدبلوماسي، لكن النقطة المهمة في الطريقة التي يقدم بها ترامب أي عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات، ولا يريد أن تظهر واشنطن بأنها الطرف الذي يبحث عن مخرج، وإنما يريد القول بأن الضغط الأمريكي هو الذي يدفع الإيرانيين إلى طلب الاتفاق، لكن كما قلت المؤشرات تؤكد.
2: بعدنا مكافيين سوا ورح نترك هاللحظة هلأ للأغاني على 2ME أستراليا مع بداية رابع ساعة من مشوارنا، وماريا معكم من وسط بيروت على 1638 AM.

to MV.

0: برجع بذكر بحالي طقس بكرة الأربعاء رح يكون بسيدني يعني منخفض بدرجات الحرارة نسبة لليوم، بتوصل كحد أقصى بكرة ل 16 درجة مئوية، 13 بملبورن و 30 درجة عنا هون ببيروت. خلينا ناخد استراحة سريعة، ما تروحوا بعيد لأنه من بعدها رح نرجع ونكمل مع أغانينا.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة

0: يوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: يسعد صباحك الحلو.
3: عم يصدر ملف الهجرة المشهد السياسي اليوم بعد أن طرحت زعيمة وان نيشن بولين هانسن خطتها بتخفيض العدد ل 750 ألف مهاجر خلال 3 سنوات المقبلة. لمزيد من التفاصيل يقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: رح نتابع نحن وياكم بمشوارنا ونحكي شوي انه هيك في موضوع بيصير جدل وقلق. أغلبية كبيرة من الاقتصاديين باستطلاع رويترز صاروا يتوقعوا انه الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يرفع الفايدة ربع نقطة، وقبل فترة قصيرة التوقع كان مختلف، بس بيانات التضخم بقيت قوية وفوق أسعار النفط والديزل رجعت ارتفعت بسبب الشرق الأوسط. ليش البنك المركزي بهم سعر النفط؟ لأنه النفط الغالي بيفوت تقريبا بكل شيء، نقل، طيران، تصنيع، ديليفري، فود سبلاي وغيره يعني. ولما هالكلفة ترتفع الشركات ممكن تمرر جزء منها للمستهلك، وهون التضخم بيرجع بيعلى. فالفيد بيصير عنده خيار كتير صعب، إذا رفع الفايدة ممكن يضغط على البيوت والشركات والقروض، وإذا ما رفعه والتضخم رجع يفلت المشكلة بتكبر. وأكثر من نص الاقتصاديين المشاركين بالاستطلاع متوقعين كمان زيادة إضافية واحدة على الأقل قبل مارتش السنة الجاية. وهذا مش موضوع بس أمريكي، الفايدة الأمريكية بتأثر على الدولار، أسواق الأسهم، القروض وحركة رؤوس الأموال حول العالم، وفينا نقول كمان من ضمنها أستراليا. فمرة جديدة عن جد بنرجع ونشوف هالسلسلة الغريبة، إنه التوتر بمضيق بالشرق الأوسط عم بيؤدي إلى إنه النفط يغلى، وهيدا الشيء عم بيؤدي إلى إنه التضخم يرتفع، وإنه بنك مركزي بواشنطن يفكر يرفع الفايدة، وإنه أسواق العالم كلها تتأثر. فبتشوفوا قد كله مرتبط ببعضه لو قد ما كنا بعاد عن بعضنا. نطلع بريك سريع وبعده بنرجع للموسيقى ومنكمل هيك بأغانينا الحلوة اللي رح نختم فيها مشوارنا لليوم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

حلوة غنيته الجديدة لوائل قربة الشتوية، إن شاء الله تكون نالت كل أعجابكم، ودايما مع 2 أمياء أستراليا بتسمعوا لكل جديد من الأغاني، حتى الأغاني القديمة، أغاني الزمن الجميل وغيرها. فوين ما كنتوا دايما خدوا معكم 2 أمياء أستراليا وين ما رحتوا، فيكن تفتحوا من خلال أبليكيشن مايسات وتسمعونا لايف وبفول ستيريو كواليتي لأفضل تجربة استماع. أكيد 2ME أستراليا للأخبار والبرامج والأغاني، و2ME جولد لأجمل الموسيقى والذكريات. رح ناخد آخر استراحة من مشوارنا تنرجع من بعدها ونختم بجولة موسيقية مميزة، رح نبلشها مع الموسيقار ملحم بركات. 2ME, your number one hit.

0: أستراليا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية وقتنا سوا لليوم الثلاثة. حكينا بكذا موضوع من لبنان لمستقبل اليونيفل كمان والمفاوضات, وهيك عن كم موضوع بيلمس كمان أستراليا. فبدي أشكر كل مين كان معنا ولرفقتكم الحلوة, وبتمنى لكم تكفوا نهاركم بكل خير وراحة, أهم شي راحة البيت دايما يا رب, وتكونوا أنتوا بألف خير. إن شاء الله أيامنا الجاية بتحمل أخبار أهدى للبنان وللمنطقة كلها. رح أترككم هلأ مع أخبار الساعة 3 عبر 2 AM أستراليا, وبترجعوا بتكملوا المشوار مع زملائي دايما على موجتنا 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-2222 خلف الKFC.
6: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو, عبدها ويقدمها هادي بوبطان.
10: وفي أبرز عناوين الأخبار, إصابة 13 شخصا بهجمات للحوثيين في جنوب السعودية. السعودية التي تتعهد الرد بحزم على الهجمات, وولي عهد العهد السعودي يجري اليوم مباحثات مع السيسي في القاهرة, غدا لقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. إيران تحتج على منع رئيس منظمتها للطاقة الذرية من حضور اجتماع للوكالة الدولية في فيينا هذا الأسبوع. ماكرون والزايد يدعوان من الإليزي إلى تنويع مسارات الطاقة في الشرق الأوسط. باريس تحتضن الخميس مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني. وزيلنسكي يقول إن أوكرانيا مستعدة للتهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل.
11: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
10: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف بشأن انقطاع الامدادات بعد أن أدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية إلى توقف خط الأنابيب الذي يربط بين شرق المملكة وغربها عن العمل، مما ألقى بظلال من الشك على الجهود الرامية إلى التخفيف من مخاطر الشحن في الخليج. وقد شن الحوثيون المتحالفون مع إيران موجة جديدة من الهجمات على السعودية، وعززوا مواقعهم على الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر في الوقت الذي جرت فيه مداولات عاجلة في الرياض بخصوص كيفية الرد على تقدمهم السريع. وأمس أجلت دول الخليج العربية محادثات كانت مقررة مع إيران، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن 13 مدنيا أصيبوا في هجمات شنتها جماعة الحوثي على مدن خميس مشيط وأبها وطائف بالمملكة. عليها البشارة.
11: هي واحدة من أكبر الهجمات ضد السعودية، تلك التي تبنتها جماعة الحوثيين، إذ أعلنت عن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بينها استهداف مرابط الطائرات المقاتلة ومراكز الرادارات والمدرجات ومخزن المتفجرات. وذلك بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارتنا على محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبياضة وصعدة بطائرات F-15. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها السيطرة على عشرات المناطق في محافظة تعز التي تقع على الساحل الغربي، حيث عززت جماعة الحوثيين من سيطرتها على مضيق باب المندب. ونفت إيران ضلوعها في حرب اليمن التي تضع السعودية من جديد أمام خطر الانزلاق نحو حرب قد تزعزع اقتصادها الذي يعتمد على تصدير النفط. فبعد إغلاق طهران مضيق هرمز عمدت الرياض إلى تصدير نفطها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، لكن ما لبثت أن أعلنت السعودية وقف العمل بخط أنابيب شرق غرب بعد هجمات بالمسيرات من الحدود العراقية رفعت سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 104 دولارات في سابق منذ أيار مايو الماضي.
10: السعودية تعهدت اليوم الرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر أمس، واليوم يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مصر. كما أن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل للقاء نظيره الأمير عبد العزيز بن سلمان في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والذي يثير مخاوف إزاء اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية. منعت الولايات المتحدة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من حضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هذا الأسبوع بعدما عارضت منحه إعفاء من عقوبات الأمم المتحدة المعاد فرضها بموجب آلية العودة السريعة للعقوبات، مما أثار احتجاجات من طهران، كما ينقل مراسلنا علي منتظري.
12: أدى إلغاء الحكومة النمساوية تأشيرة محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى منعه من المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ أعماله يوم أمس في فيينا. لا يبدو أن هذا الإجراء النمساوي الذي جاء تحت ضغوط أمريكية وفي ظل اللامبالاة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاد إلى الواجهة الأصوات المطالبة بخروج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويوم أمس تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي برسالة إلى رئيس المجلس طلبوا فيها إدراج موضوع الانسحاب من المعاهدة على جدول أعمال الجلسات الرسمية للبرلمان. ويقول هؤلاء النواب أن هناك عدة أسباب رئيسية تدفع إلى الانسحاب من المعاهدة. أولا عدم فعالية المعاهدة في زمان أمن المنشآت النووية الإيرانية. ثانيا استهداف البنى التحتية النووية للبلاد من قبل أمريكا وإسرائيل. ثالثا اغتيال العلماء النوويين. رابعا استخدام عمليات الرقابة التي تجريها الوكالة على البرنامج النووي الإيراني كأداة لخدمة الأهداف السياسية و الحرب على إيران. علي منتظر تهران منتقل الدولية.
10: الولايات المتحدة فرضت الاثنين عقوبات جديدة على بنك في تي بي الروسي متهمة إياه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية، ومحذرة من أن المؤسسات الأجنبية التي تواصل التعامل مع ثاني أكبر بنك في روسيا قد تواجه عقوبات إضافية. في أخبارنا أيضا من هذا في هذا الصباح أيضا من مونتي كارلو الدولية، دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان مشترك هذا الاثنين إلى تنويع مسارات تصدير الطاقة في الشرق الأوسط في ظل حالة عدم الاستقرار الناجم عن الحرب، وذلك في ختام محادثات أجريها في الإليزي. سليمان ياسيني.
13: التعاون الدفاعي والطاقة نال حصة الأسد في مباحثة باريس بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وفي هذا السياق وسعيا لتعزيز الشراكة بين باريس وبغداد، شدد الجانبان على أهمية تنويع مسارات تصدير الطاقة وسلاسل الإمداد بما يعزز أمن الطاقة واستقرار شبكات النقل في المنطقة. وفي هذا الإطار وقعت الحكومة العراقية وشركة توتال إنرجيز إعلان نوايا لإطلاق مشاريع في النفط والكهرباء تشمل زيادة إنتاج النفط وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم التحول في القطاع. وفي هذا المسعى أعلن الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بوياني استعداد توتال لرفع استثماراتها في العراق من 12 إلى 16 مليار دولار مستقبلاً. دفاعيا اتفق ماكرون والزيدي على مواصلة التعاون العسكري خصوصا في تطوير قدرات العراق على حماية حدوده وتعزيز سيادته، إلى جانب إعداد خارطة طريق استراتيجية بشأن مشتريات القوات المسلحة العراقية المستقبلية من منظومات التسليح الفرنسية. كما وقعت وزارة الدفاع العراقية وشركة أرماتون آي الفرنسية خطاب نوايا حول منظومات الدفاع الجوي ذاتية التشغيل.
10: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه أمس بتوجيه ضربات أشد إذا قرر من وصفهم بأعداء إسرائيل شن هجوم جديد، وذلك في معرض حديثه عن تدمير البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفع للطاهر بجنوب لبنان الخميس. هذا وقد دخلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في ركود إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ما يحيل الاهتمام إلى الداخل اللبناني مع أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب متواصل. نقول نصيف مراسلنا في بيروت، نقول ماذا يتوقع لبنان من مؤتمر دعم الجيش الذي سينعقد في باريس هذا الخميس؟
14: بات في الحكم المؤكد أن لا جولة مفاوضات ثامنة لبنانية إسرائيلية هذا الشهر رغم استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يصب حمامه على بلدة المنصورة بالإغارة اليومية والإمعان في تدمير بيوتها ومنشآتها وجرفها. الاهتمام الرسمي اللبناني انتقل من ملف المفاوضات إلى ملف التحضير لمؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في باريس، يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويحضره الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله. رئيس ماكرون يستقبل الخميس الرئيس عون وهو موعد التئام المؤتمر وتعقد خلوة ثلاثية تسبقه بين ماكرون وعون وعبدالله توطئة لأعمال المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو دول عربية وأسيوية وأوروبية وبعثات أممية إلى بعثات عسكرية ستدلي بدلوها في إطار تحديد ودرس برنامج مساعدات للجيش اللبناني لتعزيز دوره في جنوب لبنان. وعلى أهمية انعقاد المؤتمر بيد أن أي فعالية لنتائج يصعب توقعها في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على حزب الله وتلويحها بفتح جبهة جديدة هي تدمير بلدة المنصور والذهاب شرقا لمطاردة حزب الله في إقليم التفاح.
10: نقول نصيف مراسلنا في بيروت متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. اندلعت احتجاجات في مناطق عدة من سوريا لليوم الثاني على التوالي هذا الاثنين رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في الشرق الأوسط في وقت تعتمد فيه سوريا بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية. أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل، كما قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي من دون أن يؤكد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة. من كييف محمد زوي.
15: بتحفظ وحذر شديدين تلقت كييف إعلان الرئيس الأمريكي بشأن موافقتها على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية وأن روسيا تعهدت بشيء نفسه، وذلك في أول اختبار حقيقي لمسار خفض التصعيد بين البلدين. الرئيس زيلينسكي قال إن أوكرانيا اقترحت بالفعل وقفا متبادلا للهجمات على البنية التحتية الحيوية من الطاقة إلى المنشآت المرتبطة بالغذاء والخدمات الأساسية، لكنه أكد أن كييف ليست متأكدة من استعداد موسكو للالتزام بمثل هذا التفاهم، وأن بلاده مستعدة لوقف ضرباتها إذا تمكن الشركاء من ضمان توقف الهجمات الروسية. ميدانيا لا تبدو وتيرة الحرب متجهة إلى الانخفاض. هيئة الأركان الأوكرانية سجلت 208 اشتباكات خلال الساعات الماضية، فيما يواصل الروس ضغطهم لاختراق الدفاع الأوكراني في دونيتسك شرقا. وفي الجو قالت القوات الأوكرانية إن روسيا أطلقت 108 مسيرات جرى إسقاط أغلبها، بينما سجلت إصابات مباشرة في 7 مواقع. أسفرت الضربات عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين في مناطق مختلفة من البلاد. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
16: وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية، هذا الصباح قبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أكد استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة لوموند ومعهد العلوم السياسية في باريس تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بفرق كبير في نوايا التصويت للدورة الأولى. لا بشارة.
11: في مشهد انتخابي يتقاسم فيه اليمين المتطرف واليسار الراديكالي المركزين الأول والثاني في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يضع الناخبون الوضع الاقتصادي للبلاد في الدرجة الأولى، وخاصة الدين العام لفرنسا التي تعتبر ثالث دولة أوروبية أكثر مديونية. وفي الانتخابات الرئاسية الفرنسية يتأهل وجهان متطرفان للدورة الثانية وفق استطلاع الرأي، إذا تحل مارين لوبان مرشحة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة في المرتبة الأولى بنسبة قد تصل إلى 35% بفارق كبير عن مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يتأهل بنسبة تصل إلى 17%. المفارقة أن إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية قد يصل للدورة الثانية ب 21% من نوايا التصويت في حال انسحاب رئيس الوزراء الأسبق جابرييل أتال واليساري أوليفيه فار من السباق الانتخابي.
16: وقبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية أعرب الفرنسيون عن تشاؤمهم حيال وضع البلاد أكثر مما كان عليه قبل انتخابات 2022، وأكدوا أنهم يتوقعون تغييرا اجتماعيا وسياسيا حقيقيا عبر هذه الانتخابات، وذلك بحسب دراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 13,000 شخص. نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية انتهت. أعود أذكر بأبرز عناوينها: إصابة 13 شخصا بهجمات للحوثيين في جنوب السعودية، السعودية التي تتعهد الرد بحزم على هجمات الحوثيين، وولي العهد

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين من وين ما كنتوا عم تتابعونا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم ليوم الثلاثة اليوم 15 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 25-15 على الصعيد ملبن. ما تروحوا مطرح, مشوارنا حافل اليوم, مشوار درافت تايم بروجرام بلش هلأ وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بالساعات القادمة رح وفيكم بآخر المسجد الإخبارية المحلية بالإضافة لكل الأغاني الجديدة. رح نتوقف عبر أثير راديو 2ME تنتعرف عليها سوا. رح وفيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا, فكونوا معنا وتابعونا. وكل ساعة على رأس الساعة بنتوجه لعند الزملاء بغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات. أنتوا برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. استراحة بسيطة وبنرجع.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: My summer playlist.
4: Ole.
5: Ole.
6: Is it me? Shuelet?
7: What are they saying anyway?
8: From this like party. My radio.
1: You want it? We've got it.
9: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
10: Australia. Australia.
11: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
12: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
13: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. خلوكم معنا مستمعينا تتسمعوا آخر الأخبار, تتعرفوا على برامج متنوعة. كونوا معنا لأغانيكم كمان المفضلة اللي بتحبوا تسمعوها. هيدي هي الإذاعة الأقوى 1638 AM. فيكن تسمعونا كمان أونلاين على 2ME.com.au, وفيكن تتابعونا عبر الفيسبوك, وفيكن تسمعونا من عند ماي سات. أخبار, أغاني وكل شيء بتحبوه خلوكن معنا. نتابع برفقتكم مع جولتنا الإخبارية. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM.
14: Tweong Fitzpatrick with the top stories. One of the Snowtown killers will walk from prison after a review upheld a decision to grant him parole. In August last year, the parole board ruled James Spiridon Vlasakis could be released on conditional parole. SA's Attorney General applied for a review of that decision, but the Parole Administrative Review Commissioner found it failed to establish reason to overturn the decision. Vlasakis was the youngest of the four perpetrators of the notorious Bodies in the Barrels killings, which involved 12 deaths between 1992 and 1999. One Nation leader Pauline Hanson says she didn't mean to upset anyone by calling Indigenous Australians the most primitive race on earth, and regrets saying that. Resurfaced comments on a Conservative podcast last year questioning what First Nations Australians have contributed to the country have been widely criticised and called derogatory and racist. Senator Hanson says if she's offended people by using the word primitive, then she'll apologise. And medical drama The Pitt has won one of the top awards at the Emmys for Best Drama Series. Australia's hopeful Sarah Snook has been knocked out of the running for an Emmy. She was nominated for Best Lead Actress in a limited series category for her role in All Her Fault. Instead, Sally Field is taking home the trophy for Remarkably Bright Creatures. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 5:30 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز إخباري جديد مع سليمان ياسيني.
2: شكرا ريتا، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم زوال الخطر بعد إصدار تحذيرات من مخاطر محتملة في 6 مدن، منها وجدة ومنها جدة والطائف وجازان وأبها والعلا وينبع، وهي الميناء النفطي الرئيسي للمملكة في البحر الأحمر، حيث يتم تحميل ملايين البراميل يوميا. إلى ذلك تعهدت السعودية بالرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها الحوثيون. وفي وقت سابق نكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إصابة 13 مدنيا في هجمات شنتها جماعة الحوثي. من جانبهم اتهم الحوثيون السعودية بشن 54 غارة خلال الساعات 24 الماضية. وتزامنا يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة. في مضيق هرمز، نقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري الإيراني قبله إن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بإلغام من دون تحديد موعد الحادث. غضون ذلك أرجى دول خليجية محادثة كانت مقررة مع إيران بشأن الملاحة في المضيق. وعلى صعيد العقوبات، فرضت الولايات المتحدة إجراءات جديدة على بنك VTB الروسي، متهمة إياه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية، ومحذرة المؤسسات الأجنبية من عواقب مواصلة التعامل مع طهران. هنا في باريس اتفق الرئيس الفرنسي وإيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والدفاع. في سوريا تجددت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، في وقت تعمدت فيه البلاد بدرجة كبيرة على استيراد المشتقات النفطية. وفي منطقة الساحل، وصل رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب إلى باماكو في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات مع مالي بعد أكثر من عام من التوتر بين البلدين. دائما في مالي قتل 50 عسكريا على الأقل و5 مقاتلين من فريق أفريقيا الروسي في هجوم شنه جهاديون على قاعدة للجيش وسط البلاد. في أوروبا، أعلنت ليتوانيا أن مقاتلات تابعة لحلف الشمال الأطلسي أسقطت طائرة مسيرة فوق أراضيها دون الكشف عن مصدر هذه الطائرة.
3: In Sydney this afternoon, Carlingford, emergency roadworks affecting both directions of Carlingford Road at Hepburn Avenue and at Warunga, a toppled tree, southbound traffic affected on the Pacific Highway near Barambal Street. Meantime in Melbourne, Parkdale Beach Road, a crash affecting Warragul Road, delays in both directions. And watch for a mishap, Harkaway Road north of King Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الإخبارية وجولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الثلاثة اليوم 15 من شهر سبتمبر أيلول. 15 درجات الحرارة بميلبن. على الصعيد سيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 25 درجة. بنروح لعند الفناني نجوى كرم من بعد فاصل استراحة.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: The original. Começa agora.
5: Começa agora.
4: This is the original

0: You'll love it.
1: The best talk back.
2: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوة هوليكي وبيسمعوكي. لا ميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast Show.
1: The Breakfast Show on 2ME Australia.
0: You'll love it.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare. لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم.
5: جولة إخبارية لتميم الساعة 4 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME.
6: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
11: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
12: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
13: مواعيد سياسية وغموض عسكري.
14: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، راني عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: سلام نحرس على الجنوب كاملا. ونتنياهو: دمرنا حصن حزب الله في قلعة الشقيف وعلي الطاهر. محادثات بين الحجار ونظيره الباكستاني لترسيخ الأمن. ترامب: الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: سلسلة مواعيد سياسية بارزة بدءا من هذا الأسبوع تبدأ بانعقاد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الخميس، يليه اجتماع السفيرين اللبناني والإسرائيلي في الخارجية الأمريكية في واشنطن لبحث تنفيذ الإطار الثلاثي، والجولة الثامنة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية في روما الشهر المقبل.
0: وسيرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولين أمريكيين إلى بيروت وتل أبيب في خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسهم رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الميكانيزم جوزيف كليرفيلد لإنقاذ الاتفاق وعودة المفاوضات والوقوف على ترتيبات أمنية تعمل على وقف الضربات الإسرائيلية على الكرة اللبنانية الجنوبية والتعامل مع تهديدات حزب الله لشمال إسرائيل، حسب مصادر إرمنيوز.
1: في هذا الوقت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستواصل تدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وأضاف أن إسرائيل دمرت الحصن الكبير لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر وقلعة الشقيف، محذرا من أن أعداء إسرائيل سينالون ضربات أشد قسوة إذا لم يتعلموا الدرس حتى الآن، وقال: أمامنا عمل يتعين إنجازه وسنتممه.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد في خلال لقائه وفدا من دار الإفتاء في سور والجنوب حرصه على الجنوب وأهله ومتابعته لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماته الاجتماعية بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم.
1: وفي عين التين شكل ملف النازحين وإعادة الإعمار محور لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب المنسق العام الخاص للأمم المتحدة عمران ريزا.
0: وسيشكل قرار حصرية السلاح بندا رئيسيا في كلمات النواب في ساحة النجمة، حيث تنعقد غدا وبعد غد جلسة المناقشة العامة للحكومة.
1: في الميدانيات أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة الطير لجهة حداثة في قضاء بنت جبيل، ونفذ تفجيرا في بلدة مجد الزون على دفعتين، كما نفذ قبل قليل تفجيرا ضخما في بلدة القنطرة.
0: سأل النائب نديم الجميل عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24: أين الجيش من لعب دوره الحاسم في مسار بسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح؟ وأكد أن لا أحد يراهن على انقسام المؤسسة العسكرية.
2: المسؤولية أولا أن نقول الحقيقة مثل ما هي، ما بقى نتخبى وراء أصبعنا وما بقى نجملها لهالحقيقة وما بقى نجرب نرقع الأمور ونلاقي تبريرات لكل شيء عم بيصير. لا، في قرارات جريئة لازم تتاخذ، في أفعال جريئة وشجاعة لازم تتاخذ ما عم تتاخذ. أنا برأيي اليوم المسؤولية الأكبر علينا كلنا أنه نوصل لمرحلة نصفي فعليا، مش عم ندير الأزمة، عم نقود بلد ليرجع يوقف على إجري، وهيدا هو اليوم مطلوب منا وهيدا هو اللي نحن رح نعمله كلنا سوا.
1: في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الأوضاع العامة وآخر التطورات. ومن قصر بعبدة أيضا تمنى الرئيس ميشيل عون ألا يكرر حزب الله ميشيل سليمان ألا يكرر حزب الله خطأ عدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني.
0: في باكستان أجرى وزير الداخلية أحمد الحجار محادثات مع نظيره الباكستاني في إسلام أباد، وشدد الجانبان على أهمية التشاور والتنسيق لترسيخ الأمن والاستقرار.
1: النيابة العامة التمييزية تبدي مطالعتها بالأساس في قضية تفجير المرفأ والعين على القرار الاتهامي. كل التفاصيل مع مجد لينعيد.
3: بعد مسار قضائي صعب تجاوز 6 سنوات على تفجير مرفأ بيروت، أبدى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعة النيابة العامة في الأساس على أن يسلمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي في الفاجعة التي دمرت العاصمة وقتلت المئات وجرحت الألاف. القاضي بطار كان ختم في أذار الماضي تحقيقاته بعد الادعاء على 70 شخصا من سياسيين قادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وفي الساعات الماضية أنهى القاضي صعب المطالعة التي تتضمن الوقائع الأدلة المتهمين والأفعال المرتكبة مع العقوبات المتطابقة معها، ويحيلها قريبا إلى البطار الذي يصدر القرار الظني وفقا أو خلافا لها. المحامية سيسيل روكوس شقيقة الضحية جوزيف شرحت عبر صوت لبنان المراحل المتبعة.
4: نحن ناطرين أكيد هلأ القرار الاتهامي، أكيد هي ما رح تكون علنية، رح يكون القاضي هو اللي عم يستلمها لأنه هيدا كمان من سرية التحقيق. بعدها بيكون في فترة قصيرة بده يكون القاضي طارق بيطار عم يقرأ هلأ مطالعة، ممكن كتير أنه يفتح جلسة يعمل مذكرات توقيف ياخد قرار أو ياخد إجراء بحق بعض الأشخاص اللي هو استمع لهم وانتظر أنه ياخد أي إجراء قانوني بوجهن عند الانتهاء من التحقيق. ممكن أنه يكون في مذكرات توقيف وممكن أنه يصدر قراره الاتهامي ومذكرات إلقاء القبض مع القرار الاتهامي ويحول على المجلس العدلي.
3: عائلات الضحايا لم تتوقف عن المطالبة بتحقيق العدالة.
4: نحن كأهالي ضحايا أكيد هذه الإجراءات اللي نحن كنا طالبينها، وأكيد مننبسط وقتها بيكون في قضاء عم بيمشي بواجب بيته بضميره المهني مثل ما لازم، لأنه نحن مش قصة أنه متأملين، نحن قصة منقول دايما ومنرددها ومنكررها، هيدا واجب على القضاء يقول مين فجر بيروت ويتحاسب الأشخاص يلي هن مسؤولين عن هيدا الدمار وعن مقتل العديد وعن الإبقاء على العديد من الأشخاص بعد عندهم إعاقات جسدية، كله بده يتحملوا مسؤولية هن المتهمين ورح يتحاسبوا. وإجا الوقت يلي لبنان أنه يحاسب فيه الأشخاص فعلا يلي عم يرتكبوا جرائم.
3: الحقيقة العدالة والمحاسبة ثالوث ينتظره العالم وأهالي الضحايا كي ترتاح نفوس أبنائهم. مجد لينعيد، صوت لبنان.
0: توجه المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إلى مصر، يرافقه وفد قضائي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للنواب العامين العرب التي تعقد في مدينة العلمين. ويهدف هذا الاجتماع الاستثنائي إلى تفعيل التعاون القضائي لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب وفي تمويله ومكافحة تبييض الأموال. وكان القاضي الحاج قد عقد قبل سفره اجتماعا قضائيا حضره بعض المدعين العامين وأعضاء النيابة العامة إضافة إلى قائد الدرك ومدير السجون من أجل تحديد الخطوات العملية لتنفيذ قانون العفو وتخفيض العقوبات.
1: حزب الله وحركة أمل في بيان صدر قبل قليل دعايا القوى السياسية إلى الابتعاد عن الحسابات الضيقة وتكثيف التواصل والتنسيق لحماية لبنان، وقال في بيان مشترك إن على الدولة تحمل مسؤولياتها الكاملة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وأن الشراكة الوطنية والعيش المشترك أساس لحماية لبنان.
0: تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي غدا زيارتها إلى لبنان والتي تمتد حتى 18 منه لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات المعنية بالملفات المالية والإصلاحية على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات.
1: غيب الموت النائب السابق والرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار دوري كميل شمعون الذي طبع مسيرته السياسية الطويلة نضاله السياسي الذي لم يساوم عليه يوما. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الخميس في 17 من الجاري في كنيسة سيدة التل دير القمر عند 3 من بعد الظهر، ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة. تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في سالون الكنيسة ابتداء من الساعة 11 من قبل الظهر لغاية 6 مساء هو يوم الجمعة في 18 من الجاري في صالون كاتدرائية مار جرجس ساحة الشهداء ابتداء من 11 قبل الظهر ولغاية 7 مساء. صوت لبنان تتقدم من النائب كميل شمعون ومن العائلة ومن حزب الوطنيين الأحرار بأصدق التعازي.
0: رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الذي نعاه قال: رحل دوري شمعون في يوم ذكرى رحيل بشير الجميل، وكأنها ليست صدفة بل قدر اللقاء الدائم بين الكتائب والأحرار على الثوابت، لبنان الحر السيد والمستقل وكرامة الإنسان فيه، نعزي عائلته ومحبيه ونحفظ له مسيرة وطنية لم تساوم يوما على لبنان.
1: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية التضامن مع شركائها في الخليج في مواجهة هجمات وكلاء إيران.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة متطورة في أجواء ماضي كرمز صباح اليوم.
1: هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن لا صحة للمواقف الأمريكية بشأن ضلوع طهران في الهجوم على منشآت نفطية في السعودية.
0: تزامناً أعلن الناطق باسم أنصار الله الحوثيين مواصلة استهداف السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار.
1: الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إننا نمد يدنا لإيران مجدداً للعمل معها لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي.
0: بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي براد كوبر الوضع في المنطقة.
1: دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وقال الباب الذي فتحناه لمفتشي وكالة الطاقة الذرية مفتوح أمام الشركاء. وإلى نشرة الأحوال الجوية.
0: الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف ولاسيما على المرتفعات الشمالية، فيما تتراوح الحرارة بين 23 و 31 درجة.

0: in Sydney's northwest this afternoon. Borkham Hills, Windsor Road just past Seven Hills Road, a southbound car crash. Carlingford, Marsden Road at Illurangi Street, we've got a broken down bus, northbound traffic affected there. In Melbourne, Dandenong South, South Gippsland Highway southbound at Abbotts Road, there's been a crash and a mishap to watch for Harkaway. Harkaway Road north of King Road, delays both ways. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا أنتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تقصنا اليوم بسيدني يوم الثلاثة اليوم 15 من شهر سبتمبر أيلول. بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 25-15 على الصعيد ميلبن. بنسمع جولتنا الغنائية بس عبر أثير راديو 2ME.

0: ما بيتغير. جولي إخبارية لتميم الأربعة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليكن تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتؤني أستراليا.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: Young Fitzpatrick with the top stories. One of the Snowtown killers will walk from prison after a review upheld a decision to grant him parole. In August last year, the parole board ruled James Spiridon Vlasakis could be released on conditional parole. SA's Attorney General applied for a review of that decision, but the Parole Administrative Review Commissioner found it failed to establish reason to overturn the decision. Vlasakis was the youngest of the four perpetrators of the notorious Bodies in the Barrel killings, which involved 12 deaths between 1992 and 1999. One Nation leader Pauline Hanson says she didn't mean to upset anyone by calling Indigenous Australians the most primitive race on earth and regrets saying that. Resurfaced comments on a Conservative podcast last year questioning what First Nations Australians have contributed to the country have been widely criticised and called derogatory and racist. Senator Hanson says if she's offended people by using the word primitive, then she'll apologise. And medical drama The Pitt has won one of the top awards at the Emmys for Best Drama Series. Australia's hopeful Sarah Snook has been knocked out of the running for an Emmy. She was nominated for Best Lead Actress in a limited series category for her role in All Her Fault. Instead, Sally Field is taking home the trophy for Remarkably Bright Creatures. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: أهلا بكم. فترة صباح الخمس متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. إنذارات طوارئ جديدة في مدن سعودية عدة، وإصابة 13 مدنيا في الهجمات الأخيرة للحوثيين على المملكة. والرياض تقصف أهدافا عدة في اليمن وتتعهد بالرد بحزم على الحوثيين. أسعار النفط في ارتفاع مستمر. لليوم الثاني على التوالي احتجاجات وقطع للطرقات في سوريا رفضا لرفع أسعار بعض المحروقات 40%. في هذه النشرة نتصل بدمشق لمعرفة المزيد عن الوضع. دونالد ترامب يزعم أن أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة، ويرجح أن يكون ارتفاع سعر الديزل في العالم سببه الحرب الأوكرانية الروسية. واستمرار الضربات المتبادلة بين كييف وموسكو، وحلف شمال الأطلسي يسقط مسيرة فوق ليتوانيا. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا إعلانات ترامب المتتالية حول أسعار الوقود والديزل، هل تخفي قلقا قبل الانتخابات النصفية للكونغرس؟ الجواب مع رمتان عويطية. ومع تعالي الأصوات للتحذير من خطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، الرئيس الأمريكي يندد بمؤامرة خبيثة ضد هذه التكنولوجيا. نربط اتصال مع خبير في الذكاء الاصطناعي. وفي اقتصاد الصباح مع كاميليا مجرون، الولايات المتحدة تفرض رسوما إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية. نقرأ أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق. والشعلة الأولمبية تصل إلى داكار عاصمة السنغال، لماذا؟ سنتابع ذلك وأخبار أخرى، فابقوا معنا.

0: لا تزال هجمات الحوثيين تهدد المملكة العربية السعودية. فجر اليوم أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات للطوارئ شملت عدة مدن منها العلا وينبع وجدة والطائف وأبها وجازان قبل أن يعلن زوال الخطر. قبل هذا التحذير كان التحالف الذي تقوده السعودية قد أعلن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون في اليمن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا الاثنين. والاثنين كذلك شنت السعودية سلسلة ضربات ضد الحوثيين في اليمن، لكن ذلك لم يوقف على ما يبدو تقدمهم في جنوب غرب البلاد قرب مضيق باب المندب.
1: تتلاحق الأحداث في اليمن ويستمر تقدم المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على ميناء المخا على البحر الأحمر وجزيرة بريم، يزعمون سيطرتهم على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر. ونشرت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لقطات مصورة تظهر غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في منطقتي دباب والخوخة. واتهم الحوثيون السعودية بشن 54 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية.
2: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا.
1: بالتوازي مع امتداد التصعيد إلى العمق السعودي عبر هجمات صاروخية وجوية، تعهدت السعودية بالرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وكانت السعودية قد أعلنت الجمعة وقف العمل بأنبوب نفط يربط بين حقول الإنتاج في مناطقها الشرقية وسواحلها المطلة على البحر الأحمر بعد تعرضه للاستهدافات، ما شكل ضغطا خاصا على صادرات النفط السعودية بسبب استهدافها مرارا وتكرارا من قبل الحوثيين. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد أن واشنطن على اتصال دائم مع شركائها الإقليميين.
3: نحن على اتصال دائم مع الإمارات والسعودية، لذا فإن الإدارة الأمريكية تتابع الوضع عن كثب.
1: يشكل تصاعد القتال معضلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتعرض لضغوط لمساعدة حلفائها السعوديين، لكنها في الوقت نفسه حريصة على عدم توسيع نطاق الحرب.
0: في غضون ذلك أجلت دول الخليج العربية محادثات كانت مقررة مع إيران، فيما يلتقي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتباحث الأوضاع الراهنة. وفي مؤشر على صعوبة وضع السفن العابرة لمضيق هرمز، قالت إيران إن ناقلة نفط ترفع علم بنما انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام لدى مرورها عبر ما وصفته بمنطقة محظورة بجنوب المضيق. لكن قيادة المركزية الأمريكية قالت إن التقرير غير صحيح وإن الناقلة أصيبت بصاروخ إيراني الشهر الماضي. الوضع في مضيق هرمز وتهديد الحوثيين لمضيق باب المندب وأيضا توقف خط أنابيب شرق غرب في السعودية، كلها عوامل تبقي أسعار النفط مرتفعة. في تداولات هذا الصباح برميل نفط برنت بلغ قرابة 107 دولارات. والارتفاع أسعار النفط والوقود الأثر الكبير على جيب المواطنين في جميع دول العالم من الولايات المتحدة مرورا بأوروبا والدول العربية. في سوريا اندلعت احتجاجات في مناطق عدة لليوم الثاني على التوالي رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات في وقت تعتمد فيه دمشق بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها النفطية.
4: في محطات الوقود في دمشق ألقت أزمة أسعار المحروقات بظلالها وبدت الحيرة واضحة في مشهد يعكس عبئا شديدا يثقل كاهل السوريين. بعد قرار الحكومة رفع أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 25 و40%، يخشى سوريون أن تطال الأزمة تكاليف معيشتهم.
5: على غلي البنزين، على غلي المازوت، على بكرة الخضرة بتغلى، المواد الغذائية بتغلى، يعني والله معيشة بنوب يعني.
4: هذه الزيادة أشعلت احتجاجات في مناطق عدة كحلب وإدلب والحسكة، رافقتها مطالب بإقالة وزير الطاقة إلى جانب قطع الطرق وإحراق الإطارات، تحركات عكست حالة الإحباط التي يعيشها السوريون في ظل أزمات سياسية واقتصادية متتالية.
6: الحقيقة الشعب السوري عم يبكي بكاء مر، لأنه كان متوقع الأمور أفضل، متوقع أنه نحن رح نكون أفضل من أي دولة في العالم لنستعيد كرامتنا اللي انذلت في زمان الظلم البائد.
4: أكدت الحكومة السورية أن رفع أسعار المحروقات إجراء مؤقت، مبررة قرارها بارتفاع تكاليف الاستيراد في الأسواق العالمية، إلا أن انهيار الإنتاج وتراجع قيمة الليرة السورية إلى جانب العزلة الاقتصادية التي يعاني منها البلد منذ سنوات تشكل بحسب خبراء اقتصاديين مؤشرات على أزمة طويلة الأمد في بلد يعيش نحو 90% من سكانه تحت خط الفقر.
0: للمزيد حول هذا الموضوع معنا الآن من دمشق الكاتب والصحفي عمار ديوب. سيد عمار، أهلا بك على قناة فرانس 24. إذن سوريا، نعرف أن سوريا دولة منتجة للنفط، رغم محدودية ذلك سوريا أيضا أصبحت شريان للعراق مثلا لتصدير نفطها عبر المتوسط، لماذا لا تستفيد البلاد من هذين العاملين للحفاظ على أسعار وقود منخفضة شيئا ما؟
7: الأمر ذاته نوجهه إلى السلطة التي تغيب عنها أي مستويات من الشفافية، ولذلك سؤال السوريين الآن خاصة في المناطق الشرقية في الحسكة ودير الزور والرقة، حيث تركزت المظاهرات بشكل واسع وطبعا انتقلت إلى إدلب وإلى حلب ورياف هنا وهناك، يسألون وقد لماذا لدينا كل هذا النفط ولدينا شريان النفط العراقي الذي يصل إلى بانياس وطرطوس، فلماذا نحن لماذا يرتفع سعر النفط إلى 300 دولار أو برميل نفط، أو لماذا يرتفع هذا الارتفاع؟ نحن كيف سنزرع أراضينا؟ نحن كيف الأسعار كلها ارتفعت؟ نحن بدون عمل، نحن لدينا غير 90% عند خط الفقر، لدينا نحن عطالي.
0: سيد عمر الحكومة تقول إن الوضع الدولي استثنائي وأن الارتفاع عالمي، وهي اتخذت بعض الإجراءات كنقص أسعار الدقيق مثلا.
7: الأسعار العالمية هي أيضا أسعار على كل الدول، فقط في سوريا ارتفعت هذه الأسعار، برميل مازوت 40 أو لتر مازوت 40% فقط في سوريا، أما إذا أخذنا الدول المحيطة وحتى تركيا أو الأردن.
8: In Sydney's west this afternoon, Granville Church Street approaching the M4, the two-car crash. On the M4 at Prospect, at the Prospect Highway, a multi-vehicle westbound pileup as well. Broken down car, Western Distributor in the city at the on-ramp to Market Street. In Melbourne, reports of a crash on the Mornington Peninsula Freeway outbound after Governor Road, and an accident reported on the Ring Road Greensboro bound after Sydney Road, delays back to the Calder Freeway. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: جيت بوقتك للفنان إيهاب توفيق، أغنية كتير حلوة رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. بنرجع لعنكم مستمعينا من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية عبر الموجي 1638 AM. معرف بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجة الحرارة بتوصل ل 25-15 على الصعيد ميلبن. نسمع الفنان إيهاب توفيق، بنرجع منكمل مع الفنان عاصي حليني، وعندي كمان الفناني نانسي عجرم. هيدي هي الإيداع الأقوى 2.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2 AM 1638 AM خطة ترامبية بنكهة بولين هانسن في أستراليا. خطة حزب بولين هانسن لنظام الهجرة في أستراليا كشفت خفض عدد المهاجرين إلى أستراليا 750,000 شخص. خفض 750,000 شخص سيكون خلال السنوات الثلاثة القادمة. خفض عدد تأشيرات الهجرة المؤقتة. خفض تأشيرات الطلبة الدوليين. خفض تأشيرات الطلبة وجعلها واحدة واحدة مقابل اثنين. منع الهجرة إلى أستراليا من 26 دولة حول العالم، يلي أكيد كل الدول الخطيرة رح تمنع الهجرة. أغلب الدول الخطرة أمنيا هم دول الشرق الأوسط. خفض مستويات الهجرة وإعادتها لمستويات قبل 10 سنوات. الحديث عن نظام الهجرة العاملة وليس اللجوء الإنساني. هيدا الحديث عن نظام الهجرة العاملة وليس اللجوء الإنساني. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2 AM 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنكمل سوا.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع 2 AM.
2: هيدا لو تقصد الانتصارات ومن الانتصارات كانش لازم ملتي مرة أحلى رئيس جمهورية بتاريخ لبنان.
3: يعني بتتمنى أنه أنا بلش أحتفل بالانتصارات مثلا؟
2: لا.
3: بس بتمنى أنه ما تفهمونا غلط، لأنه نحنا إذا في شيء مميز هوني بيخليني أنا هوني من خلال هالمنبر هو الإذاعة والمحطة للحقيقة اللي بتعطينا كامل الحرية لحتى نتنفس حرية بهالبلد الديمقراطي. ما في عنا ديكتاتورية نحنا، الحمد لله، وهيدا الشيء بيميزنا عن كل الإذاعات إن كان بأستراليا أو غير أستراليا. حرية الرأي والتعبير اللي ما بتلاقيها بأي مكان. شكرا.
1: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة
4: أستراليا.
5: Love it.
6: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. حان موعدنا تنتوقف مع غرفة الأخبار، جولة إخبارية متعرف عليها سوا لتمام الساعة 5 عبر أثير راديو 2 AM.
8: Your attention please.
9: Check them out.
10: Check them out.
11: Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: مواعيد سياسية وغموض عسكري.
7: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، راني عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: سلام نحرس على الجنوب كاملا. ونتنياهو: دمرنا حصن حزب الله في قلعة الشقيف وعلي الطاهر. محادثات بين الحجار ونظيره الباكستاني لترسيخ الأمن. ترامب: الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: سلسلة مواعيد سياسية بارزة بدءا من هذا الأسبوع تبدأ بانعقاد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الخميس، يليه اجتماع السفيرين اللبناني والإسرائيلي في الخارجية الأمريكية في واشنطن لبحث تنفيذ الإطار الثلاثي، والجولة الثامنة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية في روما الشهر المقبل.
0: وسيرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولين أمريكيين إلى بيروت وتل أبيب في خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسهم رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الميكانيزم جوزيف كليرفيلد لإنقاذ الاتفاق وعودة المفاوضات والوقوف على ترتيبات أمنية تعمل على وقف الضربات الإسرائيلية على الكرة اللبنانية الجنوبية والتعامل مع تهديدات حزب الله لشمال إسرائيل، حسب مصادر إرمين نيوز.
1: في هذا الوقت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستواصل تدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وأضاف أن إسرائيل دمرت الحصن الكبير لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر وقلعة الشقيف، محذرا من أن أعداء إسرائيل سينالون ضربات أشد قسوة إذا لم يتعلموا الدرس حتى الآن، وقال: أمامنا عمل يتعين إنجازه وسنتممه.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد في خلال لقائه وفدا من دار الإفتاء في سور والجنوب حرصه على الجنوب وأهله ومتابعته لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماته الاجتماعية بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم.
1: وفي عين التين شكل ملف النازحين وإعادة الإعمار محور لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب المنسق العام الخاص للأمم المتحدة عمران ريزا.
0: وسيشكل قرار حصرية السلاح بندا رئيسيا في كلمات النواب في ساحة النجمة، حيث تنعقد غدا وبعد غد جلسة المناقشة العامة للحكومة.
1: في الميدانيات أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة الطير لجهة حداثة في قضاء بنت جبيل، ونفذ تفجيرا في بلدة مجد الزون على دفعتين، كما نفذ قبل قليل تفجيرا ضخما في بلدة القنطرة.
0: سأل النائب نديم الجميل عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24: أين الجيش من لعب دوره الحاسم في مسار بسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح؟ وأكد أن لا أحد يراهن على انقسام المؤسسة العسكرية.
2: المسؤولية أولاً أن نقول الحقيقة مثل ما هي، ما بقى نتخبى وراء أصبعنا وما بقى نجملها لهالحقيقة وما بقى نجرب نرقع الأمور ونلاقي تبريرات لكل شيء عم بيصير. لا، في قرارات جريئة لازم تتاخد، في أفعال جريئة وشجاعة لازم تتاخد، ما عم تتاخد. أنا برأيي اليوم المسؤولية الأكبر علينا كلنا أنه نوصل لمرحلة نصفي فعليا، مش عم ندير الأزمة، عم نقود بلد ليرجع يوقف على إجري، وهيدا هو اليوم مطلوب منا وهيدا هو اللي نحن رح نعمله كلنا سوا.
1: في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الأوضاع العامة وآخر التطورات. ومن قصر بعبدة أيضا تمنى الرئيس ميشيل عون ألا يكرر حزب الله ميشيل سليمان ألا يكرر حزب الله خطأ عدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني.
0: في باكستان أجرى وزير الداخلية أحمد الحجار محادثات مع نظيره الباكستاني في إسلام أباد، وشدد الجانبان على أهمية التشاور والتنسيق لترسيخ الأمن والاستقرار.
1: النيابة العامة التمييزية تبدي مطالعتها بالأساس في قضية تفجير المرفأ والعين على القرار الاتهامي. كل التفاصيل مع مجد لينعيد.
3: بعد مسار قضائي صعب تجاوز 6 سنوات على تفجير مرفأ بيروت، أبدى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعة النيابة العامة في الأساس على أن يسلمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي في الفاجعة التي دمرت العاصمة وقتلت المئات وجرحت الألاف. القاضي بطار كان ختم في أذار الماضي تحقيقاته بعد الادعاء على 70 شخصا من سياسيين، قادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وفي الساعات الماضية أنهى القاضي صعب المطالعة التي تتضمن الوقائع، الأدلة، المتهمين والأفعال المرتكبة مع العقوبات المتطابقة معها، ويحيلها قريبا إلى البطار الذي يصدر القرار الظني وفقا أو خلافا لها. المحامية سيسيل روكوس شقيقة الضحية جوزيف شرحت عبر صوت لبنان المراحل المتبعة.
4: نحن ناطرين أكيد هلأ القرار الاتهامي، أكيد هي ما رح تكون علنية، رح يكون القاضي هو اللي عم يستلمها لأنه هذا كمان من سرية التحقيق. بعدها بيكون في فترة قصيرة بده يكون القاضي طارق بطار عم يقرأ هلأ مطالعة، ممكن كتير أنه يفتح جلسة يعمل مذكرات توقيف، ياخد قرار أو ياخد إجراء بحق بعض الأشخاص اللي هو استمع لهم وانتظر أنه ياخد أي إجراء قانوني بوجهن عند الانتهاء من التحقيق. ممكن أنه يكون في مذكرات توقيف وممكن أنه يصدر قراره الاتهامي ومذكرات إلقاء القبض مع القرار الاتهامي ويحول على المجلس العدلي.
3: عائلات الضحايا لم تتوقف عن المطالبة بتحقيق العدالة.
4: نحن كأهالي ضحايا أكيد هذه الإجراءات اللي نحن كنا طالبينها، وأكيد مننبسط وقتها بيكون في قضاء عم بيمشي بواجباته بضميره المهني مثل ما لازم، لأنه نحن مش قصة أنه متأملين، نحن قصة منقول دايما ومنرددها ومنكررها، هيدا واجب على القضاء يقول مين فجر بيروت ويتحاسب الأشخاص يلي هن مسؤولين عن هيدا الدمار وعن مقتل العديد وعن الإبقاء على العديد من الأشخاص بعد عندهم إعاقات جسدية، كله بده يتحملوا مسؤولية اللي هن المتهمين ورح يتحاسبوا. وإجا الوقت يلي لبنان أنه يحاسب فيه الأشخاص فعلا يلي عم يرتكبوا جرائم.
3: الحقيقة العدالة والمحاسبة ثالوث ينتظره العالم وأهالي الضحايا كي ترتاح نفوس أبنائهم. مجد لينعيد، صوت لبنان.
0: توجه المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إلى مصر، يرافقه وفد قضائي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للنواب العامين العرب التي تعقد في مدينة العلمين. ويهدف هذا الاجتماع الاستثنائي إلى تفعيل التعاون القضائي لسيما في مجال مكافحة الإرهاب وفي تمويله ومكافحة تبييض الأموال. وكان القاضي الحاج قد عقد قبل سفره اجتماعا قضائيا حضره بعض المدعين العامين وأعضاء النيابة العامة إضافة إلى قائد الدرك ومدير السجون من أجل تحديد الخطوات العملانية لتنفيذ قانون العفو وتخفيض العقوبات.
1: حزب الله وحركة أمل في بيان صدر قبل قليل دعايا القوى السياسية إلى الابتعاد عن الحسابات الضيقة وتكثيف التواصل والتنسيق لحماية لبنان، وقال في بيان مشترك إن على الدولة تحمل مسؤولياتها الكاملة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وأن الشراكة الوطنية والعيش المشترك أساس لحماية لبنان.
0: تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي غدا زيارتها إلى لبنان والتي تمتد حتى 18 منه لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات المعنية بالملفات المالية والإصلاحية على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات.
1: غيب الموت النائب السابق والرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار دوري كميل شمعون الذي طبع مسيرته السياسية الطويلة نضاله السياسي الذي لم يساوم عليه يوما. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الخميس في 17 من الجاري في كنيسة سيدة التل دير القمر عند 3 من بعد الظهر، ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة. تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداء من
5: in Sydney's west at Prospect along the M4 at the Prospect Highway, a westbound multi-vehicle pileup. And also in the city, the Western Distributor approaching the off-ramp from Market Street. A broken-down car has been towed, but the westbound traffic remains heavy. In Melbourne, Deer Park bypass inbound before Robinson's Road, an accident. And also at Mount Martha, the Nepean Highway southbound at Craigie Road, there's been a crash too. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne, 16:30.
6: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. تعالوا مستمعينا هلا نتعرف على حركة طقسنا لسيدني وميلبن. بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 25-15 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعونا على 1638 AM أو من خلال الأونلاين على 2ME.com.au. بنسمع الفنان سليم عساف، بنرجع بنكمل مع الفنان وائل كفوري. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME 1638 AM.

0: نرجع لمتابعة مشوار دراف تايم بروجرام، تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. المطالبة بعودة عقوبة الإعدام في أستراليا خصوصا مع الجرائم الكبرى. حزب بولين هانسن، أحد نواب حزب بولين هانسن في فيكتوريا، طالبت بالتفكير في إعادة عقوبة الإعدام في فيكتوريا ملبن لتربية المجرمين وردع الآخرين خصوصا مع الجرائم الخطيرة مثل القتل. الرد الحكومي كان رئيس وزراء فيكتوريا وزعيمة المعارضة حزب الأحرار رفضوا هذا الطلب. آخر شخص تم إعدامه في أستراليا كان بالعام 1967 في فيكتوريا، وتم إلغاء الإعدام في كل أستراليا بالعام 1985. بونسوار لكم من جديد، انتو برفة ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة وانا اتابع مشوار.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What
1: the 2ME no limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: This is 2ME.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا، تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. انضمام جديد إلى طابور سينت لينك، هالمرة غلق أكبر مصانع الحديد الصلب في ولاية نيو ساوث ويلز وأستراليا وتصريح حوالي 600 عامل. البديل هو المستورد الرخيص. قطاع الصناعة في أستراليا يتحلل تدريجيا لصالح المستورد. بونسوار لكم من جديد، انتو برفة ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنانة جواهر، نرجع نكمل مع الفنان وليد الحليني.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: To ME Australia News.
6: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
7: وهيبة خداش.
6: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. استهداف حوثي جديد للسعودية وإيران تنفي أي دور لها في حرب اليمن. رئيسة المفوضية الأوروبية تندد بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران على دول الخليج. منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية تتهم تل أبيب بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني. وتابعنا في نشرتنا السابقة التفاصيل مع مدير البحث الميداني في المنظمة. وهجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق. والمنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم إلى تفاصيلها. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مجددا المملكة العربية السعودية التي تدعم من جهتها القوات الحكومية في اليمن. وكانت الجماعة جماعة الحوثية قد سيطرت على كامل منطقة باب المندب بعد هجوم ضد القوات اليمنية، فيما نفى طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بينها وبين الولايات المتحدة. يأتي هذا في وقت أجل فيه الاجتماع المخصص لمضيق هرمز، والذي كان من المقرر أن ينعقد اليوم في سلطنة عمان مع دول الخليج. إيران قالت إن ذلك تم بناء على طلب من الرياض، وعللت ذلك بالوضع في اليمن. عن تداعيات تأجيل اجتماع صلالة بين دول الخليج وإيران للبحث في مستقبل مضيق هرمز، تحدثت إيمان الحمودي للدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية.
8: عمان ترى أن هذه الحرب وهذه الأزمة كلما طالت كلما أثرت على دول الخليج ودول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. دعونا نذكر أن عمان ليست متأثرة لأنها ليست هي المطلة أو موانيها ليست مطلة على أو مغلقة ضمن مضيق هرمز، هي دول الخليج الأخرى. فعمان كل ما تحاول تعمله أن تساعد الدول الأخرى. مهما كانت سياسة إيران لابد من أن نصل إلى حل هذه الأزمة عن طريق الحوار. فكان للأسف الشديد أن هذا الحوار وهذا الاجتماع كان ممكن أن يكون تمهيد لما بعده وأن يحل القضية وينجي المنطقة من ويلات الصراع التي هي الآن حاصلة فيه.
6: استمعتم للدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي العماني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين اليوم بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران في منطقة الخليج، وذلك إثر الهجمات الأخيرة أيضا التي شنها الحوثيون على السعودية. اتهمت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية تل أبيب بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة، قالت إن تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب. أعلنت الأحزاب الانفصالية الرئيسية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية أنها ستعقد محادثات مشتركة نادرة. هل نحن أمام مجرد تنسيق سياسي أم بداية مسار قد يعيد رسم الخريطة الدستورية لبريطانيا؟ منى دويبية والتفاصيل.
2: ثلاثة أقاليم داخل المملكة المتحدة تفتح اليوم جبهة سياسية مشتركة ضد لندن، اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية. في كارديف حيث يجتمع قادة حزب الوطن الاسكتلندي وبلايد كيمري الويلزي وشين فين للدفع نحو تغيير دستوري قد يفتح الطريق أمام استفتاءات على تقرير المصير. أهمية الاجتماع ليست في إعلان انفصال وشيك، فهذا غير مطروح عمليا، إنما في محاولة بناء تنسيق سياسي بين ثلاث قضايا كانت تدار منفصلة، والأهم أنهم يطالبون الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغيير دستوري. فيما تبدو العقبة واضحة في اسكتلندا، حيث ترفض لندن حتى الآن إجراء استفتاء جديد بعد الذي وقع في 2014 والذي انتهى لصالح البقاء داخل المملكة. أما في إيرلندا الشمالية فالمسألة مختلفة قانونيا. اتفاق الجمعة العظيم لعام 1998 يسمح باستفتاء على الوحدة الإيرلندية إذا رأى وزير الدولة البريطاني أن هناك احتمالا لتأييدها من الأغلبية. والمسألة إذن لم تعد مجرد مطالب انفصالية منفردة، بل محاولة لتحويلها إلى قضية دستورية بريطانية مشتركة.
6: قررت فنلندا الانضمام إلى مبادرة الردع النووية المتقدمة الفرنسية، مما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في هذا المقترح. حذرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم من خطر انهيار النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان، وذلك خلال أسابيع. يأتي هذا في وقت شنت فيه قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: غرفة إذاعة 2NE 1638 عام لن تصل إلى الرقم الذهبي 5 مليون دولار أسترالي. نعم ما وصلت للرقم الذهبي 5 مليون من سيدني. عقوبة السجن 7 سنوات ونص على امرأة بعمر 57 سنة بعد سرقة 2.2 مليون دولار أسترالي من خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا. بونسوار لكم من جديد، خلوكم معنا تتعرفوا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية. يكونوا مع إذاعة 2ME، فيكن تسمعوا كل برامجنا على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، وكل أغانيكن المفضلة بتسمعوا من عنا من هون على 1638 AM. فيكن كمان تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au وعبر المايسات، وفيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك، فكونوا معنا لآخر الأخبار والأغاني الحلوة والمنوعات الموسيقية الغير شكل، المنوعات الموسيقية المطولة فيكن تسمعوها على 2ME Gold. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة وأنو تابع
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس.
1: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: This is 2ME.
0: بنسمع الفنانة نوال الزوبي عبر أثير راديو 2ME 1638.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Market Street 9897222 خلف الKFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: First 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. مواعيد مهمة متتالية في اسبوع مفصلي حكوميا وعسكريا ودبلوماسيا. فاليوم وغدا يشهد مجلس النواب سوق عقاظ يتبارى فيه النواب في انتقاد الحكومة رئيس الأعضاء وتوجيه الاتهامات إليها وإلى أدائها. ورغم كل ما يشاع ويتردد في بعض الأوساط فأن المعلومات تشير إلى أن طرح الثقة بالحكومة ككل لن يحصل، لأن النواب يدركون أن تطيير الحكومة ممنوع، وبالتالي فأن أقصى ما قد يحصل ويصل إليه مجلس النواب هو طرح الثقة بوزير أو أكثر. الموعد الثاني المهم يتمثل في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي ينعقد في باريس بعد غد. يبقى الموعد الثالث اللقاء بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، علما أن الموعد للقاء لم يتحدد حتى الآن. بداية النشرة اقتصادية اجتماعية. فكالعادة الدولة تحل مشاكلها وهدرها باللجوء إلى استنزاف جيب المواطن. هكذا فإن مشروع موازنة 2027 يرفع رسوم المعاملات أضعافا وأضعاف. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: بدك هوية أو إفادة، عندك امتحان رسمي أو حتى بدك ترخص جمعية، حضر حالك لأن لائحة أسعار الدولة عم تتغير. بمشروع موازنة 2027 رسوم كانت قيمتها شبه رمزية بعد انهيار الليرة عم ترجع ترتفع، بس مش بنسبة واحدة. في رسوم تضاعفت 4 أو 5 مرات وغيرها 20 مرة، ووصلت الزيادة ببعض المعاملات ل100 و200 ضعف. مثلا رسم طلب بطاقة الهوية اللي كان 5000 ليرة أو حوالي 3.3 دولار، بيقترح المشروع رفعه لحوالي 1,000,000 ليرة أي 11.8 دولار، أي 200 ضعف. وبالتربية رسوم الامتحانات والإفادات والمصادقات بترتفع أيضا، بالبكالوريا من 27 دولار ل 34 دولار والبروفي من 13 ل 22 دولار، بدل ضايع عن الشهادة 17 دولار والمعادلة 50 دولار. أما بوزارة الشباب والرياضة فرسم بعض التراخيص بيوصل ل 135 مليون ليرة أي حوالي 1500 دولار والاعتراض أو الشكوى بتوصل ل 200 دولار. طابع البيان الجمركي 34 دولار عن كل بيان. ولكن على أي أساس عم تحتسب هالرسوم الجديدة؟
2: ولا مرة بلبنان كان في دراسة للأثر الاجتماعي على فرض الضرائب والرسوم، ودائما يتم اللجوء إلى الضرائب والرسوم غير المباشرة يلي هي بتطال معظم الطبقات المتوسطة والفقيرة، بدل ما نلجأ إلى إصلاح هذا القطاع، تضخم القطاع، واليوم عم نبرم كيف نلجأ إلى تأمين هذه الزيادات.
1: المشكلة مش بس بحجم الزيادة، لأن الدولة عم ترجع تلجأ للطريق الأسهل، وإذا كانت هالإيرادات هي الأسهل تحصيلا فشو البديل؟
2: عندك ملف الكسارة مثلا يلي هو نحن ما بنعرف كيف، عندك الملف الأملاك العامة يلي الدولة عطيتها استملاكات لناس بأبخث الأتمان اخدينا. مش معقول بلد بهالقد عنده حجم استيراد يكون هالقد بس مطلع انه رسوم جمركية. ضريبة على القيمة المضافة بدل ما تكون هذيك المرة 3 مليار دولار، وفقا يعني هن التقدير انه هالقد يجبوا منا جابوا بس 2 مليار دولار.
1: بيبقى سؤال، هالموازنة 2027 عم تعالج الخلل بالمالية عامة أو عم تنقل كلفته من جديد لجيبة المواطن؟ حتى اللحظة كل هيدا الأرقام بتبقى ضمن مشروع الموازنة، وبالتالي الكلمة الأخيرة بانتظار إقرار الموازنة.
0: برلمانيا، بعد ثقتين نالتهما حكومة نواف سلام مع أكثرية نيابية مطلقة، مجلس الوزراء يواجه بأسئلة النواب اليوم وغدا. تقرير مريان زوين.
3: 95 ثقة، 12 لا ثقة، 4 ممتنع.
4: ثقة لحكومة نواف سلام من غالبية المجلس النيابي في 26 شباط 2025، ومن حجب الثقة عنها نواب التيار الوطني الحر.
3: ثقة 69، لا ثقة 9، ممتنع 4.
5: دعاها اليومين حكي.
4: المرة الثانية في 16 تموز 2025، وبعد يومين حكي التيار أيضا المعارضة الوحيدة.
6: شو كان بدك بهالشغلة جبران؟
7: مقصودة ومدروسة. هلأ بتعرف ليه؟ بكرة بس تخف الثقة بتخبرني.
4: اليوم هل خفت الثقة؟ حكومة سلام أمام امتحان جديد في ساحة نجم الثلاثاء والأربعاء، منتقدوها طبعا التيار الذي اصطف في المعارضة، ولكن من هم في داخلها سيسائلونها أيضا بحسب معلمته الام تي في. من جهة القوات والكتائب، القرارات الحكومية اتخذت، لكن السؤال سيكون أين التنفيذ؟ من حصرية السلاح إلى كل ما يرتبط به سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. نواب اللقاء الديمقراطي لن يرفعوا السقف كثيرا، لكن مصادرهم تؤكد للام تي في سنسائل أيضا، وهدفنا إعادة تصويب عمل بعض الوزراء. وعلى الضفة المقابلة، حزب الله ورغم أنه داخل الحكومة ومنحها ثقة مرتين سيكون من أبرز منتقدي قراراتها. الحزب سيرفع سقف المواجهة اعتراضا على مسارها ونتائج التفاوض مع إسرائيل، فيما تعتبر مصادر نيابية أنه يحاول خوض معركة أعلامية لتحميل الدولة أثمان تراجعه العسكري، ولا سيما بعد سقوط علي الطاهر وعجزه الاجتماعي والمالي في مساعدة بيئته. لكن هل سيصل التصعيد إلى طرح الثقة؟ المعطيات النيابية تقول إن الأكثرية النيابية بمختلف مكوناتها ليست في هذا الوارد.
7: دولة الرئيس
3: ثقة،
6: الله يديم الوفق.
4: حتى دولة الرئيس من المرجح ألا يدخل هذا البزار، وسيكتفي نواب التنمية والتحرير بمطالبة الحكومة بمساعدات مالية وأعفاءات ضريبية أكبر لأبناء الجنوب. مصادر نيابية تكشف للأم تي في أن أي محاولة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها السياديين قد تنتهي بمنحها ثقة أكبر وعزل الفريق المبادر أكثر. كما بحسب معلومات أم تي في، التربية والطاقة والاتصالات في صدارة الوزارات المنتظر أن تواجه الأسئلة. أيضا وأيضا العفو العام سيستعاد من جديد داخل القاعة، كون القانون الذي أقر ووقعه رئيس الجمهورية أوقف المجلس الدستوري مفعوله موقتا بعد طعن التيار الوطني الحر، ما ينذر بمواجهة حادة مع النواب السنة.
0: تربويا، اليوم تقرع أجراس العودة إلى المدارس الرسمية، فكيف تنطلق السنة الدراسية وما أبرز التحديات؟ تقرير ستري دبعينو.
8: تنطلق الثلاثاء السنة الدراسية في المدارس والثانويات الرسمية من دون تأجيل. الصفوف جهزت، ملفات التلامذة أنجزت، والاستعدادات الإدارية واللوجستية شارفت على الاكتمال في الجزء الأكبر من المدارس. ووفق مصادر وزارة التربية للأم تي في، ستتم الانطلاقة بما تيسر وبمن جهز، على أن تلتحق المدارس غير الجاهزة تباعا فور استكمال تحضيراتها. وبحسب الوزارة، تتوزع المدارس التي لن تكون جاهزة منذ اليوم الأول على أكثر من فئة. أولا، المدارس التي كانت تستخدم كمراكز نزوح وأخليت لاحقا، وتعمل إدارتها حاليا على إعادة تجهيزها لاستقبال التلامذة. ثانيا، مدارس تتأثر مباشرة بالأوضاع الأمنية ولا سيما في الجنوب، حيث ستعتمد عند الحاجة صيغة التعليم عن بعد إلى حين توافر ظروف تسمح بالعودة الحضورية. أما العقدة الثالثة فتتعلق بالمتعاقدين، وهي من أبرز ملفات بداية العام. فالمادة الخامسة من قرار وزارة التربية ربطت الاستعانة بالمتعاقدين وتشديد التعاقد معهم بموافقة الوزيرة، فيما تعتمد مدارس وثانويات عدة على متعاقدين ممولين من صناديقها أو من فئات مختلفة. تعمل الوزارة على توحيد مسمياتها ضمن مسار إصلاحي مرتبط أيضا بآليات التمويل.
9: عم وصل وجع في المعلمين المتعاقدين برفع عجز الساعة ونهائه مع المفعول الرجعي. اثنين، بمباشرة العمل والتدريس مجلس الوزراء بحل المشكلة العقود. ثلاثة، بدل النقل عن كل يوم، وبالتالي يرفع بدل النقل. هيدا أربعة، والأهم أهم منهم أساسة الجنوب اللي دمرت مدارسهم وبيوتهم وراحت أرزاقهم. هلا في مدارس ثانويات عم تتصل فيهم ما لكم ساعات، من يحفظ حقوق هؤلاء؟
8: عام دراسي يبدأ تحت ضغط الحرب والنزوح، واختباره الأول سيكون في قدرة القطاع الرسمي على تحويل هذه الانطلاقة المتفاوتة إلى انتظام فعلي داخل الصفوف.
0: سياحيا، الموسم يفاجئ بأرقامه والتعويل على موسم الأعياد رغم الحرب. تقرير ميلال أبو خليل.
10: الموسم السياحي لصيف 2026 فاجأ بأرقامه بعدما ساهم تراجع حدة الحرب والضربات خلال الشهرين الأخيرين من الصيف في تحسن الحركة السياحية وارتفاع الأعداد في فترة وجيزة. طبعا الأرقام تبقى دون طموحات القطاع السياحي، لكنها في المقابل أفضل الممكن في موسم كان مرشحا لخسائر أكبر.
11: بتعجب إنه الحمد لله قدرنا نقطع بشهر تموز وإيب، قدرنا نكون شوي من من من من الفائض ندفع الموجبات اللي علينا. نحن تحت 50% الموسم السياحي العادي. كلفة السياحة اليوم يلي هي 33% أكثر من سنة الماضية، المحروقات اللي عم نشوفها اليوم بأرقام مهولة ما شفناها بحياتنا، قادرين نحن نعمل شغل، قادرين ننقذ الموسم السياحي من خلال دعم تذكرة السفر يلي هي صارت مكلفة لدرجة.
10: بلغ مجموع الوافدين إلى لبنان عام 2025 نحو 3,600,000 راكب، وفي الأشهر الأولى من عام 2026 وبسبب الحرب تراجع العدد، إلا أن تموز وآب سجلا هذا العام نحو 870,000 راكب، أي ما يقارب الأرقام المسجلة في الفترة نفسها عام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ التراجع الإجمالي نحو 20%.
7: بأول 6 أشهر من السنة كان صح عنا انخفاض لحوالي 35%، إنما تموز وآب رجع قلب المعادلة كلها، تقريبا كنا نفس أرقام السنة الماضية بانخفاض بسيط لحد 8% مش أكتر. هلأ التعويل على موسم العيد، أعياد الميلاد ورأس السنة، اللي عم نتفاجأ فيه إنه الطيارات بلشت تتفول فترة العيد، وعندك الأسعار يلي هي كمان بعدها عالية وطايرة، ونحن موعدين بالأعياد بالسيح الخليجي.
10: التعويل إذن على موسم الأعياد المقبل الذي تبقى أرقامه رهن الواقع الأمني في لبنان، فأي تصعيد من شأنه أن يدفع بالوافدين إلى التراجع وبالتالي إلى جمود جديد في الدورة الاقتصادية.
0: مشاهدين، ننتقل مباشرة إلى جامعة الأيو جبيل لمتابعة انطلاق الأسبوع الرياضي في لبنان الذي يقام للمرة الأولى من خلال وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات. في يوم رياضي وطني استثنائي تنطلق 5 شعلات من مختلف المناطق اللبنانية في الوقت نفسه لتجوب الجامعات وتجمع الطلاب في مسيرة واحدة عنوانها الرياضة، الشباب والوحدة. تنطلق كل شعلة من إحدى المناطق الخمس، الشمال، جبل لبنان، بيروت، البقاع والجنوب، وتبدأ رحلتها من أول جامعة على مسارها قبل أن تنتقل من حرم جامعي إلى آخر، حيث يستقبل الطلاب الشعلة ضمن مراسم خاصة ليسلموها بعدها إلى العدائين والطلاب الذين يتابعون مسيرتها نحو المحطة التالية. وعلى امتداد اليوم تتحول الجامعات إلى محطات متتالية في رحلة الشعلة في مشهد يجمع الطلاب والجامعات والقطاع الرياضي والشبابي ضمن حدث واحد استثنائي. وفي ختام المسارات الخمسة تتجمع كل منطقة في نقطة تجمع نهائية داخل بيروت على مسافة لا تتجاوز 3.2 كيلومتر من وزارة الشباب والرياضة لتبدأ بعدها المرحلة الأبرز من الحدث. ومن نقاط التجمع الخمس ينطلق موكب موحد باتجاه وزارة الشباب والرياضة في العدلية، حيث تلتقي الشعلات الخمس للمرة الأولى، وهناك تتحول النيران الخمس إلى شعلة واحدة كبيرة في لحظة رمزية تجمع مختلف المناطق والجامعات.
12: In Sydney tonight at North Parramatta, Pennant Hills Road just past James Roos Drive, a two-car westbound crash. And at Carlingford, Carlingford Road just past Hepburn Avenue, a truck and bus accident causing some delays as well. In Melbourne, a serious crash reported. Preston, Gilbert Road closed southbound at Regent Street. Use Spring Street instead. And at Mount Martha, the Nepean Highway southbound at Craigie Road, there's been a smash. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. Traffic for Sydney and Melbourne, 1638 2ME Australia.
13: من جولة أخبار الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكم من جديد، انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM، أمسية الثلاثة اليوم 15 من شهر سبتمبر أيلول. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادا لهالتاريخ، هيدا 15 من شهر 9 عقبال 120 سنة يا رب. اليوم طقسنا بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 25 درجة، على الصعيد ميلبن وصلت أقصاها ل 15. بنسمع الفنان زين العمر، نرجع نكمل مع الفنانة نجوى كرم. هون راديو 2ME 1638 AM مسنور.

اشتقت لك للفناني نجوى كرم، تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 أيام. تعرفوا مستمعينا أنه أسوأ حقيقة قد يدركها الإنسان أثناء حياته أنه لا أحد خدعه، وإنما هو من خدع نفسه بنفسه حين كان يقصد التعامي عن رؤية الحقيقة ويجبر نفسه على تصديق أوهامه. بونسوار لألكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM، نتوجه لعند الفنان إيهاب.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: عبر أثير راديو 2ME عم نتابع سوا مع أغانينا وأخبارنا. كونوا معنا من عند الفنان وائل كفوري إلى فاصل استراحة. بونسوار. 2ME
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات.
0: جولة إخبارية لتمام 6:30 منتبعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
2: انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC
4: لينكت. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News. Young Fitzpatrick with the top stories. A prominent athlete has told a Sydney court he sent Alan Jones messages wishing him the best for the holidays after two alleged indecent assaults because he was being polite. The complainant was questioned why he sent Mr. Jones well wishes over the Christmas holidays several months after the last alleged incident. He told the court he was being polite and that Mr. Jones had been generous to him, including during times of personal crises. Mr. Jones has pleaded not guilty to all 22 charges. The federal opposition has accused the government of not stumping up enough support for workers in Whyalla in South Australia. Yesterday, the state and federal governments announced a $10.2 million package to help the hundreds of workers in the steelmaking town who are losing their jobs because the blast furnace is shutting down. Labor frontbencher Pat Conroy has defended the government's support, telling Parliament there are two bidders still interested in continuing steelmaking at the site. And One Nation leader Pauline Hanson says she didn't mean to upset anyone by calling Indigenous Australians the most primitive race on earth and regrets saying that. Resurfaced comments on a Conservative podcast last year questioning what First Nations Australians have contributed to the country have been widely criticised and called derogatory and racist. Senator Hanson says if she's offended people by using the word primitive, then she'll apologise. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: أنتم معنا على قناة فرانس 24 في نشرة إخبارية جديدة من فترتكم حديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. إنذارات طوارئ جديدة في مدن سعودية تشمل جدة وينبع، والسعودية تتعهد بالرد بحزم على الحوثيين بعد إصابة 13 مدنيا في هجمات على 3 مدن سعودية، والحوثيون يواصلون سيطرتهم على ساحل اليمن الغربي. إيران تستبعد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة قبل تلبية شروطها، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي بأن طهران تسعى بشدة لإبرام اتفاق مع واشنطن. وتراجع حركة الملاحة بمضيق هرمز إلى مستويات متدنية، ما يعمق أزمة إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها في العالم. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم روسي على زابوريجيا في أوكرانيا ضمن تبادل جديد للهجمات بين الجانبين. وقصف يطال محطة وقود ومستودعات في كييف رغم إعلان ترامب اتفاق الجانبين على عدم استهداف منشآت الطاقة. ومقاتلة تابعة للناتو تسقط طائرة مسيرة في الأجواء الليتوانية.

0: البداية بآخر تطورات التصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن، حيث أصدر الدفاع المدني السعودي صباح اليوم إنذارات للطوارئ في عدد من المدن السعودية، وتعهدت الرياض بالرد بحزم على هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت أمس بالصواريخ الباليستية والمسيرات منطقة خميس مشيط وأبها والطائف، ما أدى إلى إصابة 13 مدنيا وأضرار مادية وفقا للتحالف بقيادة السعودية. في المقابل اتهم الحوثيون المملكة بشن أكثر من 50 غارة على مناطق يمنية خلال 24 ساعة متوعدين بالرد.
1: تتلاحق الأحداث في اليمن ويستمر تقدم المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على ميناء المخا على البحر الأحمر وجزيرة بريم، يزعمون سيطرتهم على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر. ونشرت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لقطات مصورة تظهر غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في منطقتي دباب والخوخة. واتهم الحوثيون السعودية بشن 54 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية.
2: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا.
1: بالتوازي مع امتداد التصعيد إلى العمق السعودي عبر هجمات صاروخية وجوية، تعهدت السعودية بالرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وكانت السعودية قد أعلنت الجمعة وقف العمل بأنبوب نفط يربط بين حقول الإنتاج في مناطقها الشرقية وسواحلها المطلة على البحر الأحمر بعد تعرضه للاستهدافات، ما شكل ضغطا خاصا على صادرات النفط السعودية بسبب استهدافها مرارا وتكرارا من قبل الحوثيين. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد أن واشنطن على اتصال دائم مع شركائها الإقليميين.
3: نحن على اتصال دائم مع الإمارات والسعودية وغيرهما من الدول المتضررة في المنطقة. الإدارة الأمريكية تتابع الوضع عن كثب.
1: يشكل تصاعد القتال معضلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتعرض لضغوط لمساعدة حلفائها السعوديين، لكنها في الوقت نفسه حريصة على عدم توسيع نطاق الحرب.
0: استبعدت إيران استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة قبل تلبية شروطها ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تسعى بشدة لإبرام اتفاق مع واشنطن، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تكون هناك أي مفاوضات قبل الاستجابة لشروط طهران، متهما ترامب بإرسال إشارات متناقضة بشأن التفاوض. المزيد من المعلومات والتفاصيل مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
4: هذا برز بعد إرسال إشارات من قبل الرئيس ترامب حول أن طهران تريد التفاوض، ما جاء التصريحات الرسمية التي أتت على لسان محسن الرضاي، والذي قال إن هذه التصريحات الرئيس الأمريكي ترامب يريد من خلالها ربما السيطرة أو إعادة الهدوء إلى أو الاستقرار إلى سوق النفط العالمية بعدما شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد محسن الرضاي مرة أخرى على أن إيران لن تدخل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل الالتزام بشروطها. محسن الرضائي لم يحدد الشروط الإيرانية، لكن الرئيس مسعود بزشكيان قبلها بقليل كان لديه أيضا تصريحات تحدث عن أن طهران لديها اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يعرف باسم مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إسلام أباد، ولا داعي لأي مفاوضات جديدة قبل الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. هذه الشروط التي تحدث عنها عدد من المسؤولين الإيرانيين خلال فترة سابقة، وهي أن على الولايات المتحدة الأمريكية بداية أن تنهي الحرب في كافة الجبهات، ليس فقط في إيران بل في لبنان وفلسطين والعراق واليمن وكل المناطق التي تعتبر حليفة بالنسبة لطهران، إضافة إلى بعض الشروط الاقتصادية في مقدمتها الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، إضافة إلى رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا رفع العقوبات أو تجميد العقوبات المفروض على قطاع النفط. البتروكيماويات الإيرانية. هذه الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الإيرانية هي تعتبر مقدمة إضافة إلى طبعا فتح مضيق هرمز من قبل إيران تحت إشراف وإدارة السلطات الإيرانية، تعتبر مقدمة للدخول في المفاوضات الرئيسية بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بالملفين الأساسيين وهما البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني.
0: تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل حاد، إذ عبرت المضيق 4 سفن فقط يوم أمس مقابل 10 في اليوم السابق، بذلك بحسب بيانات شركة كيبلر. وكان المضيق يشهد عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا قبل اندلاع الحرب. كما تراجعت حركة الملاحة في باب المندب، ما يفاقم الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية ويدفع أسعار النفط والوقود إلى الارتفاع بتداعيات لا تتوقف عن عند الأسواق، بل تمتد إلى كلفة المعيشة وجيوب المواطنين حول العالم ولا سيما الولايات المتحدة.
5: أسعار الديزل في الولايات المتحدة تسجل مستويات قياسية جديدة على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. هذا الوقود الذي يستخدم في الجرارات بشكل خاص يثقل كاهل المزارعين، إذ أصبح اليوم يشكل تكاليف أخرى تضاف إلى عام صعب ومردود كارثي لمحصولين من أهم المحاصيل في البلاد، فول الصويا والذرة.
6: كان الوضع متوتراً أصلاً منذ بدأنا الزراعة بسبب أسعار مستلزمات الإنتاج، كل الأسعار ترتفع، والآن إذا أضفنا الوقود إلى ذلك فإن الأمر أصبح صعباً حقاً.
5: فيما تربك الحرب التي تخوضها واشنطن ضد إيران إمدادات الوقود على مستوى العالم، يلقي الرئيس الأمريكي اللوم على كييف بسبب هجماتها المتكررة على مصافي النفط الروسية.
7: على سيد زيلنسكي أن يفعل شيئاً واحداً، عليه أن يتوقف عن تدمير مخزونات الديزل في روسيا. المشكلة ليست في الشرق الأوسط، المشكلة هي الوضع بين روسيا وأوكرانيا. لقد تحدثنا عن ذلك مع سيد زيلنسكي، هناك الكثير من الأهداف الأخرى ولا ينبغي استهداف الديزل.
5: مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، يشكل سعر الديزل مصدر قلق رئيسي للناخبين الأمريكيين. الرئيس ترامب أقر أن أسعار النفط لن تنخفض قبل انتهاء الانتخابات.
0: قتل شخص وأصيب آخرون جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة على منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من المنطقة وفق السلطات المحلية. وفي كييف استهدفت مسيرة محطة وقود ما أدى إلى إصابة شخص، بينما أعلنت روسيا تعرض منشآت في مدينتي تاغانروغ وسامارا الروسيتين لهجمات أوكرانية. ويأتي التصعيد رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاهم بين موسكو وكييف لعدم استهداف منشآت الطاقة لدى الطرفين. وفي سياق متصل، نددت رئيسة وزراء الدنمارك بما وصفته بتهور موسكو إثر إطلاق فرقاطة روسية قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية كانت تنفذ مهمة فوق بحر البلطيق، فيما أسقطت مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيرة فوق ليتوانيا يرجح أنها دخلت أجواء البلاد من بيلاروسيا. ويأتي هذا الحادث وسط تزايد المخاوف من امتداد تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى المجال الجوي لدول الناتو المجاورة.

بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1630 ITM. منع دخول أستراليا مدى الحياة لمن يخالف القانون. ميس بولين هانسن ستقوم بخفض عدد المهاجرين في أستراليا بنحو 750 ألف شخص خلال مدة 3 سنوات، ولكن كل شخص يعيش في أستراليا وفترته منتهية سيتم ترحيله ومنعه من دخول أستراليا مدى الحياة. سيتم تخفيض عدد فيز الدراسة والعمل خصوصا عدد الطلاب الدوليين. سيتم منع الطلاب والمهاجرين المهرة من جلب عوائلهم معهم، فهم هنا للدراسة والعمل وليس لجلب عوائلهم. منع مواطني 26 دولة من دخول أستراليا، منهم سوريا، العراق، لبنان، بسبب المخاطر الأمنية هناك. وهيدا أكيد مجرد خطة في حال هانسن استلمت الحكم بالعام 2028. بونسوار لألكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لاستراحة بسيطة وبنرجع نتابع مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم. ميوزيك ميوزيك ميوزيك ميوزيك.

0: أستراليا.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2MA 1638 AM. تعرفوا مستمعينا انه في فرق كتير كبير بين شخص يريدك بوقت فراغه وشخص يفرغ نفسه كرمالك. بونسوار.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من 7 سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM. 2ME Trusted Talkback.
2: على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بتركها على طول على طول.
1: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروجرامكم.
1: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077 شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
11: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الجمعة الثالثة والنصف على شاشة العربية.

صباح الخير مشاهدينا، أنا راوية القاسم وهذه الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية. نشرة جديدة نبدأها بالعناوين. التحالف يتعهد بردع ميليشيا الحوثي بعد هجمات على مدن سعودية أدت إلى إصابة 13 مدنيا. القوات المسلحة اليمنية تتصدى لهجمات حوثية وتستهدف مخازن أسلحة للميليشيا جنوب مأرب. وبعد المواعيد الأمريكية للعبور، بيانات تظهر أن ناقلات النفط تعبر هرمز بالاتجاهين نهارا. موسكو تقصف مراكز وموانئ عسكرية في أوكرانيا، وتأهب جوي في ليتوانيا وبولندا خشية المسيرات. وفي ملفاتنا الخاصة، رغم مرور 9 سنوات على انتهاء حرب داعش، غياب التعويضات يحول دون الإعمار في الموصل بالعراق.

إذن تتسارع التطورات في اليمن، وتعلن القوات المسلحة اليمنية عن قصف مخازن أسلحة للحوثيين في جنوب مأرب. هذه التطورات في اليمن يقابلها تحرك في هرمز، إذ يبدو بأن المعادلة التي أرساها الجيش الأمريكي فعلت، وباتت ناقلات النفط تتحرك في الاتجاهين، ولكن الحركة تقتصر على فترات النهار فقط. وإذا ما كانت حرب إيران قد باتت في مرحلة المناوشات، فإن تصريحات تبرز من طهران تروي جانبا من ألم العقوبات الأمريكية، حتى أن الرئيس الإيراني يقر بأن هذه العقوبات فعلا مختلفة هذه المرة. أما في حرب أوكرانيا فإن خطوط المواجهة تتسع وتتجاوز الطرفين وموسكو وكييف إلى الجوار الأوروبي، إذ تعلن ليتوانيا حالة التأهب، وعلى خطاها تسير بولندا خشية المسيرات الروسية بل وحتى البيلاروسية. وفيما تتأهب الولايات المتحدة للانتخابات النصفية، الذكاء الاصطناعي يسبب الصداع لمرشحي الحزبين، هو الأداة الجيدة إن حسن استخدامها، وهو الهاجس إن لم تحسن البشرية التعامل معه.

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. إلى الملف اليمني، حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. وشدد اللواء المالكي على أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. أفشلت القوات المسلحة اليمنية محاولة اختراق حوثية في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب. وكشفت مصادر عسكرية للعربية بتصدي القوات اليمنية لمجموعة من الحوثيين تسللت من مواقعهم في منطقة أبلح بمديرية العبدية إلى مواقع القوات الحكومية. أضاف المصدر أن طيران القوات المسلحة اليمنية قصف تجمعات حوثية في جبهة حريب، بالإضافة لمنصة إطلاق صواريخ حوثية في مديرية العبدية. وكان الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية قد عاود اليوم استهداف مخازن أسلحة للحوثيين في منطقة شعب الضيق بمديرية الجوبة جنوبا، كما جدد غاراته على كهف تستخدمه الميليشيا كمخازن للصواريخ وقواعد أسفل جبل هيلان شمال غرب مأرب، وذلك بعد استهدافه بعدة غارات يوم أمس.

0: قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأربة. وأضافت الوزارة أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين أثناء نزوحهم حصل في مناطق ومن مناطق القتال. من جبهة الكتحة غرب تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد، ومن مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بكما محمود. أبدأ معك من مأرب. كما استعرضنا منذ قليل، القوات اليمنية أفشلت محاولة اختراق حوثية بجبهة حريب. كيف هو الوضع الآن والاشتباكات أين تتركز تحديدا؟
1: نعم راوية، نحن عندما نتحدث عن جبهة حريب فإننا نتحدث عن أقصى جنوب محافظة مأرب، وهي مديرية تسيطر عليها القوات الحكومية، لكن الميليشيات الحوثية متواجدة على أطراف هذه المديرية، وتحديدا في عقبة ملعاء شمال مدينة حريب، وأيضا في مديرية العبدية غرب مديرية حريب. الميليشيات الحوثية حاولت التسلل من منطقة أبلح في مديرية العبدية بمجاميع بسيطة، حاولت التسلل وصلت إلى منطقة قريبة من مناطق القوات الشرعية. قبل أن تبدأ بعملية الهجوم، قامت القوات الحكومية، القوات المسلحة الحكومية، بقصف هذه المجاميع بالمدفعية، ثم باشرتها بإطلاق النيران حتى أجبرتها على الانسحاب. وهنالك مصادر تؤكد أن هنالك قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات المتسللة. بالاتجاه الآخر، في عقبة ملعاء حاولت الميليشيات النزول إلى القرى القريبة من عقبة ملعاء ومحاولة مهاجمة القوات الحكومية، لكن كان هنالك عملية تصدي للقوات الحكومية. وأعلن مصدر عسكري للعربية والحدث أنه تم القضاء على هذه التحركات الحوثية. بالمقابل، هنالك قصف مركز على مواقع الميليشيات الحوثية في عدة جبهات في محافظة مأرب. عندما نتحدث عن مخزن للصواريخ في أسفل جبل هيلان، يقصف للمرة الثالثة ولليوم الثالث على التوالي. هذا يعني أن هذا المخزن للصواريخ هو مخزن استراتيجي، خصوصا وأن شهود عيان أكدوا أن الاستهداف الأول أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وعدة انفجارات متتابعة أعقبت الاستهداف. أيضا هذا الجبل تسيطر عليه الميليشيات الحوثية منذ العام 2015، أي أنها تستخدمه كمخزون استراتيجي لجبهاتها وأيضا لمنصات إطلاق الصواريخ التي تقصف بها المدنيين في محافظة مأرب، أو تقصف به صواريخ باليستية إلى مناطق أخرى. أيضا في مديرية الجوبة وتحديدا في منطقة شعب الضيق، كانت القوات الحكومية قد استهدفت مخزن أسلحة. الحوثيون عززوا هذه المنطقة بأسلحة ومقاتلين، والقوات الحكومية رصدت هذه التحركات وأغارت على هذه المنطقة وهذه المخازن مرة أخرى. الضرب المدفعي أيضا على مواقع القوات الحوثية في أكثر من جبهة مستمر. نتحدث عن الجبهة الشمالية الغربية، جبهة الكسارة، حيث تم استهداف تعزيزات حوثية، وأيضا في الجبهة الغربية عندما نتحدث عن الزور والمسجح، امتدادا إلى الجبهة الجنوبية في مديرية الجوبة.
0: طب ننتقل إلى تعز تحديدا إليك هائل. يعني الواضح أن جماعة الحوثي تحاول حصار تعز من ريفها الغربي تحديدا. كيف تسير المعارك هناك؟ وأيضا لماذا الريف الغربي؟ ما الأهمية الجغرافية لهذه المنطقة؟
2: نعم، حقيقة الميليشيات الحوثية تحاول أن تحصر تعز من عدة اتجاهات، يعني من المنفذ الشرقي حصرته لعدة سنوات، حاليا أيضا تقصف بشكل كبير الخط الرابط بين تعز وكذلك المخا. لاحظنا قبل قليل كان هناك سقوط 3 مقذوفات على
3: نتابع برفقتكم مشوارنا عودتنا من غرفة الأخبار لاستديوهات الهواء. تنتابع آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة اليوم 15 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. سيرة الحب بهالأغنية الرائعة جدا وبصوت رائع جدا للفناني سارة الهاني، رح نسمع 9 دقايق من الوقت. وبس عبر أثير راديو 2ME. بدي أهدي هالأغنية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا, ورح نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان هاني العمري وعندي كمان الفنانة سميرة سعيد. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM إذاعتكم 2ME سيرة الحب.

0: نوتي بابير فتكم مشوارنا، تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا من عند الفنانة سميرة السعيد. عندي معلومة غذائية على السريع. أكل الخيار في الليل يعمل تناول الخيار قبل النوم على فقدان الوزن، حيث يحتوي الخيار على 96% من الماء، فتناوله قبل النوم بيساعدك على التخلص من السموم، ويساعد تناول الخيار قبل النوم في محاربة رائحة الفم الكريهة وتقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان، بما يساهم في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض. كلوا خيار يا جماعة بأي وقت، مش ضروري بس بالليل، ولكن هلأ إذا بتاكلوا خيار قبل ما تناموا بدي خبرك المستمعين أنه أكل الخيار قبل النوم بتقدروا تخسروا وزن بهالطريقة هايدي، ومحاربة رائحة الفم الكريهة، وبقوي كمان الخيار جهاز المناعة في جسم الإنسان. فكلوا خيار، مش ضروري بالليل، أي وقت بأي وقت، لأنه يحتوي على 96% من المي. بونسوار لألكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درافت اون بروجرام لأمسيه الثلاثة 15 من شهر سبتمبر ايلول. احذروا في بدايه اي علاقه مع الشريك عندما يكون التقديس من طرف مبالغ فيه والمبادرات لا تتوقف والتنازلات تتساقط كالامطار، وكل هذا معك فقط وعلى عكس البقية من الناس الذين يعاملهم بجفاف وقسوة سواء أقارب أو غرباء. عندها تأكد أنك في الغالب أصبحت أو أصبحتي مشروع قائم لنرجسي أو نرجسية، وأن القادم سيكون أسود ومرعب والمسألة مجرد وقت. نسمع الفنان جاد خليفي عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

من عند الفنان جاد خليفي. نرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على موجي 1638 AM 2ME أستراليا. المتصالح مع روحه الداخلية محمي ولا يهزم أبداً.

0: عند الفنان ملحم زين. بنرجع لمتابعة مشوارنا مسنور لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الثلاثة اليوم 15 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف القناطية بالتحيات المسائية، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. كونوا معنا وتابعونا لآخر المستجدات الإخبارية، رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. موعدي برفقتكم نرجع من جدد وبكرة الأربعاء بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلا بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة، دلوا بألف خير والله معكم.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus 9897222 خلف KFC.
7: Get the news first from 2ME.
8: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News. Weong Fitzpatrick with the top stories. AI companies could use some creators' work without paying them under a copyright proposal seen by the ABC. Slides from a confidential government consultation earlier this month include two options. The first would require AI companies to strike a minimum number of licensing deals, and after meeting that quota, they could train on other online material without further payments. Copyright owners could opt out to prevent that use. Another option would require AI companies to make payments to a central body or to existing industry licensing groups. South Australia's Commissioner for Victims' Rights says the decision to release James Vlasakis on parole has been difficult news for victims to receive. Vlasakis was the youngest of four perpetrators of the notorious Bodies in the Barrels case, which involved 12 deaths in the 1990s. Last year, the parole board granted his release, but the SA's Attorney General requested a review, which was unsuccessful. And the co-founder of HYROX has apologised after an athlete who suffered a bout of of sudden fecal incontinence while competing was allowed to continue at an event in Beijing. He says organizers should have stepped in immediately and that new rules governing similar situations in future are being drawn up. The incident went viral on Chinese social media with videos of the athlete competing while visibly soiled shared widely. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: عبد اللطيف عم نشوف يعني كيف تغير هذا الإعلام بين شباب يافعين عم بيكونوا مع هواتفهم لنقلوا الحدث وصار عندهم تأثير ربما أكبر من صحفيين وإعلاميين عندهم سنوات من الخبرة. أنا بدي أشكرك على وجودك معنا مباشرة من القمة الإعلام العربي هنا في دبي. بهذا نكون قد وصلنا معك لختام هذه النافذة وأعود الآن إلى استوديو سكاي نيوز عربية في أبوظبي على رأس الساعة مع كارولينا في برنامج الظاهرة. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران طرق أبواب المفاوضات. ترامب يقول إن إيران بحاجة ماسة لإبرام اتفاق في أقرب وقت، ويلمح إلى انفتاحه على خيار التفاوض. الحوثي تصعيد على جبهتين، الدفع بأكثر من 75 ألف مقاتل في الساحل الغربي لليمن بإشراف إيران وحزب الله، واستهداف مدن سعودية بالصواريخ والمسيرات. لبنان وإسرائيل تصعيد يعرقل التفاوض، تقارير تكشف عن طلب لبنان تأجيل جولة التفاوض في روما بسبب التصعيد الإسرائيلي في علي الطاهر. في الظهيرة تتابعون أيضا، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، السفيرة البريطانية لحقوق الإنسان تدعو لتحقيق دولي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية بالسودان وتشكك في شرعية الجيش. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران تريد وبشدة إبرام اتفاق وفي أسرع وقت، واصفا إيران بالدولة الفاشلة. في تدوينة على منصة تروث سوشيال ألمح ترامب إلى انفتاحه على خيار التفاوض، وأضاف أنه سيحدد ما إذا كانت واشنطن ستختار الانخراط في مسعى التفاوض أم لا. كما قال إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، مطالبا دول العالم بتعويض الولايات المتحدة عن دورها في تأمينه. وتوقع ترامب تراجعا كبيرا في أسعار النفط عقب انتهاء الصراع مع إيران الذي رجح ألا يستمر طويلا. وأعلن ترامب تسريع إنتاج الأسلحة المتطورة وتسليمها للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أقر البنتاغون بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. أفاد تقرير المفتش العام للبنتاغون حول العملية الأمريكية ضد إيران بأن استهلاك الذخيرة خلال عملية الغضب الملحمي تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، لكن التقرير أشار إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج. أظهرت صور للأقمار الصناعية تحصينات واستعدادات إيرانية متسارعة في محيط منشأة جبل الفأس وسط مخاوف من عمل بري أمريكي محتمل. نشرت تقارير غربية أن طهران قامت بإنشاء حواجز ترابية ونشرت أجهزة مراقبة وتشديد الحراسة مع تعزيزات أمنية حول مداخل منشآت محفورة في عمق الجبل.
1: جبل الفأس شديد التحصين والقريب من منشأة نطنز النووية الإيرانية حاضر بقوة في حسابات الحرب الأمريكية مع إيران. صور أقمار صناعية نشرتها تقارير غربية تظهر أن طهران سارعت إلى إنشاء حواجز ترابية ونشر أجهزة مراقبة وتشديد إجراءات الحراسة، إلى جانب تعزيزات أمنية حول مداخل منشآت محفورة في عمق الجبل. هذه الصور لا تؤكد أن عملا بريا أمريكيا أصبح وشيكا، لكنها تطرح سؤالا مباشرا: لماذا تتحصن طهران بهذه السرعة؟ وربما تكمن الإجابة في خلفية هذا السؤال. فنحو 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية تبحث واشنطن عن مصيره ومكانه. وتقول تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران امتلكتها قبل الضربات الأخيرة. وتزيد حساسية هذا المخزون من القلق الأمريكي، إذ يرى خبراء أنه قد يقرب طهران نظريا من امتلاك مواد كافية لإنتاج أسلحة نووية إذا خضع لمزيد من التخصيب والمعالجة. فجبل الفأس ليس موقعا عاديا بالنسبة إلى النظام الإيراني، فقربه من نطنز وعمقه الجبلي وطبيعة التحصينات حوله تجعل أي استهداف محتمل أكثر تعقيدا من ضربة جوية عابرة. هنا تصبح صورة التحصينات الإيرانية أهم من التصريح، فكل ساتر ترابي يوحي بمحاولة لإبطاء الاقتراب، وكل كاميرا مراقبة تضيف عينا إلى الجبل في استعداد لهجوم أمريكي محتمل. خاصة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن رصدت نشاطا في جبل الفأس، محذرا طهران من اختبار الموقف الأمريكي. ومع امتلاك الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات والعمل على جيل جديد منها، يبقى جبل الفأس تحديا مختلفا، فالصخر المكون من الجرانيت والأنفاق العميقة يضعان أي ضربة محتملة أمام حسابات أكثر تعقيدا.
0: أظهرت بيانات الشحن تراجعا إضافيا في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع عقب تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط. وفق بيانات أولية لشركة كابلر، عبرت 4 سفن المضيق يوم أمس الاثنين مقارنة ب10 سفن في اليوم السابق. أعلن الدفاع المدني السعودي فجر اليوم إطلاق تحذيرات من خطر في محافظات جدة، الطائف وينبع، إضافة إلى منطقة جازان والعلا. وكانت السعودية قد أعلنت إصابة 13 مدنيا وتضرر عدد من المنازل ومركبتين نتيجة اعتداءات جماعة الحوثي على مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ والصواريخ الباليستية وأيضا الطائرات المسيرة. أكدت السعودية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة النهج العدائي والمتطرف لجماعة الحوثي. وفي اليمن، أعلن متحدث باسم المقاومة الوطنية أن جماعة الحوثي حشدت أكثر من 76 ألف عنصر للمشاركة في المعارك التي دارت في الساحل الغربي. أكد المتحدث أن هذه المعارك تم التخطيط لها وتنفيذها بأمر مباشر من الحرس الثوري الإيراني وبمشاركة خبراء إيرانيين ولبنانيين في إدارتها. أفادت مصادر محلية لسكاي نيوز عربية بتصعيد احتجاجات آلاف النازحين الواصلين إلى عدن هربا من المواجهات في الساحل الغربي، وسط مطالبات للمنظمات الإغاثية للتدخل العاجل لتقديم الغذاء والمأوى والرعاية الطبية. أضافت المصادر بأن السلطات المحلية وفرت عددا من الاحتياجات الأساسية والطبية، بينها الخيام والملابس ومستلزمات أخرى، كما عملت على إنشاء وحدة صحية للواصلين إلى مخيم الفردوس في منطقة عمران غربي عدن. ياسين الرضوان ينضم إلينا من عدن. نطلع منك ياسين على آخر التطورات الميدانية وجغرافية هذه المعارك، وأيضا كيف يمكن اليوم وصفها أو تقييمها.
2: نعم كارولينا، الآن الجماعة الحوثية تقوم بتثبيت مكاسبها التي كسبتها خلال الأيام المنصرمة، خاصة مع حديث الناطق باسم المقاومة وقوات المقاومة الوطنية على أن الهجمات التي استهدفت الساحل الغربي وتحديدا عاصمتها المخا تم استهدافها بما يقرب من 130 صاروخا باليستيا، وكذلك أيضا 145 مسيرة و15 أيضا قاربا مسيرا، وأنها دفعت أيضا بأكثر من 76 ألف مقاتل إلى هذه الجبهات للسيطرة عليها. وقالت أن قتل الحوثيين كانوا وجرحاهم أيضا بأكثر من نحو 3000 قتيل وجريح في صفوف جماعة الحوثيين، بينما تحدث عن قتلاهم وقتل المقاومة وجرحاها بنحو 2000 قتيل وجريح، ولا تزال الإحصائيات تردهم تباعا من جراء هذه المعركة التي قال أنها أكبر معركة تشهدها الجبهات اليمنية وبهذا الزخم. وأيضا تقوم جماعة الحوثيين في هذه الأثناء بمحاولة التقدم باتجاه رأس العارة، وأصدرت أيضا سلطات رأس العارة بمحافظة لحج منعا للتجول الليلي في هذه المناطق تحسبا لجمع

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest hits to come on Radio 2ME Australia.
1: Music. This is ME.
2: Let's do it.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: صباح النور محبوبي، صباحك.
6: عم يصدر ملف الهجرة المشهد السياسي اليوم بعد أن طرحت زعيمة وان نيشن بولين هانسن خطتها بتخفيض العدد ل 750 ألف مهاجر خلال 3 سنوات المقبلة. لمزيد من التفاصيل يقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
7: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الKFC.
4: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز للحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

علشان ايدي تمد ايديك.

0: Join me, Australia, Markun, Sedin. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: First 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. مواعيد مهمة متتالية في اسبوع مفصلي حكوميا وعسكريا ودبلوماسيا. فاليوم وغدا يشهد مجلس النواب سوق عقاظ يتبارى فيه النواب في انتقاد الحكومة رئيس الأعضاء وتوجيه الاتهامات إليها وإلى أدائها. ورغم كل ما يشاع ويتردد في بعض الأوساط فأن المعلومات تشير إلى أن طرح الثقة بالحكومة ككل لن يحصل، لأن النواب يدركون أن تطيير الحكومة ممنوع، وبالتالي فأن أقصى ما قد يحصل ويصل إليه مجلس النواب هو طرح الثقة بوزير أو أكثر. الموعد الثاني المهم يتمثل في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي ينعقد في باريس بعد غد. يبقى الموعد الثالث اللقاء بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، علما أن الموعد للقاء لم يتحدد حتى الآن. بداية النشرة اقتصادية اجتماعية. فكالعادة الدولة تحل مشاكلها وهدرها باللجوء إلى استنزاف جيب المواطن. هكذا فإن مشروع موازنة 2027 يرفع رسوم المعاملات أضعافا وأضعاف. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: بدك هوية أو إفادة، عندك امتحان رسمي أو حتى بدك ترخص جمعية، حضر حالك لأن لائحة أسعار الدولة عم تتغير. بمشروع موازنة 2027 رسوم كانت قيمتها شبه رمزية بعد انهيار الليرة عم ترجع ترتفع، بس مش بنسبة واحدة. في رسوم تضاعفت 4 أو 5 مرات وغير 20 مرة، ووصلت الزيادة ببعض المعاملات ل100 و200 ضعف. مثلا رسم طلب بطاقة الهوية اللي كان 5000 ليرة أو حوالي 3.3 دولار بيقترح المشروع رفعه لحوالي 1,000,000 ليرة أي 11.8 دولار أي 200 ضعف. وبالتربية رسوم الامتحانات والإفادات والمصادقات بترتفع أيضا، بالبكالوريا من 27 دولار ل34 دولار، والبروفي من 13 ل22 دولار، بدل ضايع عن الشهادة 17 دولار والمعادلة 50 دولار. أما بوزارة الشباب والرياضة فرسم بعض التراخيص بيوصل ل135 مليون ليرة أي حوالي 1500 دولار، والاعتراض أو الشكوى بتوصل ل200 دولار. طابع البيان الجمركي 34 دولار عن كل بيان. ولكن على أي أساس عم تحتسب هالرسوم الجديدة؟
2: ولا مرة بلبنان كان في دراسة للأثر الاجتماعي على فرض الضرائب والرسوم، ودائما يتم اللجوء إلى الضرائب والرسوم غير المباشرة يلي هي بتطال معظم الطبقات المتوسطة والفقيرة، بدل ما نلجأ إلى إصلاح هذا القطاع الضخم القطاع. واليوم عم نبرم كيف نلجأ إلى تأمين هذه الزيادات.
1: المشكلة مش بس بحجم الزيادة، لأن الدولة عم ترجع تلجأ للطريق الأسهل، وإذا كانت هالإيرادات هي الأسهل تحصيلا فشو البديل؟
2: عندك ملف الكسارات مثلا يلي هو نحن ما بنعرف كيف، عندك الملف الأملاك العامة يلي الدولة عطيتها استملاكات لناس بأبخث الأتمان اخدينا. مش معقول بلد بهالقد عنده حجم استيراد يكون هالقد بس مطلع انه رسوم جمركية. ضريبة على القيمة المضافة بدل ما تكون هذيك المرة 3 مليار دولار، وفقا يعني هن التقدير انه هالقد يجبوا منا جابوا بس 2 مليار دولار.
1: بيبقى سؤال، هالموازنة 2027 عم تعالج الخلل بالمالية العامة أو عم تنقل كلفته من جديد لجيبة المواطن؟ حتى اللحظة كل هيدا الأرقام بتبقى ضمن مشروع الموازنة، وبالتالي الكلمة الأخيرة بانتظار إقرار الموازنة.
0: برلمانيا، بعد ثقتين نالتهما حكومة نواف سلام مع أكثرية نيابية مطلقة، مجلس الوزراء يواجه بأسئلة النواب اليوم وغدا. تقرير مريان زوين.
3: 95 ثقة، 12 لا ثقة، 4 ممتنع.
4: ثقة لحكومة نواف سلام من غالبية المجلس النيابي في 26 شباط 2025، ومن حجب الثقة عنها نواب التيار الوطني الحر.
3: ثقة 69، لا ثقة 9، ممتنع 4.
5: بعد هاليومين حكي.
4: المرة الثانية في 16 تموز 2025، وبعد يومين حكي التيار أيضا المعارضة الوحيدة.
6: شو كان بدك بهالشغلة جبران؟
7: مقصودة ومدروسة. هلأ بتعرف ليه؟ بكرة بس تخف الثقة بتخبرني.
4: اليوم ها هل خفت الثقة؟ حكومة سلام أمام امتحان جديد في ساحة نجم الثلاثاء والأربعاء، منتقدوها طبعا التيار الذي اصطف في المعارضة، ولكن من هم في داخلها سيسائلونها أيضا بحسب معلمته الأم تي في. من جهة القوات والكتائب، القرارات الحكومية اتخذت، لكن السؤال سيكون أين التنفيذ؟ من حصرية السلاح إلى كل ما يرتبط به سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. نواب اللقاء الديمقراطي لن يرفعوا السقف كثيرا، لكن مصادرهم تؤكد للأم تي في سنسائل أيضا، وهدفنا إعادة تصويب عمل بعض الوزراء. وعلى الضفة المقابلة، حزب الله ورغم أنه داخل الحكومة ومنحها الثقة مرتين سيكون من أبرز منتقدي قراراتها. الحزب سيرفع سقف المواجهة اعتراضا على مسارها ونتائج التفاوض مع إسرائيل، فيما تعتبر مصادر نيابية أنه يحاول خوض معركة أعلامية لتحميل الدولة أثمان تراجعه العسكري، ولا سيما بعد سقوط علي الطاهر وعجزه الاجتماعي والمالي في مساعدة بيئته. لكن هل سيصل التصعيد إلى طرح الثقة؟ المعطيات النيابية تقول إن الأكثرية النيابية بمختلف مكوناتها ليست في هذا الوارد.
7: دولة الرئيس
3: ثقة،
5: الله يديم الوفاء.
4: حتى دولة الرئيس من المرجح ألا يدخل هذا البازار، وسيكتفي نواب التنمية والتحرير بمطالبة الحكومة بمساعدات مالية وإعفاءات ضريبية أكبر لأبناء الجنوب. مصادر نيابية تكشف للأم تي في أن أي محاولة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها السياديين قد تنتهي بمنحها ثقة أكبر وعزل الفريق المبادر أكثر. كما بحسب معلومات أم تي في، التربية والطاقة والاتصالات في صدارة الوزارات، المنتظر أن تواجه الأسئلة. أيضا العفو العام سيستعاد من جديد داخل القاعة، كون القانون الذي أقر ووقعه رئيس الجمهورية أوقف المجلس الدستوري مفعوله موقتا بعد طعن التيار الوطني الحر، ما ينذر بمواجهة حادة مع النواب السنة.
0: تربويا، اليوم تقرع أجراس العودة إلى المدارس الرسمية، فكيف تنطلق السنة الدراسية وما أبرز التحديات؟ تقرير ستريدا بعينه.
8: تنطلق الثلاثاء السنة الدراسية في المدارس والثانويات الرسمية من دون تأجيل. الصفوف جهزت، ملفات التلامذة أنجزت، والاستعدادات الإدارية واللوجستية شارفت على الاكتمال في الجزء الأكبر من المدارس. ووفق مصادر وزارة التربية للأم تي في، ستتم الانطلاقة بما تيسر وبمن جهز، على أن تلتحق المدارس غير الجاهزة تباعا فور استكمال تحضيراتها. وبحسب الوزارة، تتوزع المدارس التي لن تكون جاهزة منذ اليوم الأول على أكثر من فئة. أولا، المدارس التي كانت تستخدم كمراكز نزوح وأخليت لاحقا، وتعمل إداراتها حاليا على إعادة تجهيزها لاستقبال التلامذة. ثانيا، مدارس تتأثر مباشرة بالأوضاع الأمنية والأسيما في الجنوب، حيث ستعتمد عند الحاجة صيغة التعليم عن بعد إلى حين توافر ظروف تسمح بالعودة الحضورية. أما العقدة الثالثة فتتعلق بالمتعاقدين، وهي من أبرز ملفات بداية العام. فالمدى الخامسة من قرار وزارة التربية ربطت الاستعانة بالمتعاقدين وتجديد التعاقد معهم بموافقة الوزيرة، فيما تعتمد مدارس وثانويات عدة على متعاقدين ممولين من صناديقها أو من فئات مختلفة. تعمل الوزارة على توحيد مسمياتها ضمن مسار إصلاحي مرتبط أيضا بآليات التمويل.
9: عم وصل وجع آلاف المعلمين المتعاقدين برفع أجل الساعة ونهائه مع المفعول الرجعي. اثنين، بمباشرة العمل والتدريس مجلس وزراء بيحل المشكلة العقود. ثلاثة، بدل النقل عن كل يوم، وبالتالي يرفع بدل النقل. هيدا أربعة، والأهم أهم منهم أساسة الجنوب اللي دمرت مدارسهم وبيوتهم وراحت أرزاقهم. هلأ في مدارس ثانويات عم تتصل فيهم ما لكم ساعات. من يحفظ حقوق هؤلاء؟
8: عام دراسي يبدأ تحت ضغط الحرب ونزوح، واختباره الأول سيكون في قدرة القطاع الرسمي على تحويل هذه الانطلاقة المتفاوتة إلى انتظام فعلي داخل الصفوف.
0: سياحيا، الموسم يفاجئ بأرقامه والتعويل على موسم الأعياد رغم الحرب. تقرير ميرال أبو خليل.
10: الموسم السياحي لصيف 2026 فاجأ بأرقامه بعدما ساهم تراجع حدة الحرب والضربات خلال الشهرين الأخيرين من الصيف في تحسن الحركة السياحية وارتفاع الأعداد في فترة وجيزة. طبعا الأرقام تبقى دون طموحات القطاع السياحي، لكنها في المقابل أفضل الممكن في موسم كان مرشحا لخسائر أكبر.
11: بتعجب انه الحمد لله قدرنا نقطع بشهر تموز وإيب، قدرنا نكون شوي من من من من الفائض ندفع الموجبات اللي علينا. نحن تحت 50% الموسم السياحي العادي. كلفة السياحة اليوم يلي هي 33% أكثر من سنة الماضية، المحروقات اللي عم نشوفها اليوم بأرقام مهولة ما شفناها بحياتنا، قادرين نحن نعمل شغل، قادرين ننقذ الموسم السياحي من خلال دعم تذكرة السفر يلي هي صارت مكلفة لدرجة.
10: بلغ مجموع الوافدين إلى لبنان عام 2025 نحو 3,600,000 راكب، وفي الأشهر الأولى من عام 2026 وبسبب الحرب تراجع العدد، إلا أن تموز وآب سجلا هذا العام نحو 870,000 راكب، أي ما يقارب الأرقام المسجلة في الفترة نفسها عام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ التراجع الإجمالي نحو 20%.
7: بأول 6 أشهر من السنة كان صح عنا انخفاض لحوالي 35%، إنما تموز وآب رجع قلب المعادلة كلها، تقريبا كنا نفس أرقام السنة الماضية بانخفاض بسيط لحد 8% مش أكتر. هلأ التعويل على موسم العيد، أعياد الميلاد ورأس السنة، اللي عم نتفاجأ فيه إنه الطيارات بلشت تتفول فترة العيد، وعندك الأسعار يلي هي كمان بعدها عالية وطايرة، ونحن موعدين بالأعياد بالسيح الخليجي.
10: التعويل إذن على موسم الأعياد المقبل الذي تبقى أرقامه رهن الواقع الأمني في لبنان، فأي تصعيد من شأنه أن يدفع بالوافدين إلى التراجع وبالتالي إلى جمود جديد في الدورة الاقتصادية.
0: مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى جامعة الأيو جبيل لمتابعة انطلاق الأسبوع الرياضي في لبنان الذي يقام للمرة الأولى من خلال وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات. في يوم رياضي وطني استثنائي تنطلق 5 شعلات من مختلف المناطق اللبنانية في الوقت نفسه لتجوب الجامعات وتجمع الطلاب في مسيرة واحدة عنوانها الرياضة، الشباب والوحدة. تنطلق كل شعلة من إحدى المناطق الخمس، الشمال، جبل لبنان، بيروت، البقاع والجنوب، وتبدأ رحلتها من أول جامعة على مسارها قبل أن تنتقل من حرم جامعي إلى آخر، حيث يستقبل الطلاب الشعلة ضمن مراسم خاصة ليسلموها بعدها إلى العدائين والطلاب الذين يتابعون مسيرتها نحو المحطة التالية. وعلى امتداد اليوم تتحول الجامعات إلى محطات متتالية في رحلة الشعلة في مشهد يجمع الطلاب وال...
12: Original and authentic 2MA, the best of breakfast.
13: ولكل أحب المستمعين بأستراليا.
14: شكرا لوقتك أستاذ كلوفيس، معك رح نتابع أهم الأخبار والملفات المتعلقة بالشأن اللبناني والمنطقة. خلينا نبتدي من حيث البيان اللي صدر عن حركة أمل وحزب الله اللي هي كانت رسائل للحكومة اللبنانية لتحسين الوضع المعيشي والاقتصاد وأيضا العيش المشترك بين هلالين. كيف قرأت هذا البيان؟
13: يعني مهضومين صراحة أمل وحزب الله بهذا البيان. لو أنه يعني البيان يتضمن مثلا أنه نحن بدنا نتعاون مع الدولة اللبنانية لتثبيت السلم الأهلي من خلال تقديمنا سلاحنا للدولة اللبنانية اللي هي تصير مسؤولة عن الأمن بداية، وبعدين بنحملها مسؤولية الأزمة الاقتصادية وبنطلب منها إعادة الأعمار وبنطلب منها يعني المحافظة على السلم الأهلي. ولكن يعني انه اللي شو المطلوب اليوم كلود، اللي عم يطلبوه كل اللبنانيين، اللي عم يطلبوه كل الدول العربيه، اللي عم يطلبوه كل العالم، هو انه الدوله اللبنانيه تصير الوحيده اللي لها حق تستعمل القوه او السلاح داخل الاراضي اللبنانيه، اللي يكون هي الوحيده القادره او الوحيده اللي مخوله محافظة على أن اللبنانيين من خلال حصرية السلاح. هيدا البند الأول اللي لازم يعني أمل وحزب الله يطبقوا حتى بعدين يقدروا يطالبوا الدولة بكل البيان اللي صدر عنهم.
14: نعم.
13: بكل نقاط البيان وبنود البيان اللي صدر عنهم. وعدا عن ذلك بيكون يعني هيدا اللي زر الرماد في العيون، وهيدا لزوم لا يلزم، وعم يضحكوا على حالهم وعلى اللبنانيين وعلى العالم بهذا البيان. ما فيك اليوم انه تطلبي من شرطي البلدية يأمن لك الماي وانت حاط سلاحك يعني بوجهه. ما فينا اليوم يعني أمل وحزب الله بدون يعرفوا انه الأمر الضروري والأساسي اليوم هو التخلي عن أي قوة أو أي سلاح بشكل عائق أمام بناء الدولة ويشكل عائق أمام تنفيذ كل المطالب اللي صادرة بالبيان اللي أنصروا.
14: نعم. نعم يعني مع هالبيان اللي صدر عن حزب الله وحركة أمل، كيف يعني بتتوقع تكون جلسة المناقشة العامة لحكومة نواف سلام اللي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري، كيف تتوقع يعني أجواء هذه الجلسة؟
13: يعني طبعا رح يكون في يعني هجوم على الحكومة من المبانعة، ورح يكون في يعني إذا بدك نقاط البيان اللي صدر اليوم رح تكون هي نقاط المطالبات للحكومة و يعني دعوة الحكومة إلى تنفيذها، وبالتالي إعلان عجز هذه الحكومة لأن ما عم تنفذ هذه المطالب. طيب ولكن التعاون مع هذه الحكومة كيف عم يتم؟ هل حزب الله تعاون مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها شي مرة من بداية الحرب من 7 أكتوبر لحد هلا؟ أبدا. لو حزب الله يتعاون ويسلم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني، طبعا الجيش الإسرائيلي ما كان يمكن فات عليها وما كان فجر التفجيرات كلها سوا، لو يسلم سلاحه بالخيام وب يعني النبطية وين ما كان، تصور الجنوب كان بعده بأمان. ولكن اليوم حزب الله هو يبدو أنه عدو الأساسي هو الدولة اللبنانية، لأنه عدم تعاونه وعدم يعني أعطاه أي مؤشر لبناء هذه الدولة أو للاعتراف بهذه الدولة هو هذه المشكلة الأساسية. كلود من هون حل جلسة الحكومة طبعا رح تكون يعني هول المطالبات اللي طلبوهم البيان، وهذا البيان تمهيد لما سيقوله نواب حزب الله أو نواب يعني ما يسمى بالممانعة في جلسة الحكومة. ولكن المطلوب هو أكبر من هيك بكتير، مطلوب الخطوات الأساسية أنه حزب الله وحركة أمل ينفذوها باتجاه الدولة اللبنانية، يبدو يعني أدنى حد من التعاون مع هذه الدولة، وبعدين يبلشوا يطالبوا بما يحق لهم ويحق لكل اللبنانيين من أي دولة.
14: نعم. بدي أرجع للمفاوضات اليوم اللي كانت على أساس رح تكون بشهر أيلول، تأجلت لتشرين الأول ولكن ما تحدد الموعد يعني والتاريخ. كيف ترى يعني طبعا اليوم المفاوضات اللي عم بتجرى بين لبنان وإسرائيل، وخاصة يعني كمان اليوم يعني بظل هذه التطورات الميدانية بالجنوب، استمرار اليوم إسرائيل بعدوانها على بعض المناطق في الجنوب اللبناني، وكلام وزير الدفاع إسرائيل كاتس يلي قال أنه لن ننسحب من بعض المناطق ولا من تلة علي طاهر، فكيف ترى يعني موقف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ويعني كيف تتوقع نتائج هذه المفاوضات؟ هل رح توصل لنص الطريق ويعني نعود إلى ما كنا عليه سابقا، خاصة مع كلام الرئيس جوزيف عوني اللي لمح يعني أنه قد تتوقف هذه المفاوضات في حال استمرار العدوان الإسرائيلي؟
13: كلود في رسائل عم بيوجهها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول المعنية بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، عم بيوجهوا رسائل للدولة اللبنانية انه هيدي يعني تأجيل المفاوضات اليوم لانه في خطوات مطلوبة من الدولة اللبنانية من النهار الاول، في خطوات. طيب اوكي، حزب الله لا يتجاوب عن الدولة اللبنانية، ولكن الدولة اللبنانية عليها ان تقوم ببعض الخطوات وخطوات اساسية تثبت انه في حال صار في تفاوض مع اسرائيل هي قادرة تقدم شيء لهذه المفاوضات تتاخد شيء. اليوم المفاوضات انت بدك تقدمي تداخده بمقابل. الدولة اللبنانية منا عم تقدر تقدم شيء لا للدولة يعني لا الدولة الراعية ولا لإسرائيل، وبالتالي إسرائيل لن تقدم أي شيء مجانا للحكومة والدولة اللبنانية وللبنان. إسرائيل ماضية بما تقوم به من دمار وقصف، وبتقول إنه تدمير البنية التحتية لحزب الله. حزب الله لا يتجاوب مع الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية منا عم تاخذ اي خطوه باتجاه حصريه السلاح، وهذا البند الاساسي اللي مطلوب منها. مطلوب انه الدوله اللبنانيه تكون وحده مسيطره على الاراضي اللبنانيه، وعلى اساسها تتفاوض مع اسرائيل، او على اساسها اسرائيل تقدم شيء للبنان، ولكن بظل هذا العجز أو هذا التغاضي أو هذه يعني الاستئالة من المسؤولية الأساسية اللي هي مسؤولية تأمين الاستقرار لكل اللبنانيين وتأمين يعني عدم وجود سلاح

0: اللي كان في طبعا هذا التجمع في ساسين بالأشرفية، والكلمات اللي ألقيت من قبل نجلو النائب نديم الجميل. يعني فكي بتشوف اليوم يعني خاصة حضرتك يلي عايشت هذه الحقبة، حقبة الرئيس الشهيد بشير الجميل، شو اللي تغير من وقتها لغاية اليوم، وقد اليوم منحن لهذه المبادئ اللي ترك لنا إياها الرئيس الشهيد بشير الجميل لبناء دولة قوية وصحيحة؟
1: بغض النظر عن المبادئ، اليوم كل الناس وكل اللبنانيين حتى اللي كانوا أعداء بشير عم بيطالبوا أنه يكون في شخص يتحمل المسؤولية، يأخذ مبادرة، ويعني يقول أنه هذه الخطوات يجب أن تنفذ ويسعى إلى تنفيذها. كان بشير جميل وبكل صدق وبكل شفافية وبكل شجاعة كان يقول ويفعل. بشير يعني بعضهم الناس عم بيحنوا بعد 44 سنة عم بيحنوا لشخص مثل بشير جميل يكون عنده كل الجدية، يكون عنده كل الشجاعة، يكون صاحب مبادرة حتى يقدر يوصل لبنان إلى يعني الحلم اللي عم بيطالبوا فيه كل اللبنانيين. هيدي هي قيمة بشير جميل، لأنه اليوم بعد من 44 سنة لهلأ بعد ما تلاقى شخص بالمواصفات اللي كانت عند بشير، بالصدق اللي كان عند بشير، وب يعني الإرادة الصلبة اللي كانت عند بشير، وبحبه للبنان يعني، وبهالشجاعة اللي كان عنده إياها. منشان هيك اليوم الناس عم تفتش على عم بشير ما يقدر يعني ياخد خطوات جريئة وصريحة وواضحة باتجاه بناء دولي. هذا الشيء اللي بعده يعني بعده بشير بذهن كل اللبنانيين ال 20 يوم 21 يوم اللي يعني انتخب فيه رئيس جمهورية، وما حكم، يا ريت حكم، استلم الحكم، ما استلم الحكم، كان بعده رئيس منتخب. ويعني قدر بهيك بالكاريزما تبعه وبالجدية وبكلامه اللي كان واعد جدا انه يحرك كل اللبنانيين ويعطيهم امل ببناء دولة جدية وفعلية. هيدا الشيء اللي بعد ما صار من 44 سنة لهلا مع الاسف الشديد، وعلى امل انه يعني هذه الدولة تأخذ خطوات عملية وفعلية بالاتجاه الصحيح وباتجاه بناء الدولة وباتجاه يعني اعطاء شرعية لهذه الدولة وقوة، يكون الجيش اللبناني هو الوحيد اللي مسؤول عن أمن كل اللبنانيين وعن أمن الحدود، والدولة تكون مسؤولة عن المفاوضات، والدولة تدير شؤون المواطنين اللبنانيين على كافة الأراضي اللبنانية.
0: نعم، كمان بدنا نعزيكم ونعزي كل اللبنانيين على رحيل شخصية سياسية مهمة، رحيل النائب دوري شمعون، فأكيد تعزينا الحارة كمان لألك سيز كلوفيس ولا أكيد كل اللبنانيين. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة، شكرا لألك على يعني طبعا
1: التحية. يعني الله يرحم دوري شمعون، والله يرحم الأبيات بلوس نعمان، والله يرحم بشير. يعني في عم نفقد رجالات بيحبوا لبنان، رجالات دولة، رجالات عندهم مبادئ، مع الأسف إن شاء الله نقدر يكونوا يعني الجيل الجديد يعود جزء من هالأيام ومن هالرجالات اللي خسرها لبنان.
0: صحيح.

0: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this, and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2me.com.au.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالfavorite section. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: إعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
5: معنا من منطقة ستراثمور ملبن منير. صباح الخير.
6: صباح النور مدام الكرة، كيفك اليوم؟
5: الحمد لله بخير. صباح النور منير.
6: أنا بس بدي أعلق الحقيقة على الجيش. مدام كلود، ليش الواحد بده يروح للجيش؟ يعني فيك تفسري لي، لأنه سمتها إحنا ما عم نفهم ليش بدي أنا بعد ابني للجيش مثلا. يعني شنو الحكمة بهذا الموضوع؟ ليحمي البلد مثلا؟
5: يعني
6: هل هو الغاية حماية البلد؟
5: ليه عندك شك أنه الجيش اليوم، أي جيش لأي دولة، مش هو الهدف حماية أمن البلد وحدوده؟ عندك شك بهذا الموضوع؟
6: أنا جيت من بلد، أنا جيت وأنا كنت جندي بالجيش العراقي. أوكي، الجيش ليس لحماية البلد مدام كلود، هاي النقطة الأولى. أوكي، الجيش لحماية سياسيين البلد، لأنه بيبعث أولاد العالم ليقتلوا وبعد هيك بيتفاوضوا بيناتهم، كل واحد بياخذ حصته. هاي بالنسبه كسياسيه. بس انا بحكي لك، ليش ابعث انا ابني ولا بنتي للجيش هون انا كمواطن مثلا؟ هل انا لي اي قيمه بهيدا البلد اللي انا عايش فيه؟ هل ابني اذا انا بعثته له اي قيمه؟ ابني هيدا اللي ما في واقف بالشارع بالموقف تبع العربيات، اللي هو بيدفع ضرائب، ما في واقف دقيقه اذا ما بيدفع حقها. هل ابني هيدا بدي ابعثه انا بدام كلود اللي بهيدا البلد اللي بده يروح يدفع دمه مشانه ما له متر واحد من الارض؟ واذا اشترى هيدا المتر تبع الارض مدام كلود بده يدفع ستامب ديوتي عليها؟ لشو بده يحارب ابني؟ لشو يعني؟ مشان هلا واحد بيدافع عن امه وبيه لانه عملوا له كثير. اوكي، بلا ثمن. أنا سؤالي لهيدا الدولة، دولة اللي إحنا موجودين فيها اللي هو العدو تبعها، هو أنا بقصد الحكومات، العدو تبعها هو المواطن الأسترالي. ليش لحتى المواطن الأسترالي مدام كلود ليروح يدافع عن البلد؟ أنا بدي تفسير، يعني لما أنا البلد ما بيحق لي فيه أوقف بعربيتي بالشارع، أنا عم بقول لك أضعف الإيمان، أوكي؟ طيب ليش يعني شو اللي يدافع على بالإمارات؟ بس بدي أقول لك بالإمارات لو دافع المواطن، لو راح دافع المواطن عن البلد بيقول لك إلن أنا البلد منطيني قيمتي، عاطيني أرض وعاطيني شغل وعاطيني وعاطيني وعاطيني، ما هيك؟
5: طيب ليه هون الجيش هون يعني عناصر الجيش مش كمان حاصلين على امتيازات ومساعدات مدى الحياة برأيك؟
6: هي برأيك أنت لو اشتغل المواطن مدام كلود، لو اشتغل المواطن قطعة أرض هون بهيدا البلد اللي ما فيه هو المواطن يشتريها ولا بعد 200 سنة، لأن هم عم بيحاربوا المواطن لكل الجهات مشان لا يملك شيء. بس أنا عم بسألك المواطن أو العنصر اللي عم بيروح للجيش له امتياز مثلا إذا اشترى، إذا اشترى قطعة أرض مثلا، أنه لا ما يدفع ستام نيوتي عليها ضريبة الإرهاب، الإرهاب السكني مثلا؟ يعني يعني شو بدي قاتل أنا ابني بس بدي أفق؟ خلي يطلع لي حدا اللي أخي هيدا يعني انه بيدافع عن بلده، لانه البلد عم بيعطيه كذا وكذا وكذا مدعم كلود، مثل ما هي الدول مثلا سويسرا، مثل ما هي الامارات، مثل ما هي الدول اللي بتشعرك انت مواطن. بس انا عم بسال الدوله هي انت شو عم تعطيني فور فري؟ انا عم بدفع للهوى. انا بيجي يوم، انا اسف على الكلمه هيدي، راح يجي يوم بيقول لك اللي بينام مع مرته بده يدفع كمان، بده يدفع
5: ضريبة. خلينا نسمع توني من باراماتا سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور ست كلود، لا لك للمستمعين.
5: صباح النور.
7: كنت أنا حابب أعلق على الكوربشن، يعني أكل إن أنا مع تجنيد الإجباري اللي هو بيترك مجال للشبيبة إن تحفظ صحتها بالرياضة وبيتعلموا اختصاص حتى بالجيش، وبيكون يعني جيش رديف في حال صار شيء للبلد. بعدين هذه وظيفة مأمونة ومضمونة ولها مستقبل. وبعدين شو إذا ما واحد ضحى كرمال وطنه ما بيجيبوا جيش؟ يعني مفروض يتعرموا ويتدربوا وعند ساعة الحاجة ينطلبوا.
5: منير كان عم بيقول أنه مفروض يعطوا امتيازات أكبر للجيش، مثل أرض، مثل بيت، كيف بتشوف يعني؟
7: معه حق أنه شيء أكيد امتيازات. إذا واحد شاب راح بـ 18 أو بـ 19 دخل الجيش، بده يعمل مستقبله، بده يتعلم بالجامعة، بده يعمل عائلة، لازم المفروض أنه حتى ولو كان طالب مع التدريب العسكري يكون عم بيمارس كمان ينال شهاداته وهو بالجيش. في عندك مهندسين، عندك أطباء، عندك كل الاختصاصات بالجيش، الضباط يعني.
5: عظيم. نرجع لموضوع يعني كاثرين كينغ وزيرة النقل يلي اليوم قبلت العضوية الدائمة مدى الحياة من قبل شركة كوانتس. هل بتعتبروها هيدي رشوة أم هيدا شيء طبيعي مثلا؟ منير شو تعليقك على الموضوع؟
6: تعليقي لما قطب عطى طائرة لهيدا عضو جزيرة أبستن، لما عطوه طائرة خاصة كلفت 400 مليون دولار، هل عطوها هم لألو لهيدا الساقط خلقيا الإرهابي الأمريكي القابع بالبيت الأبيض، عطوها لألو فور فري برأيك؟ فهيدي نفس العملية، هيدي نفس العملية. عندك قوة تجيك هدايا محترمة مدام الدول، ما عندك قوة أنا آسف بالكلمة ما حدا بيعتبرك، يعني هو هيدا السيستم. ليه ما عطوها هدية هيدي لألي العضوية؟ ليه ما عطوها لألي؟ ليه ما عطوها لألك مدام الدول؟ ليه ما عطوها لألي مواطن مثلا؟
5: توني شو تعليقك؟
7: تعليق في بيت شعر بدي سمعك، بيقول فسارك الزهر مشتوم ومحتضر، وسارك الحقل فهو الباسل الخطر. عندنا بلبنان مثلا إذا واحد خالف ما دفع ضبط بيدكوه بالحبس. نبيه بري بيعترف بكل وضوح انه السكين على بطيخ على السكين، هو بجنبلات اخذوا مال الدولة وصاروا نواب ووزراء ورئيس مجلس نواب.
5: عجبته هيدا منير.
6: منزلين هدول، منزلين ما في غيرهم، منزلين إلهيا يسوع المسيح، هم هدول استغفر الله العظيم، ما بيمشوا هدول، ما بيروحوا.
7: هذا اللي بيسموه conflict of interest ممنوع بكل الدول. مثل هلا جبران باسيل اشترى ارض سلعاته من الشعب يعني من سكان المنطقه تنقول ب 10 دولار المتر باعها ب 100 دولار بده يعمل معمل كهرباء بسلعاته وهيك جري. ولا والسدود اللي عمل اشترى الارض بسعر بخيص ورجع هو يباعها للدوله تيعملوا على السد. هيدي ممنوعه ومحاكمتها الحجز حبس المؤبد. هلا انا بتذكر في نائب في وزير لبناني من اصل لبناني باستراليا بحزب الليبا يمكن سمعتي فيه
5: بدون
7: تسمي تعامل مع وزير التخطيط والانشاءات باستراليا وعرفوا انه قطعت ارض محل الفلاني فيها مناجم معادن بيروح بيشتري هالعرض من صاحبها جاهل شو مستقبلها بيعوا اياها بسعر رخيص.
5: نعم.
7: راحوا بيعوها ب 30 مليون وبعده يمكن هلا بالحرب. هون عندك تي اي تي بسموها انتي كوربشن كوميشن هيدي في مراقبه في محاسبين ما فيهم يلعبوا لعبه تاع المكافاه شيء والبرطيل شيء.
5: نعم شكرا لك توني ومنير على مداخلتكم. رح نتابع نحن وياكم اذا مع سؤال هل انتم مع فكره التجنيد الالزامي عنا في استراليا وايضا مساله وزيره النقل كاثرين كينغ يلي اليوم مشكلة جدل كتير كبير من خلال ما حصلت عليه من شركة كوانتس من خلال هذه الامتيازات عضوية دائمة ومدى الحياة رح تكون امتيازات خاصة. فهيدا الشيء اللي ترى علامة استفهام هل رح يكون هيدا الأمر بيجرنا لا يمكن أعطيني تمريرات مثلا معينة مرق لي لمرق لك على الطريقة اللبنانية إذا بدكم وحتى يعني كمان اليوم هل كان على الوزيرة أنه ما تقبل هذه العضوية طالما هي بمنصبة كوزيرة النقل. نسمع رأيكم كيف شفتوا يعني موقفها على 0296333330 عبر الواتساب على 0410-638-638. فاتن من بيروود سيدني صباح الخير. وطي صوت الراديو فاتن بليز.
8: هلأ وطيتو.
5: أوكي.
8: وكيفي؟
5: الحمد لله بخير. قولي لي فاتن على أي موضوع بتحبي تشاركينا؟
8: والله أنا حابة أحكي عن موضوع التطوع بالجيش أو التجنيد الإجباري.
5: نعم.
8: بالحياة أصلا ما لازم يكون في شيء إجباري، لازم يكون اختياري، لازم الشاب يختار إذا هو بده يخدم جيش أو ما بده يخدم جيش، لأنه بتعرفي بدروح شي سنة ونص أو سنتين من عمره مجبر يعني، وهذا الشيء عقلي لا حيقدر هو يتفاعل ولا حيقدم من قلبه اللي لازم يقدمه، بينما إذا هو تطوع بيكون هو حابب يروح. أنا بعرف كتير بلبنان تعرفي شباب راح تطوعت بالجيش بس ريلي راحوا تضيع وقت يعني لا صار جيشي ولا قوي شخصيته ولا صار في شيء ضل عادي. بعدين في شيء مهم بأستراليا، أستراليا كانت شيء وهلأ شيء تاني، النظام الأسترالي اختلف، ما بقى في جيش يكون جيش مثل الأول، هلأ الجيش خسع ما عنده هالقوة. مش عم بحكي أنا ماديا، الجيش بنفسه يعني عم بيطلع أكتريتهم بيبقوا مثليين الجنسية بيكونوا رايحين لأنهم هيك عرفتي يعني، الجيش ما بقى بيعتبر هالجيش اللي راح الجيش وصار قوي وقوي شخصيته وفيقوه بكير، لا لا ما عادت مثل الأول اختلف. وبعدين
5: هذا التعبير بيعتبروه تمييز عنصري تجاه مثلي الجنس.
8: هلا انا ما عم بحكي عنصريا يعني، انا عم بحكي بشكل عام شو عم يصير.
5: نعم.
8: لو الجيش كان مش مثل الاول مكان حتى الرجال الاستراليه القدامى المحاربين القدامى لهلا معروفين وهلا بيتكرموا كيف كان الجيش الاسترالي قوي واتقالوا رح على حروب وخاض يعني صراعات طويله وهيك كان الجيش. وبعدين الجيش الاسترالي اول ما بلش في جيش باستراليا اذا بتدرسي التاريخ الاسترالي كان كل جيشي داخل بيعطوه قطعة أرض وبيت معه، الدولة بتقدم له لكل جيشي مش العناصر اللي بمراتب عالية، لأنه أنا بعرف يعني بالتاريخ الأسترالي وبعرف أشخاص أسترالي كتير، أكتر الأستراليين الحاليين المالكين البيوت بالمناطق الغالية ومثلا اسكنفيل وهالمناطق هيدي كلياتها الاسرائيليين كلهم هيدول لانه قريبين للسيتي وللهابا بريج. اول ما بلشوا يبنوا الهابا بريج كلهم عمرون هدول البيوت ملزقين ببعضهم، هدول بيوت للجيش عطتهم اياهم الدوله مشان وللعاملين بالهابا بريج وبالاسارات اللي عمروها جنب السيتي بالروكس ومرات كلها هيدي انعطت للعمال حتى العامل الاسترالي اللي كان يشتغل ويعمر بالدوله كمان هدول البيوت اللي ملزقين ببعضهم هدول انعطت للعمال الاستراليه. عرفتي؟ يعني الاسترالي الاصلي المالك من زمان ما كان مالك بمصرياته، هو كان مالك لان الدوله عطته نتيجه كان عندهم امتيازات كتير كتير خاصه ومهمه، كان الجيش او العامل اللي يجي حتى الاميجرنت مثلا اللبنانيه الاميجرنت اللي اجوا كمان ساكنين تحت جنب الأنزك بريج، ما الأنزك بريج هدول المناطق في لبنانية كتير ساكنين هوني كمان هدول إجوا بالخمسينات والأربعينات اشتغلوا كمان بعمار السيتي وهيك that's why عطوهم بيوت تحت. عرفتي؟
0: نعم.
8: فاختلفت حتى نظام استراليا بشكل عام اختلف، يعني السنين اللي احنا جينا مثلا من 40 سنة 50 جينا على استراليا، استراليا كانت مختلفة النظام وكانوا كامشين، حتى كانت البلد مكموشة، البوليس كان كامش يعني الواحد ما في يتنفس وكله بنظام على الخمسة يتسكر البلد كله.
0: نعم كان في أمان، يعني كمان نسمع كتير كان في أمان بالبلد، هلا ارتفعت نسبة الجريمة السرقات. على كل خليكي معنا فاتن، بنتقل لحتى نكون كمان مع مزيد من الاتصالات والمداخلات معنا على الهواء 02963333 زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
9: يعني هي الخدمة الإجبارية أصلاً إنه شغلة منيحة للجيل الطالع يعرف شو هو الجيش ويعرف شو قيمة العسكر وشو قيمة الحياة العسكرية. هي مفروض إنه من year 9 مثلاً أو year 10 يعملوا لهم بدل العطلة أسبوعين ياخد الولد ياخد أسبوع عطلة وأسبوع مثل مخيم كل الأولاد يعني ضمن منطقتهم مثلاً في سكنات للجيش يكونوا عم بيعملوا تدريب، مش ضروري يعملوا له تدريب مثل عسكر عسكر يعني، بس انه على القليل يعرفوا شو هي الحياة العسكرية
0: يعني على الطريقة السورية بدك تقول.
9: لا
0: كانت على طريقة النظام السوري.
9: هلا انت لما عم تاخدي الولد انه اوكي عم بيتدرب مثلا اسبوع اسبوع منه عم تعمله رياضة منه عم بيعرف الحياة العسكرية شو هي منه عم بيعرف قيمة البلد وقيمة العسكر.
0: هيدا اهم شيء، اي المفاهيم الوطنية يعني هيدا اهم شيء ركز
9: عليه. يعني هيدا عم بتنمي له هيدا الفكر براسه. عرفتي كيف علي؟ بعدين لازم يعطوا مخصصات، ما تاخذيني بالكلمة انا طيب هلا اذا ابني بدي يروح على الجيش صار عسكري بالجيش الاسترالي لنقول قد ايه بده يقبض بالشهر؟ $5,000. طيب ما بتطلع مثلا رفيقه بيكون كهربجي او شي بياخد جوب بيعمل فيه 5,000 بظرف يومين ثلاثة
0: عظيم.
9: لا افضل يروح يشتغل مثلا مصلح حر احسن له. مظبوط ولا لا؟
0: أكيد عندك وجهة نظر زياد، رح نتابع كمان مع مزيد من التعليقات والمداخلات. عندك أي تعليق بالنسبة للوزيرة وزيرة كاثرين كينغ؟ منتابع مع عماد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
10: صباح الخير مدام كلود، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، صباح النور.
10: وللإذاعة المحبة هيدي 2MA.
0: شكرا، تفضل عماد.
10: الله يبارك. Thank you. مدام كلود، أنا جيت من 1978 لأستراليا، صار 49 سنة بإستراليا، ورحت قدمت على الجيش. تعطي لي شوية اللغة، أنا فرنساوية ما كنت إنجليزي كتير، قدمت بس كل شيء قبلوني إلا اللغة الإنجليزية. وأنا حابب، أنا أول ما جيت على أستراليا وركبت أنا بالجيش ما بتفرق قد ايه بيدفعوا. هو بدي بس أقول للشباب كله هون بإستراليا اللي ما هو المهم مش المصاري قد ما يدفعوا قد ايه شهرية، لا هو لازم واحد يخدم بالجيش ويخدم بلده ويدافع عن البلد اللي هو ربه. أنا هيدي رغبتي لعائلي.
0: نعم شكرا لك عماد. برجع بتابع معكم مستمعينا، اليوم في تقرير يفيد إلى أنه في هونيك استخدام للـ AI Power، رح نحكي عن هيدا الموضوع بعد
5: استراحة من الوقت ومن بعدها منتابع مزيد من أخبارنا ومزيد من تعليقاتكم على الهواء.
11: صباح النور إليك ولمستمعيني.
5: صباح النور.
11: Actually الأشياء اللي عم تقولوها مشان الجيش اللي إجا بكير بهديك الأيام أنا هلأ صار حوالي 58 سنة.
5: اسم الله 58 سنة.
11: نعم
5: عمر.
11: وقت جيت أنا على البلد مضونا أنه نخدم الجيش الأسترالي واللي بيقول لك لا منكم ما بيعرف شيء. بس على كل الأحوال أنا جيت لهون وطلبوني على الجيش وكان بأيامها فيتنام وما فيتنام. طريقة الجيش it's good لأنه هالشباب اللي مدايرة بالشوارع هلأ وعم تعمل مشاكل هذه كلها بتنضم للجيش وبيعرفوا شو هي الحياة. مزبوط. أنا قدمت يعني طلبوني وبعد ما في 6 شهور قلت لهم أنا بدي أتعلم إنجليزي لأنه أنا ما كنت أعرف أحكي إنجليزي. alright so قلت لهم أنا يعني بحب روح بس بدي أتعلم اللغة بالأول. ما لحقنا تعلمنا اللغة كان وقف الحالي كله سوا وهذا كان أكبر غلط لأستراليا. لازم خدمة العلم قبل كل شيء. أوكي لأنه الحياة هي ما بيش عارفها الشاب إلا لحتى يمرق فيها.
5: خليك معي لو سمحت عنا بريكينج نيوز بنتبع بها الوقت وبرجع بتابع معك الحديث.
12: 1638 2ME breaking news breaking news

0: سيارة وصواريخ أصاب 13 من المدنيين بالمملكة العربية السعودية. من خلال هذا الاستهداف للحوثي للمملكة العربية السعودية اللي أدى إلى إصابة 13 مدني، هيدا الخبر اللي ورد في هذه الأثناء. يعني هذه التطورات منقول يعني الله يسترنا للمرحلة اللي جاية، كيف ممكن تزيد من التصعيد بين الحوثيين والمملكة. بعتذر منك جو أتعنيك، ولكن خبر ورد في هذه الأثناء عم نتابعه عبر راديو تؤمي. كمان من خلال خبرتك، طيب هل برأيك اليوم الجيش ما بيأخر بشكل أو بآخر طموح الشباب لتحقيق مستقبلهم؟
1: ما بعتقد.
0: نعم
1: عم تحكي معي ولا
0: عم بحكي معك؟ لا جو عم بحكي معك، عم بحكي معك.
1: ايه اوكي. لا ما بعتقد، نعم، لانه الجيش بيطلع له اشياء كتير بيعطوه بيت، بس بيدفع شيء بسيط من حق البيت، وليس ما بيدفع شو اسمه انترست هيك وهيك اشياء يعني. وبهذيك الايام كان البيت رخيص، كان ب4000 وب5000.
0: انتبهتي
1: شو بقصد؟ وهذا هالشيء كنا بالاول نحط القنينة الحليب برا ونحط مصاري تحت منها. هلا اذا بتوقفي زلمي برا وتحطي تحت منه مصاري بيسرقه هو والمصريات.
0: منيحة هيدي. فأكيد أنا كتير بسمع هيدي الخبريات للحقيقة اللي بتبين أنه فعلا قديش كان في أمين، قديش كان بيع الحليب يجي حط الحليب قدام الباب ما حدا بيلتكش فيهم أو الخبز، فقدي كان فعلا الحياة كيف تغيرت وقدي كان في أمين للحقيقة وكان في مصداقية.
1: المزبوط المزبوط. كنت تفوتي على المحل تعطي اسمك وين ساكني ويبعت لك البدك إياه على البيت. هلأ بهالأيام إذا ما بيكون في عندك شيء تحطيه ما بيعطيك شيء أبدا. كان في أمان وكان في كل شيء، لكن هلأ كل يوم بيتقوص واحد، كل يوم بيصير مشاكل. الجيش ما بيخلي هالشيء يصير.
0: نعم.
1: كان في ثقة كبيرة بهالشيء.
0: شكرا لك جو على مشاركتك. جو من غرينفيل سيدني. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أوست. نعم،
2: يعني خلقت بلبنان أنا وإخواتي كلياتنا، بس أول طلعتي على الحياة كنت مشكلجي، كنت أضرب وانضرب وأكل كذا سكين بجسمي. لما أخذوني على الجيش حقيقة علموني النظام ديك الأيام، كان في فكان في اسمه جيش، ما كان مثل هلا الفوضى. الجيش بيعلم الواحد كيف النظام، كيف يحترم الآخرين، لأنه بدك تلك تمشي بالنظام بالجيش، ما في فوضى تلك. فأنا بأيد إنه يكون في خدمة مش 4-5 سنين، سنة زمان تلك، في سنة وبيطلع بيكون بيعرف شغلات، بيكون عنده أخلاقيات، بيكون عنده كل شيء.
0: نعم، يعني وردتنا هلا معلومة بتقول إنه بالأيام السابقة كانت، يعني كمان بالسنوات السابقة، إذا كانت تسرق الحليب أو يعني الأموال اللي كانت تنوضع قدام الباب أو يعني هيدا شيء بيعارضك لتدخل للسجن. يعني تصور قديش كان في نظام وقديش كان في أمان بالفترة السابقة.
2: أنا صار 40 سنة هون يا عزيزي. أنا صار 40 سنة هون، لما جينا فعلا كان في نظام في كل شيء. بس أنا قصدي كل هالشباب الفلتاني بالشوارع وقتل والضرب وتجارة المخدرات، هدول بيضبوهم بالجيش، بيعلمون النظام، بيعلمون الحياة والأخلاقيات، وبس يطلعوا بيرجعوا ناس محترمين، ناس بيشتغلوا سنة أو سنة ونص انكترت تلاتي. وهو الجيش حقيقة مفروض على كل إنسان يخدم عسكرية، لأنه اسمها هي العسكرية، يعني بتحس يعني بسموها باللغة العربية يعني تخلي رأس الإنسان يكون كتير كتير متواضع، ما يكون عنده مخ حامي لا يضرب يقتل عبتلكي. فأنا إذا عملت غلط بدك تروح على السجن بالجيش.
0: يعني مسألتك عسيرة إذا بدك تخدها من مشتقات الكلمة.
2: أنا بتعرف قداش خدمت عسكرية أنا بجيش. نعم. بجيش السوري الله لا يوفقهم، 3 سنين، 3 سنين وسنة وست شهور بلبنان، 3 سنين لحاله هالي وسنة ست شهور، لا سنة 6 شهور. أنا فت على أخذوني احتياط، كنا بقنات بصوب شري. كيف وانضربت الكتيبة تبعتنا والقائد الكتيبي الله يرحمه اسمه سليم سكري من أحسن عالم. أي والله يعني الجيش
0: ليه عم تقول كيف كانت تجربتك؟ كانت تجربتك كتير قاس يعني بالجيش لحتى عم تدعي
2: سوري. الله الله لا يوريك الجيش السوري
0: شو
2: أحيات
0: خبرني
2: تجربتك. أدينا أيام تعطير كتير.
0: شو أكتر شي بتتذكره من هذه الفترة؟
2: شو
0: أكتر شي بتتذكره من هذه الفترة اللي خدمت فيها بالجيش السوري؟
2: والله ما بتذكر غير المأساة والتعطير وانسجنت وتبهدلت ونطلع على الحرس يوم أي يوم لا حرس 24 ساعة ويوال أمه اللي بكون نايم أو يعني مرة أنا كنت شوية غفيان بس مشنقل البارودي بإيدي هيك مشان ما حدا يسرقها مني لأنه الدوريات تيجي بتاخد بارودي وفيها حبس 6 شهور. والله بقى العسكر اللي بعيد عني شي تقريبا 0.5 كيلومتر صرخ صوت وصل لعنديني عرفت انه جاي دوري اما توقفت هيك وشخص صار كمان وطيب مين كذا كلمة السر روح وقال لو كمشون نايم كنت بحياته ما طلعت من الجيش.
0: ايش
2: بقى هيدا الجيش السوري اللي كان
0: ظلم ظلم ظلم
2: شو ظلم 3 سنين عرفت حياتي طلعت كانت علاني الحرب بلبنان يعني اهلي كانوا بلبنان لانه انا ما انتقلنا على سوريا لقنا بلبنان عشنا كل حياتنا بلبنان لقيت الحرب 75 من مولعاني بين زغرطة وطرابلس فالأحزاب هناك كل أحزاب لأنه أنا مصرح من الجيش عندي خبرة كل حزب بده يشدني لصوبه القومي السوري البعثي الشيوعي كذا بعدين ضبطت غراضي ورحت رجعت على سوريا كيف بعدين طلبوني احتياط بعدين رحت خدمت بفرع اسمه فرع مرمرون بالأمن كنت كتيبي انضربت كتيبي لأني أنا خلقان بلبنان حطوني بفرع مرمرون بعتل صوب التل هونيك في فرع المخابرات والله لا يوريك شو كان يجيك مشو عالم يعزون يا الله يا الله مشاركي أنا خلاص عالم كتير يا كلوت
0: كيف؟
2: مترابلس يعني شباب هيك يكونوا مكموشين ما نعمي شي يعني هيك شغلات سرعة شغلات كذا تعديات صغيرة شو عمل انت من انت عمل من باب الرمى من مسواق كلهم يعني من البلد إلا هذا المساعد تبعي الله يرحمه قتلوه بعدين على ساحة الكورة قل له يا سيدنا لك هذول ما نعملوا شيء اضربوا كفان وخليني يروح على بيوتهم لأنه بدنا يحولون على الشتورة المشتورة بروح على الشام بحياته بأرجع على لبنان يعني في شغلات لهد ما في يحكيها كلها
0: تذكر وما تنعاد هذيك اللحظة
2: والله والله
0: ما شاء الله بنتأمل يا سوريا أن تكون عم تدخل مرحلة جديدة مع
2: الازدهار
0: أكيد من خلال هالمعاناة اللي كانت بفترة سابقة أكيد للشعب السوري اللي أكيد يستحق أنه ينعم بالهدوء والاستقرار والأمان وهذا الشيء اللي بنأمله يعني ما يكون الأمور راحة باتجاه معاكس.

0: on the Australia Marcon City and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: تمام 9 بتوقيت باريس. ومع زميلتي ريتا خوري نشرة أخبار هذه الساعة. صباح الخير ريتا.
8: صباح الخير حنان. رغم كل مآسي هذه النشرة التي نستعلها بالعناوين: السعودية تتعهد الرد بحزم على هجمات للحوثيين على أراضيها، بنيامين نتنياهو يتوعد بتوجيه ضربات أشد إذا شن أعداء إسرائيل هجوما جديدا، وتطور سياسي لافت يفتح الباب أمام هدنة جزئية في حرب أوكرانيا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية اليوم أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون في اليمن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا في جنوب السعودية. إلى ذلك تعهدت المملكة اليوم الرد بحزم عقب سلسلة الهجمات هذه على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب حرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في منشور على إكس إن الغارات استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحشة، متوعدا بأن هذا العدوان لن يمر دون عقاب ورد. ومع ازدياد حدة التصعيد، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر، ما عاد إلى الواجهة مجددا ما سربه موقع إكسيوس عن رفض دونالد ترامب طلب السعودية التدخل عسكريا ضد جماعة الحوثيين في اليمن وإمكانية التغيير في الموقف الأمريكي. ليال بشارة.
10: هي واحدة من أكبر الهجمات ضد السعودية، تلك التي تبنتها جماعة الحوثيين، إذ أعلنت عن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بينها استهداف مرابط الطائرات المقاتلة ومراكز الرادارات والمدرجات ومخزن المتفجرات. وذلك بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارات على محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبياضة وصعدة بطائرات F-15. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها السيطرة على عشرات المناطق في محافظة تعز التي تقع على الساحل الغربي، حيث عززت جماعة الحوثيين من سيطرتها على مضيق باب المندب. ونفت إيران ضلوعها في حرب اليمن التي تضع السعودية من جديد أمام خطر الانزلاق نحو حرب قد تزعزع اقتصادها الذي يعتمد على تصدير النفط. فبعد إغلاق طهران مضيق هرمز، عمدت الرياض إلى تصدير نفطها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، لكن ما لبثت أن أعلنت السعودية وقف العمل بخط أنابيب شرق غرب بعد هجمات بالمسيرات من الحدود العراقية رفعت سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 104 دولارات في سابق منذ أيار مايو الماضي.
8: أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. ويقدر تقرير المفتش العام للبنتاغون أن الحرب ضد إيران كلفت في الفترة ما بين شباط فبراير وحزيران يونيو أكثر من 33 مليار دولار. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه بتوجيه ضربات أشد إذا قرر أعداء إسرائيل شن هجوم جديد. تطور سياسي لافت يفتح الباب أمام هدنة جزئية في حرب أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن موسكو وكييف وافقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة، لكن كييف تقول إنها لا تزال تنتظر التفاصيل والضمانات. من كييف محمد الزاوي.
11: بتحفظ وحذر شديدين تلقت كييف إعلان الرئيس الأمريكي بشأن موافقتها على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية، وأن روسيا تعهدت بشيء نفسه، وذلك في أول اختبار حقيقي لمسار خفض التصعيد بين البلدين. الرئيس زيلينسكي قال إن أوكرانيا اقترحت بالفعل وقفا متبادلا للهجمات على البنية التحتية الحيوية من الطاقة إلى المنشآت المرتبطة بالغذاء والخدمات الأساسية، لكنه أكد أن كييف ليست متأكدة من استعداد موسكو للالتزام بمثل هذا التفاهم، وأن بلاده مستعدة لوقف ضرباتها إذا تمكن الشركاء من ضمان توقف الهجمات الروسية. ميدانيا لا تبدو وتيرة الحرب متجهة إلى الانخفاض. هيئة الأركان الأوكرانية سجلت 208 اشتباكات خلال الساعات الماضية، فيما يواصل الروس ضغطهم لاختراق الدفاع الأوكراني في دونيتسك شرقا. وفي الجو قالت القوات الأوكرانية إن روسيا أطلقت 108 مسيرات جرى إسقاط أغلبها، بينما سجلت إصابات مباشرة في 7 مواقع. أسفرت الضربات عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين في مناطق مختلفة من البلاد. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: رفعت واشنطن اليوم الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين الجارين. نهاية النشرة، عودة إلى كافي شو. إليك حنان.
0: شكرا.

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو عالترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: Attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: Check them out.

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
5: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: You're with Serene on 1638 Tourney Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Home to Australia.

0: 16:38 to me Australia. Sidine Markon. Samoa wala to me bi ayo wqt wen ma kento al mobile phone. Nazlu to me app lal iOS phone min al iTunes store. Khalikun maana la ahla al aghani min al sharq al awsat bas ala to me Australia.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: تمام 9 بتوقيت باريس. ومع زميلتي ريتا خوري نشرة أخبار هذه الساعة. صباح الخير ريتا.
12: صباح الخير حنان. رغم كل مآسي هذه النشرة التي نستهلها بالعناوين: السعودية تتعهد الرد بحزم على هجمات للحوثيين على أراضيها، بنيامين نتنياهو يتوعد بتوجيه ضربات أشد إذا شن أعداء إسرائيل هجوما جديدا، وتطور سياسي لافت يفتح الباب أمام هدنة جزئية في حرب أوكرانيا.
13: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
12: أعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية اليوم أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون في اليمن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا في جنوب السعودية. إلى ذلك تعهدت المملكة اليوم الرد بحزم عقب سلسلة الهجمات هذه على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في منشور على إكس إن الغارات استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحشة، متوعدا بأن هذا العدوان لن يمر دون عقاب ورد. ومع ازدياد حدة التصعيد، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر، ما أعاد إلى الواجهة مجددا ما سربه موقع إكسيوس عن رفض دونالد ترامب طلب السعودية التدخل عسكريا ضد جماعة الحوثيين في اليمن وإمكانية التغيير في الموقف الأمريكي. ليال بشارة.
3: هي واحدة من أكبر الهجمات ضد السعودية، تلك التي تبنتها جماعة الحوثيين، إذ أعلنت عن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بينها استهداف مرابط الطائرات المقاتلة ومراكز الرادارات والمدرجات ومخزن المتفجرات. وذلك بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارات على محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبياضة وصعدة بطائرات F-15. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها السيطرة على عشرات المناطق في محافظة تعز التي تقع على الساحل الغربي، حيث عززت جماعة الحوثيين من سيطرتها على مضيق باب المندب. ونفت إيران ضلوعها في حرب اليمن التي تضع السعودية من جديد أمام خطر الانزلاق نحو حرب قد تزعزع اقتصادها الذي يعتمد على تصدير النفط. فبعد إغلاق طهران مضيق هرمز، عمدت الرياض إلى تصدير نفطها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، لكن ما لبثت أن أعلنت السعودية وقف العمل بخط أنابيب شرق غرب بعد هجمات بالمسيرات من الحدود العراقية رفعت سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 104 دولارات في سابق منذ أيار مايو الماضي.
12: أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. ويقدر تقرير المفتش العام للبنتاغون أن الحرب ضد إيران كلفت في الفترة ما بين شباط فبراير وحزيران يونيو أكثر من 33 مليار دولار. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه بتوجيه ضربات أشد إذا قرر أعداء إسرائيل شن هجوم جديد. تطور سياسي لافت يفتح الباب أمام هدنة جزئية في حرب أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن موسكو وكييف وافقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة، لكن كييف تقول إنها لا تزال تنتظر التفاصيل والضمانات. من كييف محمد الزاوي.
14: بتحفظ وحذر شديدين تلقت كييف إعلان الرئيس الأمريكي بشأن موافقتها على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية، وأن روسيا تعهدت بشيء نفسه، وذلك في أول اختبار حقيقي لمسار خفض التصعيد بين البلدين. الرئيس زيلينسكي قال إن أوكرانيا اقترحت بالفعل وقفا متبادلا للهجمات على البنية التحتية الحيوية من الطاقة إلى المنشآت المرتبطة بالغذاء والخدمات الأساسية، لكنه أكد أن كييف ليست متأكدة من استعداد موسكو للالتزام بمثل هذا التفاهم، وأن بلاده مستعدة لوقف ضرباتها إذا تمكن الشركاء من ضمان توقف الهجمات الروسية. ميدانيا لا تبدو وتيرة الحرب متجهة إلى الانخفاض. هيئة الأركان الأوكرانية سجلت 208 اشتباكات خلال الساعات الماضية، فيما يواصل الروس ضغطهم لاختراق الدفاع الأوكراني في دونيتسك شرقا. وفي الجو قالت القوات الأوكرانية إن روسيا أطلقت 108 مسيرات جرى إسقاط أغلبها، بينما سجلت إصابات مباشرة في 7 مواقع. أسفرت الضربات عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين في مناطق مختلفة من البلاد. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
12: رفعت واشنطن اليوم الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين الجارين. نهاية النشرة، عودة إلى كافي شو. إليك حنان.
0: أهلا، سيرين معكم على 2MA أستراليا. أنتوا على الترين رايحين أو جايين من الشغل وبتكون تسمعوا أجمل أغاني عربي أو إنجليزي، أو يمكن بكافيه أو على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 أيام على النت 2MA.com.au أو على 2MA app. نزلوا الأب free on your iPhone. 2ma.com.au or the free 2ma app on your iPhone.

0: Ola, but I'm a little bit dubious as to how factual that is. Number seven, most of the dust particles, is mainly dead skin. It's our own هيك جلدنا نحن يلي خلاص اهترى وراح. Number eight, there is company that will, for $14,000, take your ashes and compress them into a synthetic diamond to be set in jewelry for a loved one. Yeah, let's go to the next one. There are more living organisms on the skin of a single human being than there are human beings on the surface of the earth. Wow. This is all under alcation.com if you're interested. And one more before we go to a break. The longest bout of hiccups lasted nearly 69 years. Maybe, maybe not. 69 years? Oofed, that's a long, long time. How's it? We'll be back with more music here on 2ME right after this. خليكم معنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: This is 2ME Australia.

0: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بتركه وبتركه وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well not quick, هني بيقولوا it's quick and easy بس يعني شوي بدا شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف أنه دايما الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية, أنا بلاقيها كتير قوية. So all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا, نطفوا الراكس وخذت القصة. أنا بعد ما جربتها, so don't quote me, Anna, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: Who is this?
2: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج, كل شيء أحلى على 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا, ميلبورن.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوصر، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أمي أستراليا.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. On 2ME أستراليا.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
1: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التصعيد في البحر الأحمر. السيسي يؤكد دعم مصر للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في تطور يندرج في سياق تجدد النزاع في اليمن وتداعياته الإقليمية، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم، فيما تتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة بعد سيطرتهم على مناطق يمنية مطلة على مضيق باب المندب. ويرى المحلل السياسي الدكتور عبد الفتاح بشير أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي في إطار مساعي الرياض لإيجاد مخرج لأزمة تصدير النفط، بما يضمن استمرار صادراتها النفطية من دون انخراط مصري في عمل عسكري، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية على السعودية للتطبيع غير المشروط مع إسرائيل. قال هذا الكلام عندما كان متحدثا إلى حازم حمد. أوردت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي شدد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما أكد مع ولي العهد السعودي حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على هذه المناطق اليمنية. إلى ذلك يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من دول منها فرنسا وبريطانيا والبحرين لبحث هذا التصعيد. والتفاصيل والتطورات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
3: نعم ريتا، في وقت حققت فيه جماعة الحوثي تقدما في الساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة للجماعة، إلى جانب استهداف منصات لإطلاق الصواريخ في شمال غرب محافظة مأر، وكذلك قصفت مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز ومنطقتي المخة وذباب. في الجبهة المقابلة استهدف الحوثيون المجمع القضائي بجبل جرة بقذائف الهاون، بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على غرب وجنوب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات الحوثية على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها مع البلد ورفض تحويل أراضيها منطلق للاعتداء على دول الجوار. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد حقية المملكة في الدفاع عن أراضيها بعد إطلاق إنذارات لبضع دقائق فقط في محافظتي جدة والطائف، ولأول مرة في مكة منذ بداية التصعيد.
1: شكرا فايزة. في مدينة القامشلي في سوريا تظاهر المئات اليوم، وهي طبعا قامشلي ذات غالبية كردية في شمال شرق سوريا، تظاهر احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في الشرق الأوسط، غداة احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى. قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل. تصريحات جاءت ساعات بعد تأكيد الرئيس الأمريكي بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة. كيف يمكن قراءة هذه التطورات؟ رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية دكتور محمد فرج الله يتحدث إلى منيا بالعافية.
4: الهدنة المقترحة، هدنة الطاقة بالذات على خلفية سيطرة الحوثيين في بضيق باب المندب وتضييق الخناق على الديزل وعلى النفط العالمي، بالطبع هذا الأمر يعيد من جديد كيف أن الحرب الروسية الأوكرانية لها فاتورة عالمية كبيرة جدا. لذلك من المبكر الآن الحديث أنه تم التوصل، ولكن تحدث عن الآن نوايا أوكرانيا، تؤكد من جديد نواياها، وهذا ما أعلنه زيلينسكي، بأن أوكرانيا مستعدة لهدنة الطاقة والحبوب، هو يقرنها هدنة الطاقة، والمقصود هنا امتناع متبادل عن استهداف منشآت الطاقة لكلا الطرفين، وكذلك هدنة الحبوب لكي تصل إلى من ينتظرها. وهنا يبقى السؤال الأصعب، هل ترامب قادر أن يفرض أو يقنع بوتين بذلك؟ هل الآن أصبحت ضربات أوكرانيا موجعة إلى حد أن يقبل بوتين بهذه الهدنة أم لا؟ أعتقد الحديث ما زال مبكرا.
1: أخيرا، أفاد المعهد الدولي للديمقراطية في تقرير اليوم أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يمكن أن يترك انعكاسات على مستوى العالم. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
5: مزاجي بسيط، لا أحب أن أتصنع أي شعور، أحب العفوية بكل شيء وأكره المجاملات. لا أؤمن بثقافة الانتقام، لكني أؤمن بمبدأ كما تدين تدان. فعلا فعلا مقولة جميلة جدا. أهلا وسهلا فيكم دايما عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.

ودائما عبر إذاعتكم المفضلة اللي بتمنى دائما أن الأغاني اللي عم نحطها عم بتنال أعجابكم، إن كانت أغاني جديدة أو حتى أغاني قديمة. دائما منشتاق نسمع هيدي الأغاني وخاصة بفقرة كلاسيك. تحياتي للجميع وخاصة لكل اللي عم يسمعونا من سياراتهم. سوقوا على مهل، فاصل كتير صغير ورجع.

0: نزلت الاب تاع الستو ام اي وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد

0: من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
1: النجاح هو طموحك من الحسن إلى الأحسن، فالكمال لله تعالى وحده. وإذا سمعت أحد بيقلك وصلت إلى غايتي في الحياة، فاعلم أنه قد بدأ بالانحدار. وعلى الإنسان السعي دايما نحو النجاح، والله ما بيضيع أجر للكل اللي بيشتغلوا ليوصلوا للنجاح. بتمنى لكم كل أيامكم تكون ناجحة، لكم ولولادكم ولعيالكم، وأهم شيء بالدنيا الصلاة لله وحده. هو دايما بيستجيب لصلاتنا لما بتكون الصلاة نابعة من القلب والقلب كله. تحياتي لكم من 2ME أستراليا.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: لآخر أخبارنا وكل المقابلات وكل الأغاني الجديدة رح بتشوفوها أكيد وأبدا بس على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا, ونحن بانتظار تعليقاتكم واليور فيدباك أيضا ولكل طلباتكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لينكد, لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية, وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التصعيد في البحر الأحمر. السيسي يؤكد دعم مصر للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.
8: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
7: في تطور يندرج في سياق تجدد النزاع في اليمن وتداعياته الإقليمية, وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم, فيما تتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة بعد سيطرتهم على مناطق يمنية مطلة على مضيق باب المندب. ويرى المحلل السياسي الدكتور عبد الفتاح بشير أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي في إطار مساعي الرياض لإيجاد مخرج لأزمة تصدير النفط, بما يضمن استمرار صادراتها النفطية من دون انخراط مصري في عمل عسكري, وذلك في ظل الضغوط الأمريكية على السعودية للتطبيع غير المشروط مع إسرائيل. قال هذا الكلام عندما كان متحدثا إلى حازم حمد. أوردت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي شدد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما أكد مع ولي العهد السعودي حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على هذه المناطق اليمنية. إلى ذلك يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من دول منها فرنسا وبريطانيا والبحرين لبحث هذا التصعيد، والتفاصيل والتطورات الميدانية نتابعها معك فإذا مصطفى.
9: نعم ريتا، في وقت حققت فيه جماعة الحوثي تقدما في الساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة للجماعة، إلى جانب استهداف منصات لإطلاق الصواريخ في شمال غرب محافظة مأر، وكذلك قصفت مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز ومنطقتي المخة وذباب. في الجبهة المقابلة استهدف الحوثيون المجمع القضائي بجبل جرة بقذائف الهاون، بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على غرب وجنوب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات الحوثية على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها مع البلد ورفض تحويل أراضيها منطلق للاعتداء على دول الجوار. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد حقية المملكة في الدفاع عن أراضيها بعد إطلاق إنذارات لبضع دقائق فقط في محافظتي جدة والطائف ولأول مرة في مكة منذ بداية التصعيد.
7: شكرا فايزة. في مدينة القامشلي في سوريا تظاهر المئات اليوم، وهي طبعا قامشلي ذات غالبية كردية في شمال شرق سوريا، تظاهر احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في الشرق الأوسط، غداة احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى. قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل. تصريحات جاءت ساعات بعد تأكيد الرئيس الأمريكي بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة. كيف يمكن قراءة هذه التطورات؟ رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية دكتور محمد فرج الله يتحدث إلى منيا بالعافية.
10: الهدنة المقترحة، هدنة الطاقة بالذات على خلفية سيطرة الحوثيين في مضيق باب المندب وتضييق الخناق على الديزل وعلى النفط العالمي، بالطبع هذا الأمر يعيد من جديد كيف أن الحرب الروسية الأوكرانية لها فاتورة عالمية كبيرة جدا. لذلك من المبكر الآن الحديث أنه تم التوصل، ولكن تحدث عن الآن نوايا أوكرانيا، تؤكد من جديد نواياها، وهذا ما أعلنه زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لهدنة الطاقة والحبوب، هو يقرنها هدنة الطاقة، والمقصود هنا امتناع متبادل عن استهداف منشآت الطاقة لكلا الطرفين، وكذلك هدنة الحبوب لكي تصل إلى من ينتظرها. وهنا يبقى السؤال الأصعب، هل ترامب قادر أن يفرض أو يقنع بوتين بذلك؟ هل الآن أصبحت ضربات أوكرانيا موجعة إلى حد أن يقبل بوتين بهذه الهدنة أم لا؟ أعتقد الحديث ما زال مبكرا.
7: أخيرا، أفاد المعهد الدولي للديمقراطية في تقرير اليوم أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يمكن أن يترك انعكاسات على مستوى العالم. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

0: إذا سقط الاحترام ليس هناك داعي لأي علاقة أن تتم، فلا حب بدون احترام، ولا صداقة بدون احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. تحية لكل المحترمين من كافة المستمعين، خليلي ياكن بحبكن كتير. مترافقة معكن ندى فريد من ورا الميكرو وبس من التوامي. Wake up early. Wake up. Wake up. Wake up. In the morning. Rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا. Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed. Wake up. Come on, it's time to get up. على راديو تاني. It's my show. أخبار بتهمك. Okay, let's go. مع تاني كل صباح. Wake up. Wake up.
1: وصف أنا فيك صفن. عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحار.

0: مترافقين دايما معكم 24/24 لنقدم لكم أجمل الأغاني وأجددها وأيضا أجمل البرامج من خلال الفقرات المتنوعة والانترفيوز، ودايما نحن معكم وأنتم معنا عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: راديو 2ME أستراليا دايما معكم ونحن معكم على الهواء مباشرة كل نهار من الصبح لآخر ساعات بالليل.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: الحقد والغير المميتة بتقتل صحبة. أحلى شي بالحياة لما تكون بتتمتع بقلب طيب بيعرف يحب وبيعرف يسامح، لأنه الناس بهالأيام شغلتها وعملتها تأذي فيك، ولكن الإنسان القوي واللي بيعرف هو شو حاله أكيد وطبعا ما بيرد على حدا. الدني الليبي، ما تنسوا أصدقاء المستمعين، خليكن دايما عبر توامي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف KFC.
9: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التصعيد في البحر الأحمر. السيسي يؤكد دعم مصر للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: في تطور يندرج في سياق تجدد النزاع في اليمن وتداعياته الإقليمية، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم، فيما تتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة بعد سيطرتهم على مناطق يمنية مطلة على مضيق باب المندب. ويرى المحلل السياسي دكتور عبد الفتاح بشير أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي في إطار مساعي الرياض لإيجاد مخرج لأزمة تصدير النفط، بما يضمن استمرار صادراتها النفطية من دون انخراط مصري في عمل عسكري، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية على السعودية للتطبيع غير المشروط مع إسرائيل قال هذا الكلام عندما كان متحدثا إلى حازم حمد. أوردت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي شدد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما أكد مع ولي العهد السعودي حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على هذه المناطق اليمنية. إلى ذلك يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من دول منها فرنسا وبريطانيا والبحرين لبحث هذا التصعيد والتفاصيل والتطورات الميدانية، نتابعها معك فإزا مصطفى.
13: نعم ريتا، في وقت حققت فيه جماعة الحوثي تقدما في الساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة للجماعة، إلى جانب استهداف منصات لإطلاق الصواريخ في شمال غرب محافظة مأر، وكذلك قصفت مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز ومنطقتي المخة وذباب. في الجبهة المقابلة استهدف الحوثيون المجمع القضائي بجبل جرة بقذائف الهاون، بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على غرب وجنوب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات الحوثية على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها مع البلد ورفض تحويل أراضيها منطلق للاعتداء على دول الجوار. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد حقية المملكة في الدفاع عن أراضيها بعد إطلاق إنذارات لبضع دقائق فقط في محافظتي جدة والطائف، ولأول مرة في مكة منذ بداية التصعيد.
11: شكرا فايزة. في مدينة القامشلي في سوريا تظاهر المئات اليوم، وهي طبعا قامشلي ذات غالبية كردية في شمال شرق سوريا، تظاهر احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في الشرق الأوسط، غداة احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى. قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل. تصريحات جاءت ساعات بعد تأكيد الرئيس الأمريكي بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة. كيف يمكن قراءة هذه التطورات؟ رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية دكتور محمد فرج الله يتحدث إلى منيا بالعافية.
14: الهدنة المقترحة، هدنة الطاقة بالذات على خلفية سيطرة الحوثيين في مضيق باب المندب وتضييق الخناق على الديزل وعلى النفط العالمي، بالطبع هذا الأمر يعيد من جديد كيف أن الحرب الروسية الأوكرانية لها فاتورة عالمية كبيرة جدا. لذلك من المبكر الآن الحديث أنه تم التوصل، ولكن تحدث عن الآن نوايا أوكرانيا، تؤكد من جديد نواياها، وهذا ما أعلنه زيلينسكي، بأن أوكرانيا مستعدة لهدنة الطاقة والحبوب، هو يقرنها هدنة الطاقة، والمقصود هنا امتناع متبادل عن استهداف منشآت الطاقة لكلا الطرفين، وكذلك هدنة الحبوب لكي تصل إلى من ينتظرها. وهنا يبقى السؤال الأصعب، هل ترامب قادر أن يفرض أو يقنع بوتين بذلك؟ هل الآن أصبحت ضربات أوكرانيا موجعة إلى حد أن يقبل بوتين بهذه الهدنة أم لا؟ أعتقد الحديث ما زال مبكرا.
11: أخيرا، أفاد المعهد الدولي للديمقراطية في تقرير اليوم أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يمكن أن يترك انعكاسات على مستوى العالم. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
0: مترافقين دايما معكم عبر إذاعة راديو توامي أستراليا 1638 AM، ودايما بترافقونا ومنسمع أيضا ومنشوف كل طلباتكم، إن كان على رقم التلفون أو على الإيميل، أو أيضا دايما بتسمعونا من وين من كان، كمان على توامي.com.au، يعني وين ما بتكونوا، إن كنتوا بالسيارة ولا إن كنتوا بالبيت ولا حتى إن كنتوا مسافرين بكل أنحاء أستراليا، أكيد بتضلوا عم تسمعونا، مرفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكتر من بداية.

0: عشرات السنوات من لبي طلبتكم الغالية على قلوبنا دايما على 2me.com.au ورح نبقى دايما على الوعد.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: ودايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا بمشوارنا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. أحلى وأجمل وأصدق التحيات بوجهها لكل مستمعينا. خلونا نروح لفاصل موسيقي ونواصل.
5: Here's another classic hit from the Super Radio Network 2ME.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: كل شيء جديد دايما على 2ME.

0: دايما بهوا 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منزعل من الناس اللي بتكتر طلباتهم واللي ما بيقدروا المنيح واللي بتعبونا وبدهم ياخدوا منا أكتر من طاقتنا، طاقتنا اللي ممكن نتحملها، فمنوصل لمرحلة انه نحنا خلص ما بقى فينا نعطي أكتر من هيك. والقول بيقول مستمعينا: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت، فما تنحنوا إلا للرب. مساء الخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التصعيد في البحر الأحمر. السيسي يؤكد دعم مصر للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: في تطور يندرج في سياق تجدد النزاع في اليمن وتداعياته الإقليمية، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم، فيما تتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة بعد سيطرتهم على مناطق يمنية مطلة على مضيق باب المندب. ويرى المحلل السياسي دكتور عبد الفتاح بشير أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي في إطار مساعي الرياض لإيجاد مخرج لأزمة تصدير النفط بما يضمن استمرار صادراتها النفطية من دون انخراط مصري في عمل عسكري، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية على السعودية للتطبيع غير المشروط مع إسرائيل. قال هذا الكلام عندما كان متحدثا إلى حازم حمد. أوردت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي شدد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما أكد مع ولي العهد السعودي حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على هذه المناطق اليمنية. إلى ذلك يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من دول منها فرنسا وبريطانيا والبحرين لبحث هذا التصعيد، والتفاصيل والتطورات الميدانية نتابعها معك فإذا مصطفى.
12: نعم ريتا، في وقت حققت فيه جماعة الحوثي تقدما في الساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة للجماعة، إلى جانب استهداف منصات لإطلاق الصواريخ في شمال غرب محافظة مأر، وكذلك قصفت مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز ومنطقتي المخة وذباب. في الجبهة المقابلة استهدف الحوثيون المجمع القضائي بجبل جرة بقذائف الهاون، بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على غرب وجنوب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات الحوثية على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها مع البلد ورفض تحويل أراضيها منطلق للاعتداء على دول الجوار. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد حقية المملكة في الدفاع عن أراضيها بعد إطلاق إنذارات لبضع دقائق فقط في محافظتي جدة والطائف، ولأول مرة في مكة منذ بداية التصعيد.
10: شكرا فايزة. في مدينة القامشلي في سوريا تظاهر المئات اليوم، وهي طبعا قامشلي ذات غالبية كردية في شمال شرق سوريا، تظاهر احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات على خلفية النزاع المستمر في الشرق الأوسط، غداة احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى. قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل. تصريحات جاءت ساعات بعد تأكيد الرئيس الأمريكي بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة. كيف يمكن قراءة هذه التطورات؟ رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية دكتور محمد فرج الله يتحدث إلى منيا بالعافية.
13: الهدنة المقترحة، هدنة الطاقة، بالذات على خلفية سيطرة الحوثيين في مضيق باب المندب وتضييق الخناق على الديزل وعلى النفط العالمي، بالطبع هذا الأمر يعيد من جديد كيف أن الحرب الروسية الأوكرانية لها فاتورة عالمية كبيرة جدا. لذلك من المبكر الآن الحديث أنه تم التوصل، ولكن تحدث عن الآن نوايا أوكرانيا، تؤكد من جديد نواياها، وهذا ما أعلنه زيلينسكي، بأن أوكرانيا مستعدة لهدنة الطاقة والحبوب، هو يقرنها هدنة الطاقة، والمقصود هنا امتناع متبادل عن استهداف منشآت الطاقة لكلا الطرفين، وكذلك هدنة الحبوب لكي تصل إلى من ينتظرها. وهنا يبقى السؤال الأصعب، هل ترامب قادر أن يفرض أو يقنع بوتين بذلك؟ هل الآن أصبحت ضربات أوكرانيا موجعة إلى حد أن يقبل بوتين بهذه الهدنة ام لا؟ أعتقد الحديث ما زال مبكرا.
10: أخيرا، أفاد المعهد الدولي للديمقراطية في تقرير اليوم أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يمكن أن يترك انعكاسات على مستوى العالم. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
0: الطمأنينة وراحة البال أهم شيء بالحياة، وأحلى صفات ممكن الإنسان يكون بيتمتع فيها. إن شاء الله يا رب الله يبعث لكم الطمأنينة وراحة البال. ودايما نحن معكم عبر أثير راديو تو أمي أستراليا ومكفيين معكم المشوار.

0: جيل كامل ترافق مع راديو توامي أستراليا، منسمع أصواتكم كل يوم، ولما منشوفكم بتخبرونا عن مشاعركم الحلوة لقلنا ولا هالإزاعة الحلوة كتير اللي دايما بتقدم لكم، إن كان من الأغاني أجددها وإن كان حابين تسمعوا قديم كمان، وإن كان بالبرامج المتنوعة إن كانت سياسية اجتماعية ثقافية وفنية. التوأم إي دايما مرافقتكم على 1638 AM.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

امبارح اليوم وبكره كل الفرق. بيج بيج. 2 ME Australia.

0: مستمرين دايما معكم عبر أثير إذاعتكم المفضلة 1638 AM to ME.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: مقولة عجبتني كتير لجيفارا بتقول لشيء أسوأ من خيانة القلم فالرصاص الغادر قد يقتل أفرادا بينما القلم الخائن قد يقتل أمما. تحية لكم ندى فريد معكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
8: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
12: إيمان الحمود.
11: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: السيسي وبن سلمان يشددان من القاهرة على ضمان حرية الملاحة في هرمز وباب المندب. أكثر من 100,000 نازح في اليمن بسبب القتال، والسعودية تتوعد الحوثيين. السفير الأمريكي يزور منطقة تجريبية في جنوب لبنان، وسفيرا لبنان وإسرائيل يلتقيان في واشنطن. والأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى قطاع غزة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. زيارة لافتة وفي توقيت حساس، تلك التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في خضم التطورات المتسارعة في مضيق باب المندب بعد بسط الحوثيين سيطرتهم عليه، لتمسك إيران اليوم بكافة أوراق الممرات المائية الحيوية في الشرق الأوسط. محادثات رسمية جمعت الرجلين في هذا الإطار. حازم حمادة.
12: نعم، تكتسب زيارة ولي العهد السعودي لمصر أهمية استثنائية في ظل تصعيد حوثي غير مسبوق شمل هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مدن وقواعد سعودية، وتقدما ميدانيا للحوثيين وصولا إلى باب المندب، ما يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر، خاصة مع تقييد إيران لحركة السفن في مضيق هرمز. وتشير البيانات الرسمية في القاهرة والرياض إلى توافق كامل بين السيسي وبن سلمان على أن أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري، وأن الظروف الحالية تفرض تنسيقا عمليا أعمق لحماية الممرات البحرية الدولية، خصوصا هرمز وباب المندب. ورغم أن الزيارة تقدم رسميا كزيارة عمل لتعزيز العلاقات الثنائية، فإن توقيتها يفتح الباب أمام قراءات تربطها بتراجع الانخراط العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يدفع الرياض إلى توسيع شراكاتها الأمنية مع القاهرة بوصفها شريكا إقليميا قادرا على لعب دور مباشر في أمن البحر الأحمر.
11: لكن المحلل السياسي المصري الدكتور عبد الفتاح بشير يرى بأن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي في إطار مساعي الرياض لإيجاد مخرج لأزمة تصدير النفط، ولكن دون انخراط مصري في عمل عسكري. فلنستمع إليه.
13: من أجل إيجاد مخرج من هذا المأزق الجيوسياسي الذي يضغط على صادرات النفط السعودية بشكل كبير، لأن المملكة الآن تتعرض لحصار جيوسياسي، جماعة الحوثي تفرض عليها قيود في تصدير نفطها سواء عبر مضيق هرمز أو عبر البديل الجيوسياسي المسمى خط شرق غرب، الذي يقوم ببيع 7 ملايين من النفط يومياً. الآن في خلال زيارته إلى القاهرة سيحاول ولي العهد السعودي التفاهم والتنسيق مع الجانب المصري المهتم أيضا بما يدور في باب المندب، لما له من انعكاسات على قناة السويس وحركة الملاحة في القناة، على أمل إيجاد مخرج لهذا المأزق حتى ولو من خلال المفاوضات أو التنسيق السياسي دون الحاجة إلى التورط في عمل عسكري. تشعر المملكة بأنها في حاجة إلى التنسيق مع القاهرة في ظل الضغوط التي تتعرض لها من الجانب الأمريكي والإسرائيلي من أجل دفعها نحو تطبيع غير مشروط مع إسرائيل والانضمام إلى السلام الإبراهيمي الذي كانت تشترط المملكة ضرورة رفع إسرائيل بالدولة الفلسطينية والعمل على إيجادها على أرض الواقع.
11: استمعتم إلى المحلل السياسي المصري الدكتور عبد الفتاح بشير متحدثا إلى حازم حماد. وتزامنا مع وصول ولي العهد السعودي إلى مصر، سمعت صفارات الإنذار في عديد المناطق السعودية لا سيما في مدينة مكة، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. هذا فيما تواصل أفواج اليمنيين النزوح بسبب المعارك المتواصلة في اليمن. فايزة مصطفى.
14: في وقت يحكم فيه الحوثيون قبضتهم على الساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة للجماعة، استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ وأجهزة رادار شمال غرب محافظة مأرب، وفق ما جاء في بيان هذه القوات المدعومة بطيران التحالف الذي تقوده السعودية. كما قصفت مواقع للحوثيين في مديرية خدير الجنوب تعز ومنطقتي المخ وذو بار. أما الحوثيون فاستهدفوا المجمع القضائي بجبل جرة بقذائف الهاون، بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على جنوب وغرب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات الحوثية على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها معها ورفض تحويل أراضيها إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد أحقية المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مصالحها عقب إطلاق إنذارات لبضع دقائق في محافظتي جدة والطائف، ولأول مرة في مدينة مكة منذ بداية التصعيد.
11: واليوم يلتئم مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات العسكرية والأمنية في مضيق باب المندب. قطر حذرت من جهتها من أن إغلاق الحوثيين لمضيق باب المندب سيكون كارثيا على حد تعبيرها. إلى إيران، حيث رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران. في الأثناء، سيصل غدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الصين ويلتقي بنظيره الصيني، حيث سيبحث الجانبان ملفات عدة بالتأكيد على رأسها ملف الحرب في الشرق الأوسط. أما السلطات العمانية فقد أعلنت سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع على متنها إثر استهدافها في وقت سابق هذا اليوم، وتواصل عمليات البحث عن اثنين من طاقم هذه السفينة. ولليوم الثاني على التوالي تظاهر المئات في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية شمال شرق سوريا احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات، وذلك بالطبع على خلفية النزاع المستمر في الشرق الأوسط. هذه الاحتجاجات أيضا شهدتها مناطق متفرقة من سوريا. مراسلون في الحسكة عطية العطية استطلع آراء بعض المواطنين الغاضبين حيال هذه الزيادة في أسعار المحروقات، فلنستمع إليهم.
15: من امبارح لليوم قمنا صبحيات انه المازوت صاير ب 17 18 الف، والغازيه ما بي هذاك البيدونات مقابلك عم يبيعون على الطريق ب 20 الف.
16: احنا اصحاب النفط والغاز وكل كافه مشتقات النفط، والشعب عم يدور من الحدود العراقيه لا تلتمر ما يلاقي لتر بنزين او مازوت، فشلون بدنا نعيش؟
17: مطالباتنا يرخص المازوت هالمواد مشان الشعب تعيش. يا اخي ايش مطالباتنا؟ يعني
18: صارنا 48 ساعه ونوقفين على الطريق، احنا ما لنا مجبورين نوقف هالوقف هاي. نحن عرف شلون 500 صهريج نحن هون، لا اكل لا شرب لا مي.
19: والله لسالتنا لازم يخفوا عنا المازوت، يعني الشعب تعب، يعني تعب جدا تعب، لازم يخفوا عنا، يعني خليه يرجعوا مثل اول، يعني حرام. يعني
11: استمعتم إلى آراء المواطنين إذن في مدينة القمشلي ذات الغالبية الكردية شمال شرق سوريا. مراسلون هناك عطية العطية استطلع بعض الآراء. الرئيس السوري أحمد الشرع نسب الفضل في القرار التاريخي برفع العقوبات إلى الوساطة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاء ذلك خلال حديثه اليوم في قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي. إلى لبنان المجاور، حيث دمر الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق صواريخ وموقع يضم نفقا تابعا لحزب الله في الجنوب اللبناني، في حين أكد رئيس الحكومة نواف إسلام أن إعادة إعمار البلاد تفوق قدرة الدولة وتحتاج إلى تمويل دولية. وفي ضوء الحديث عن لقاء مرتقب بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، زار السفير الأمريكي في لبنان قرية في الجنوب انتقلت السيطرة عليها أخيرا إلى الجيش اللبناني. منيا بالعافية.
20: السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى زار قرية زوترة الغربية جنوب لبنان في زيارة ركزت على واقع الانتشار الميداني للجيش اللبناني بعد انتقال السيطرة على القرية من الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق الذي نص على أن تكون زوترة الغربية واحدة من المناطق التجريبية. وتأتي الزيارة في وقت يشكل تثبيت السيطرة اللبنانية على المنطقة اختبارا أوليا للاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي رعته واشنطن ووقع أواخر يونيو حزيران المنصرم. هذا الاتفاق ينص على انتشار الجيش الإسرائيلي في مناطق تجريبية مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي منها تزامنا مع نزع سلاح حزب الله. وقد دخل السفير الأمريكي القرية وزار كنيسة فيها موازاة مع رصد تحليق مسيرة إسرائيلية في زوتر الشرقية المجاورة. وكانت إسرائيل رفضت خلال جولة مفاوضات الشهر المنصرم بحث مناطق تجريبية جديدة قبل التأكد من سيطرة الجيش اللبناني على المنطقتين الأوليتين. ومن المقرر أن يلتقي سفير لبنان وإسرائيل في واشنطن لبحث تنفيذ الاتفاق.
0: استطلاع إسرائيلي أظهر أن 72% من المواطنين يتبنون موقفا حازما يتمثل في رفض العودة إلى حدود قطاع غزة تحت أي ظرف من الظروف من دون إقامة منطقة عازلة أو محيط أمني داخل القطاع. وفي نفس الوقت رصد هذا الاستطلاع توجها متزايدا نحو دعم فكرة احتلال قطاع غزة بالكامل وفرض حكم عسكري مباشر عليه لعدة سنوات. في الأثناء دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض. حازم حمد.
21: أعاد الإعلان الأممي عن انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض المباني في غزة فتح ملفات الانتهاكات خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 3 سنوات، إذ قال فولكرتورك إن رفات عائلات كاملة تستخرج من مواقع دمرتها الضربات الإسرائيلية، وإن العدد الكبير للنساء والأطفال بين الضحايا يعزز المخاوف التي أثارها تقرير أممي عام 2024 حول احتمال انتهاك القانون الإنساني الدولي. وتشير بيانات الدفاع المدني الفلسطيني إلى انتشال أكثر من 630 جثة منذ 22 نوفمبر من العام الماضي، بما يقدر وجود أكثر من 8000 شخص تحت الأنقاض في ظل قيود إسرائيلية على معدات الحفر وفحص الحمض النووي، ما يجعل العمل شبه مستحيل وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتقول الأمم المتحدة أن الدمار الهائل خلف نحو 61 مليون طن من الأنقاض، وإن إزالة الركام قد تستغرق 7 سنوات، فيما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن استهداف المدنيين وسط دعوات دولية للسماح للمحققين بالوصول الكامل إلى غزة لحفظ الأدلة قبل بدء عمليات الإزالة الواسعة.
0: في بلجيكا دانت كبرى الجامعات البلجيكية تراجع الحكومة عن مساعدة 13 طالبا من قطاع غزة حصلوا على منح دراسية في جامعات بلجيكية إذن حال دون وصولهم إلى البلاد، وذلك بعد تراجع بروكسل الأسبوع الماضي عن خطط لإجلاء الطلاب الفلسطينيين في قضية أثارت انقساما داخل الائتلاف الحكومي. وفي إسرائيل تتواصل الهجمات والانتقادات ضد المخرج يوفال إبراهام، ووصلت إلى حد المطالبة بسحب جنس بسبب ما جاء في كلمته أثناء تتويج فيلمه الوثائقي نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث اتهم بلاده بارتكاب جرائم في قطاع غزة. فلنستمع إلى مقطع من كلمة المخرج يوفال إبراهام خلال تسلم الجائزة.
22: The reality is that since this festival started, just over these 10 days,
21: الحقيقة أنه منذ بدء المهرجان أي خلال 10 أيام قتلت إسرائيل 6 أطفال فلسطينيين في غزة. ضباط المخابرات الإسرائيلية تحدثوا إلينا عن كيفية كون هذا القتل الجماعي ممنهجا، ليس عن طريق الصدفة بل عن طريق التصميم كركن من أعمال القتل والسياسات التي تقوم على تجريد الفلسطينيين التام من الإنسانية. أريد أن أكون واضحا، لقد تم توثيق هذه الحقيقة وهي معروفة بفضل الصحفيين الفلسطينيين. أكثر من 200 صحفي فلسطيني قتلتهم إسرائيل في غزة وتم إسكات أصواتهم. نعتقد أن إنكار الجريمة هو ما يساعدنا على الاستمرار. يجب أن يشاهد الإسرائيليون الفيلم، إنه بلدنا هو من يرتكب هذه الجرائم.
0: استمعتم إلى المخرج الإسرائيلي يوفال إبراهام، وهذا الصوت كان من ترجمة وإعداد كل من فايزة مصطفى وحازم حمد. أخيرا، اعتبرت روسيا أن مبادرة الردع النووي المتقدم الذي اقترحته فرنسا على حلفائها الأوروبيين وقررت فنلندا الانضمام إليها تشكل مخاطر على موسكو، في حين رحبت موسكو بالفكرة الجيدة التي طرحها الرئيس ترامب كما تقول بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: السيسي وبن سلمان يشددان على ضمان حرية الملاحة في هرمز وباب المندب. أكثر من 100,000 نازح في اليمن بسبب المعارك، والسعودية تتوعد الحوثيين. السفير الأمريكي يزور منطقة تجريبية في جنوب لبنان، وسفيرا لبنان وإسرائيل يلتقيان في واشنطن. الأمم المتحدة تطالب بالسماح بدخول محققين دوليين إلى غزة إثر اكتشاف جثث تحت الأنقاض. شكرا جزيلا.
23: صباح الخير لكل مستمعينا الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت ضمن البريكفاست شو. خليكم معنا على السماع، أكيد رجعين نحن وياكم من بعد وقفة قصيرة مع هالأغاني اللي عم نترافق معها لنبلش نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد. لكل اللي هيك قايم شوي زعلين ومفقوس وهيك بقلكن انه هيدا اليوم يوم جديد بحياتنا، فبلشوا صبحيتكن بشكل اهدى وتفائلوا بالخير بتلاقوا الخير. اكيد احلى صباح بتمنى لكم مستمعينا على 1638 AM. لكل اللي عبيلوا يتعرف شو عم بيصير باستراليا وحول العالم من اخبار من مستجدات، خليكم معنا على السمع، اكيد رح نتابع نحن وياكم كل جديد من الاخبار السياسيه والاجتماعيه، واي خبر اكيد بيورد لنا فورا من وصله عبر هواء تؤمي استراليا، حيث الخبر السريع والحدث بيكون التؤامية بتكون موجودة بقوة. خليكم معنا على السماع لـ 1638 AM. استراحة ومنكمل نحن وياكم سوا.

أهم الأخبار والأحداث، المواقف السياسية، الأخبار الأمنية والسياسية أيضا. متابعة نحن وياكم بعد أي من الوقت، بيكون لنا جولة إخبارية من البي بي سي من لندن.

0: السابعة مساء بتوقيت غرينتش في لندن، بي بي سي، أهلا بكم إلى موجز من الأنباء. قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توافقا خلال لقائهما في القاهرة على أن أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي جدد موقف مصر الثابت في دعم السعودية وكافة الدول العربية في مواجهة الظروف الإقليمية الراهنة، وأنه تم التأكيد على الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر. هذا وتوعدت السعودية بالرد بحزم على هجمات حركة أنصار الله الحوثية على أراضيها، وأفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذارات للتحذير من خطر في محافظتي جدة والطائف وأيضا في مدينة مكة لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل رفعها سريعا. وأعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا يوم أمس في جنوب المملكة.
1: لم تعد التهديدات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها السعودية منذ اندلاع جولة المواجهة الحالية مع حركة أنصار الله الحوثية في اليمن تتركز حصرا في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود بين البلدين. فالتطورات الأخيرة تشير إلى اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مناطق تقع في عمق المملكة، بما يعكس تحولا لافتا في البعد الجغرافي للهجمات سواء من حيث مواقعها أو طبيعة الأهداف التي تطالها. فإلى جانب الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد مدن ومنشآت في جنوب السعودية والتي حدت بالسلطات السعودية لإطلاق تحذيرات لسكان المناطق الواقعة هناك من مواجهة مخاطر محتملة، اتسعت رقعة تلك التحذيرات خلال الساعات الماضية لتشمل مدنا تقع إلى الشمال أكثر من الحدود مع اليمن مثل مكة والطائف وجدة والعلا وينبع. في الأسبوع الماضي أعلنت السعودية تعرض خط أنابيب شرق غرب لهجمات بطائرات مسيرة، قالت إنها انطلقت من العراق واستهدفت مواقع في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، موجهة الاتهام في هذا الصدد إلى فصائل عراقية موالية لإيران. وأدى الهجوم إلى تعطيل الخط الذي يمثل أحد المسارات الاستراتيجية لنقل النفط السعودي إلى موانئ البحر الأحمر، بما يقلل الاعتماد على مضيق هرمز الذي تضطرب حركة الملاحة فيه حاليا على خلفية استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية. في المقابل يعكس إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية الثلاثاء عن إصابة 13 مدنيا وتضرر عدد من المنازل جراء هجمات حوثية، يعكس استمرار تأثير هذه الهجمات على المناطق الحيوية والسكنية على حد سواء في المملكة. طبعا قد يكون من المبكر الحديث عن تغيير نهائي في قواعد الاستهداف، لكن المؤشرات الحالية توحي بأن ما يمكن اعتباره ضغطا على المملكة لم يعد مرتبطا بجبهة واحدة، بل بات جزءا من معادلة إقليمية أوسع تستهدف فيها نقاط استراتيجية للبلاد: أمنها الداخلي وبنيتها التحتية وقدرتها على الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية.
0: نسرين حاطوم من بيروت. حذرت قطر من عواقب وخيمة في حال إغلاق ممر باب المندب المائي الحيوي، وصرح إبراهيم الهاشمي المسؤول في الخارجية القطرية أن العالم بما يكفي أن العالم.
2: حيكون مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا مع الطقس البارد اليوم خاصة بالفترة الصباحية، فبدي أتمنى تكون الأجواء دافية بعكس الطقس اليوم. رح نكون مع آخر وأهم الأخبار خاصة على المستوى اليوم الأسترالي لنشوف موضوع الهجرة يلي بعده أكتر شيء عم بيتم التداول فيه بالوقت يلي كمان اليوم الـ AI يلي هو صار من ضمن الحديث.

0: حديث اليومي الذكاء الاصطناعي وتخوف خلال العشر سنوات المقبلة كيف رح يغير وجه العالم. اليوم الذكاء الاصطناعي قديش رح يكون لصالح البشرية أم رح يكون ضد البشرية؟ وهيدا الشيء اللي عم بيتخوفوا منه حتى الخبراء بالذكاء الاصطناعي وإيلون ماسك، عنا كمان المدير التنفيذي لميتا. وبالوقت يلي اليوم قديش شكلت السوشيال ميديا كمان حال زادت من الحالة الانعزالية. اليوم بخبر بيبين أنه الأستراليين أصبحوا أكثر عزلة اجتماعيا بحسب تقرير، بأنه معدلات السوشيال إيزوليشن اقتربت من الضعف خلال فترة 23 سنة الماضية. هذا بيعني أنه عدد الأشخاص يلي بيشعروا بالعزلة أو بيفتقروا للعلاقات الاجتماعية أصبح أعلى بكتير مما كان عليه بالسابق. هل هو اليوم الانشغالات، ضغط الحياة، أم السوشيال ميديا يلي خلت اليوم الناس تصير أكثر انعزال؟ موضوع رح نضطر لقله اليوم، لكن اللي حابب يشاركنا ويتواصل معنا 02-96-53-00.
1: صبحيتكم مع بريكفاست بروجرام مع كلود تويمي أستراليا. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
0: صباح الخير لكل الأحبة المستمعين اللي موجودين معنا بخلال هالوقت على 16:38 AM، لكل اللي بطبيعة أشغال وراجعين بهالوقت سهرانين كل الليل وراجعين على بيوتهم، كنوا ملتيين بالشغل وهلأ انضموا لنا لحتى يستمعوا لجولات إخبارية ويتعرفوا على جديد الأخبار. ما قلكن إلا دلكم معنا، بعد لحظات رح ننتقل لحتى نكون نحن وياكن مع جولة أخبار من صوت لبنان، رح تستمعوا لها لحتى نتعرف على أهم الأخبار اللبنانية والعالمية عبر راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
4: David Rollins with a look at the early morning news. Russia has hit petrol stations in Kyiv and Ukraine has struck a Russian oil refinery, with the warring sides continuing strikes on each other's energy targets, despite a claim from US President Donald Trump that they'd agreed to stop. Two people have been killed after Moscow launched 200 drones at Ukraine's capital and other cities in overnight attacks. Meanwhile, Ukraine hit a Russian oil refinery and drone production facilities. A day earlier, Trump said both countries had agreed to stop such attacks, or so he claimed. The British Health Secretary says she's asked for the urgent development of plans for cameras in cots after a series of measures were recommended in the final report of an inquiry into Lucy Letby's murder of 7 newborn babies. The inquiry found Letby was able to murder 7 babies because of a complete failure to protect infants at the hospital at which she worked, and some of the deaths could have been prevented. Letby is serving a life sentence for the murders of 7 babies and attempted killing of 7 others, yet maintains her innocence. Health Secretary Yvette Cooper says she's asked for a rapid response. And prosecutors say they have chosen not to seek the death penalty against Nick Reiner, the son of Hollywood filmmaker Rob Reiner, who was pleaded not guilty to murdering his parents in their home last December. They say the Reiner family was consulted in making the decision. It comes as Nick Reiner is due to appear for a pre-trial hearing in which the judge is expected to set a preliminary trial date. Rob and Michelle Reiner were found dead in their Los Angeles home, with their younger son arrested hours later and charged with murder. ABC News.
5: لبانوراما من صوت لبنان، أهلا بكم. نتيجة الجلسة الأولى، من مع ومن ضد الدولة؟
6: إحنا الحربين معا خلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار.
5: في عناوين ليبان ورما أيضا 14 ألف لبناني ضحايا إسناد بشار والسنوار وخامنئي الجميل لرئيس الحكومة.
7: من جاي إلك استقيل؟ جاي إلك حكوم.
5: عون ينفي إدعاءات إسرائيل حول تقصير الجيش. عيسى تفقد التجريبية الأولى. الأباتي إلى مسواه الأخير. وفي النشرة أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم.
8: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
9: Follow us on X.
8: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
10: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا صفار ما بيبقاش نقلها بكل
3: اي رجال كبير
4: شلون حالك
5: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام خففوا عن حالكم ستريس الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: انتهت الجلسة الأولى لمناقشة ومساءلة الحكومة بتأكيد المؤكد انقسام عمودي بين فريقين، مع الدولة وضدها، مع السلاح وضده، مع المفاوضات وضدها، مع اتفاق الإطار وضده، وللبحث صلة الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد. رئيس الحكومة قطع الطريق على النواب فطرح مسبقا النقاط المفترض إثارتها من قبل هؤلاء على اختلاف انتماءاتهم، وسجل في النصف الساعة الأولى من الجلسة الأولى أكثر من هدف في مرمى النواب استباقا للأهداف الارتدادية لهؤلاء في مرمى الحكومة، ولم يترك سلام ملفا إلا وتطرق إليه مسجلا التالي: لم نختر الحرب بل فرضت علينا، قاصدا اثنين، إسرائيل وحزب الله. نريد إنهاء الحرب، والدولة اللبنانية وحدها هي التي تفاوض باسم لبنان، والحكم على المفاوضات عند نتائجها النهائية.
1: الحربين معا كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026. لكن هذه الأرقام على فداحتها لا تعبر عن الكلفة الحقيقية كاملة، لأنها لا تحتسب قيمة هجرة الكفاءات وخسارة الاستثمار وتأثر التعليم وتراجع قيمة الأراضي والأصول وتأخير التعافي من الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019. ما هي إذن حصيلة هاتين الحربين على لبنان؟ نحو 9,000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، وأكثر من مليون نازح في ذروة الحرب الأخيرة، وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة، وأجزاء غالية من أرضنا أضحت رازحة تحت الاحتلال.
0: الكلمة النيابية الأولى كانت لنائب رئيس المجلس الياس بوصعب مختصرا بسؤال:
2: رئيس الحكومة بتمنى عليك تشرح لنا شو هو هالاتفاق اللي وصلنا له، وشو هو اللي حققناه، أو شو متوقعين أن نحققه من هيدا اتفاق الإطار.
0: رئيس الكتائب النائب سامي الجميل راهن على أول حكومة منذ 55 سنة.
3: لبنان رهينة سلاح الغير الشرعي يلي جر أهله على 3 حروب إسناد: حرب إسناد بشار، حرب إسناد الصنوار، وحرب إسناد الخامنئي، أدت إلى احتلال لبنان يلي ما كان محتل، أدت إلى دمار جنوب اللي ما كان مدمر، وأدت إلى 14,000 قتيل. هيدي أول حكومة من 55 سنة عندها موقف واضح وصحيح. مشان هيك دولة الرئيس أنا بدي أتوجه لك لألك بالشخصي، عندك خيار من 2: الخيار الأول أنك تخضع، الخيار الثاني أنك تفعل. الواقع أنه اللبنانيين فقدوا الأمل بمستقبل لبنان، البعض عم بيفكر كيف بده يعيش لحاله، البعض عم بيفكر كيف بده يستعين بصديق بالمنطقة، البعض بعده مراهن على محاور، وبالنهاية الدولة عم بتغيب، عم تختفي. مشان هيك نحن اليوم داعمين هيدي الحكومة، لأنه هيدا آخر مظهر وآخر فرصة لبناء دولة بلبنان، لأنه إذا أنتوا فشلتوا مش تكون رح تفشل حكومة ورح يجي حكومة محلها. إذا أنتوا فشلتوا لبنان رايح على التفكك، لبنان رايح على الصوملة. من جاي يقلك استقيل؟ جاي يقلك حكوم. اصحك تفكر انه هيدي الحكومة ممكن يجي وحدة تانية من بعدها. اذا هيدي الحكومة ما نجحت لبنان رايح على التفكك.
0: النائب فراس حمدان قال ان صلب المشكلة هو بالصواريخ الستة التي اطلقت والارتهان لأجندة الخارج الاشتراكي. تحدث باسمه النائب هادي ابو الحسن:
4: اعادة النظر في اتفاقية الاطار، وبموازاة ذلك لا مكان بعد اليوم للمسايرة أو المساومة في قرار حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها.
0: النائب عناية عز الدين استعجلت الحاجة إلى إجراءات استثنائية في ظل الوضع الراهن لتأمين عودة آمنة للطلاب في المدارس. النائب جميل السيد قال: بتنا عبيدا لصندوق النقد الدولي، واتفاق الإطار مخالف للدستور. النائب جبران باسيل تمسك بنصف ساعة فكان له ما أراد، شرط أن تلغى مداخلات النواب أعضاء تكتل لبنان القوي.
5: أما غيروا من جوا أو طلعوا من الحكومة، بس أكيد ما بقى فيكم تقولوا ما خلونا. وعدته بحصرية السلاح وينه؟ بدل ما يكون مشروع توافق وطني كلفته الاحتلال فيه، واخدته قرارات بالحكومة حول حصرية السلاح، ونحن معه شرط انها تتنفذ بمسار داخلي من دون حرب داخلية. اخدته قرارات وما نفذتوها مثل السفير الايراني. نحن مع التفاوض لانه سلاح حزب الله ما عاد قادر يوقف الحرب ولا يحمي لبنان، ونحن مع اتفاق سلام مع اسرائيل.
0: النائب جورج عدوان ناقش الحكومة على طريقته.
6: دولة الرئيس كيف بتتجرأ أنت حكومتك وبتطلب حصرية السلاح وبتاخد قرارات مرتين بخمسة آب وباثنين أدار أنه ما بدك سلاح إلا بالدولة اللبنانية؟
0: النائب حسن عز الدين رفض منطق الاستقواء بالخارج. النائب إبراهيم كنعان أكد تأييد المفاوضات لوقف الحرب. النائب عبد الرحمن البزري أيد الحكومة لكنه قال لازلنا ننتظر النتائج وإمكانية عودة أهالي الجنوب. النائب علي حسن خليل سأل عما أعطاه اتفاق الإطار للبنان من منافع.
7: انتقل لبنان إلى اتفاق إطار ثلاثي فتح مساراً تجاوز كل القرارات الدولية وفرض ترتيبات مختلفة عن نصوص هذه القرارات.
0: النائب ميشيل ظاهر دعا إلى حل جذري لمعضلة الكهرباء.

0: معكم دائما عبر راديو توأمي أستراليا 1638 AM. من بعد هذا الصراع اللي كان بين المملكة العربية السعودية والحوثيين واللي استمرت لسنوات، صار في هدنة بين الطرفين وتحسنت الأمور، ولكن الحرب بإيران رجعت أشعلت الحرب بين الطرفين. والسؤال اليوم، هل ستدخل الدول الحليفة للمملكة إلى جنبها في هذه الحرب للقضاء على الحوثيين، أم أنه رح يبقوا على الحياد، لأن في هناك تخوف أنه هيدا شيء يؤدي إلى قطع العلاقات مع إيران، أو يعني يعتبر أنه هيدا تدخل بإيران، لطالما الحوثيين هني حلفاء وممولين من إيران. خلينا نتابع نحن وياكم اليوم الملف السعودي الحوثي بيسيء مشوارنا مع تحليل وقراءة لتطورات الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، لظاهرة توقفت كل أنواع الدبلوماسية ولا يعلو شيء على صوت الصواريخ والغارات. واليوم أكيد المسار الدبلوماسي مثل كأنه الرئيس الأمريكي خلص يعني نفذ صبره، ولكن كل شيء ما منشوف، يعني كل شيء ممكن يتحقق بلحظة وتانية، لأنه كل يوم كان الرئيس الأمريكي بموقف، وقد يكون هالمرة يمكن طولت شوي أكثر من غيرها العودة إلى المحادثات مع إيران. رح نتابع نحن وياكم توأمي أستراليا على 1638 AM.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.

0: عودة لمتابعة آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم 16 من شهر أيلول. صرنا أكثر من نص شهر أيلول. امبارح كنا بعنا عم نهدي للربيع، غريبة شوي هالأيام كيف عم تمرق بشكل سريع. خلينا نشوف الأخبار كمان اليوم، الأخبار الـ 24 ساعة اللي مرقت من خلال جولة أخبار الساعة 6 لليوم 16 من شهر أيلول. بتستمعوا لألا عبر راديو 2ME. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f***? 2ME. No limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: David Rollins with a look at the early morning news. Russia has hit petrol stations in Kyiv and Ukraine has struck a Russian oil refinery. With the warring sides continuing strikes on each other's energy targets, despite a claim from US President Donald Trump that they'd agreed to stop. Two people have been killed after Moscow launched 200 drones at Ukraine's capital and other cities in overnight attacks. Meanwhile, Ukraine hit a Russian oil refinery and drone production facilities. A day earlier, Trump said both countries had agreed to stop such attacks, or so he claimed. The British Health Secretary says she's asked for the urgent development of plans for cameras in cots after a series of measures were recommended in the final report of an inquiry into Lucy Letby's murder of seven newborn babies. The inquiry found Letby was able to murder seven babies because of a complete failure to protect infants at the hospital at which she worked, and some of the deaths could have been prevented. Letby is serving a life sentence for the murders of seven babies and attempted killing of seven others, yet maintains her innocence. Health Secretary Yvette Cooper says she's asked for a rapid response. And prosecutors say they have chosen not to seek the death penalty against Nick Reiner, the son of Hollywood filmmaker Rob Reiner, who has pleaded not guilty to murdering his parents in their home last December. They say the Reiner family was consulted in making the decision. It comes as Nick Reiner is due to appear for a pre-trial hearing in which the judge is expected to set a preliminary trial date. Rob and Michelle Reiner were found dead in their Los Angeles home, with their younger son arrested hours later and charged with murder. ABC News.

0: عناوين نشرة الليلة: المواجهة تتصاعد ومعها أسعار الطاقة، عيسى في زوطر الغربية. وتتابعون في النشرة أيضا: مسرحية مجلس النواب تابع.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. ضخامة ما يحصل من حول العالم تحول صراخ مجلس النواب اللبناني إلى تفصيل واجب تخطيه. فمهما على هذا الصراخ، وحتى ولو بلغ حد طرح الثقة بالحكومة، فالحكومة باقية، لأن من وافق على تشكيلها من الدول المقررة لم يتخذ قرار الإطاحة بها. وعليه، لنعد إلى ضخامة ما يحدث من حول العالم. الحرب الأمريكية الإيرانية مستمرة، وإلى جبهاتها أدخلت السعودية التي تعرضت مجددا اليوم لضربات حوثية، فيما أعلن تعليق تحميل النفط من ميناء ينبع، ما يرفع حدة الشح في تأمينه. وعليه، أسعار النفط إلى ارتفاع، وقد دخلت جبهتها أيضا ليبيا بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حال القوة القاهرة عقب إغلاق مجموعة من المحتجين حقولا نفطية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار خام برنت والخام الأمريكي. خناق المضائق وطرق الإمداد يشتد. وعلى هذه الجبهة، قالت قطر إن إغلاق باب المندب إذا ما حصل كارثي على العالم أجمع. كل هذه التطورات، أضف إليها اجتماع البنك الدولي، بل البنك الفيدرالي الأمريكي غدا، وما سيصدر عنه من مقررات بشأن أسعار الفائدة وإمكان رفعها على الرغم من معارضة الرئيس دونالد ترامب، تضع العالم كله أمام سيناريوهين لا أحد قادر على حسم أي منهما: إما تفجير الوضع الميداني فتتقدم أولوية الأمن على أولوية معالجة الاقتصاد، وإما التوجه صوب حل دبلوماسي. وسط معلومات تحدثت عن تواصل أمريكي عماني بحث جهود التهدئة في المنطقة. وسط هذه الظروف، يستعد لبنان لاجتماع باريس بعد غد، وهو تحضيري لمؤتمر دعم الجيش، ويأتي في لحظة أصبح فيها الوضع صعبا إلى حد كبير، مع إصرار إسرائيل على القول إن اتفاق الإطار فشل وسقطت معه فكرة المناطق التجريبية. ومن خارج هذا السياق، برز ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية مساء اليوم عن أن المحامي العام التمييزي سلم مطالعته في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهي مؤلفة حسب معلوماتنا من 263 صفحة حول هذا الانفجار إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وحدد فيها مسؤوليات أكثر من 70 شخصا، بينهم سياسيون، من بينهم الرئيس السابق ميشيل عون، وقادة أمنيون وعسكريون، وموظفون سبق أن ادعى عليهم الأخير.
3: أقرت إسرائيل بتأجيل جلسة التفاوض المباشر مع لبنان في روما، واعتبرت أن ذلك يعكس فشل اتفاق الإطار بما يتضمنه حول المناطق التجريبية. الترجمة العملية لذلك جاءت عبر قرار الجيش الإسرائيلي بإعادة تنظيم قواتها على طول الخط الأصفر في الجنوب اللبناني المحتل، وإصدار تعليمات لمختلف وحداته بالاستعداد لاحتمال البقاء هناك لفترة طويلة، بعدما أسقط من حساباته طرح أي بلدات جديدة لاستكمال خطة المناطق التجريبية.
4: للمرة الأولى يقولون عندنا بوضوح: المشروع التجريبي فشل، وبحسب مصدر سياسي فإن الجيش اللبناني لا ينفذ ما هو مطلوب منه، بل إنه حتى ينسق نشاطه مع حزب الله على مستوى قائد الجيش إلى الجنود في الميدان.
3: وفي جلسة تقييم لمدى جدوى استمرار المفاوضات مع لبنان، قدر مسؤولون أمنيون أن الخطة التي كان يفترض أن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله عبر الجيش اللبناني لا تحقق أهدافها، وهذا ما يشكل جزءا من إشكال أكبر يتمثل بما كشفه مسؤول أمني عن حصول تنسيق بين هذا الجيش وحزب الله.
2: ماذا يحدث مع حزب الله في الشمال سوى أنه يزداد قوة رغم القول إنه تم ردعه؟ لذلك يجب محاربته واتخاذ كل إجراء للانتصار عليه.
3: ميدانيا، كثف الجيش الإسرائيلي عمله في الجنوب اللبناني، ونفذ كمائن استهدفت عناصر حزب الله ومواقعه وأنفاقه، حيث ادعى أنه عثر على 32 صاروخا معدا للإطلاق باتجاه إسرائيل. هذا في وقت تابع جنود اللواء 55 والفرقة 91 عمليات التمشيط الكامل للمنطقة المحتلة. أمال شحادي من مدينة حيفا.
5: رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أمام وزير الدفاع الفنلندي أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في حفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة، داعيا إلى دعم المؤسسة العسكرية كي تقوم بما هو مطلوب منها. وهذا الأمر سيكون موضع بحث في اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش يعقد الخميس في باريس. العمليات الإسرائيلية في الجنوب جرت على مقربة من السفير الأمريكي الذي حط في بلدتي زوتر الغربية وقعقعية الجسر في خطوة هي الأولى من نوعها من حيث طبيعتها ومكانها.
6: جاي أنا برأيي جاي للتحريض ولتحريض البيئة هون على المقاومة، بحجة أنه الإسرائيلي بعده موجود.
7: مطنا من ساعة ونص ما في قصف، هي بس يعني هلا مثل ما انك شايف اشت الدرونات واشت المسيرات.
8: هذه الزياره نحن ناطرينها من زمان، بس ان شاء الله انه هذه الزياره يكون فيها ثمره طيبه لنا لتوقف الحرب.
9: بين الترحيب والتشكيك تفاوتت ردود فعل بعض اهالي زوتر الغربيه على الزياره المفاجئه للسفير الامريكي لدى لبنان ميشيل عيسى الى بلدتهم والى قعقعيه جسر. لافت انه عيسى اختار زوتر الغربيه وهي احدى اولى المناطق التجريبيه اللي انتشر فيها الجيش اللبناني بموجب صيغه الاطار بين لبنان واسرائيل. وشملت جولته كمان جسر قعقعيه الجسر بقضاء النبطيه اللي استبدل بعباره بعد استهدافه من الاحتلال الاسرائيلي. هالجسر بيتسم باهميه استراتيجيه كونه بيربط شمال الليطاني بجنوبه. حوالي الساعة 9:15 صباحا وصل عيسى إلى زوتر الغربية وبدأ جولته من دير سيدة البشارة حيث تتمركز وحدة من الجيش اللبناني. هالدير كان له حصة من المعارك اللي دارت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله خلال الحرب الأخيرة. بهالمحطة التقى السفير المسؤول عن الدير الأب عمر الهاشم واطلع من الجيش على التحديات اللي عم بيواجهها بظل استمرار الاعتداءات وفقا لمعلومات الـ LBCI. أما عيسى فقد شدد من جهته على ضرورة تطبيق صيغة الإطار، لكن مواكبة الزيارة إعلاميا كانت ممنوعة وحتى التقاط الصور ما كان مسموح. ومن الدير توجه عيسى إلى قعقعية الجسر، وهوني كمان منع الإعلام من مواكبة الزيارة واقتصرت الصور على لقطات أخذت من بعيد. بعدها رجع السفير إلى زوتر الغربية وعقد اجتماع مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والأعمار. بهالمحطة سمحوا للإعلام الدخول. نحن وناطرين يخلص الاجتماع اللي طول كان صوت المدفعية الإسرائيلية مسموع والدرون عم بتحلق فوقنا. وبعد الاجتماع اكتفى عيسى بجولة قصيرة مشيا على الأقدام قرب البلدية من دون الإدلاء بأي تصريح. أما تفاصيل النقاش فكشف عنا رئيس البلدية.
10: زارنا السفير الأمريكي قبل شوي، هلأ تسهل من هون، ووعدنا نحن وياه ما يقارب النص ساعة تقريبا، وشرحنا له الوضع بالنسبة إلى زوطة الغربية بعد رجعتنا عليها من حوالي شهر وعشرين يوم، وطلعنا نحن وياه على كل أمور زوتر بما فيهم الدمار، البنى التحتية، الحاجات المطلوبة لزوتر الغربية.
9: خلصت الزيارة يلي كان هدفها بحسب معلومات الـ LBCI الاطلاع ميدانيا على الأوضاع والتحديات بإحدى المناطق التجريبية. وبقى السؤال عند الأهالي، شو رح يتغير بعدها طالما صوت القصف بعده أعلى من أي حكي؟
2: وفي بيان صادر عنها أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفير عيسى زار الجنوب لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. وقالت إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار البلدين بشكل دائم، وسنواصل العمل كما قالت السفارة مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وقال السفير من ناحيته ميشيل عيسى، لقد أتاحت لي زيارة للجنوب الاطلاع على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية هناك، وأنا أتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. ما يجري في الجنوب اللبناني هو جزء من مشهد إقليمي شديد التوتر، يؤثر حاليا حتى على الداخل الأمريكي الذي يشهد أزمة جراء ارتفاع العائد على سندات الخزينة إلى أعلى مستوى منذ نحو 20 عاما، متأثرا بارتفاع أسعار النفط. معنا من واشنطن مديرة مكتب قناة الشرق هناك هبة نصر، كي نسألها كيف يمكن أن ينعكس ارتفاع السندات على مسار الحرب مع إيران. هبة،
11: ينعكس يزبك على مسار القرار بشأن المفاوضات، الدخول بالمفاوضات أو على الأقل تهدئة يعني حتى اللغة الكلامية في الوقت الحاضر، الإصرار على شراء الوقت إذا لم نتجه إلى مفاوضات مباشرة، إلى مفاوضات يعني لتغيير الوضع القائم. هذه رسالة لافتة من الأسواق، بالرغم من محاولة بسنت الحديث عن أن الأمور تقريبا تحت السيطرة، وحتى وزير الطاقة صحيح أنه لا إنكار من قبل واشنطن بأنه سيكون هناك نوع من الثمن لكل ما يحدث حاليا حول العالم، لكن يعني تغريدات أو منشورات ترامب بالأمس على تروس سوشيال هي مرتبطة بالدرجة الأولى بمسألة أول شيء ارتفاع هذا العائد، مسألة ارتفاع سعر الديزل، مسألة استمرار ارتفاع أسعار النفط. وأنت تتحدث معي صدرت قراءة وزارة الخارجية لبيان الاتصال بين روبيو ووزير الخارجية العماني، واللافت أنه ما تحدث به وزير الخارجية أو البيان وزارة الخارجية بشأن هذا الاتصال إنه acknowledge، تعترف بدور الولايات المتحدة، بدور عمان عفوا في خفض التصعيد. نحن نذكر كيف كانت اللغة تجاه عمان في المرحلة السابقة. لا أقول إننا سنذهب إلى مفاوضات، خصوصا بعد ما كشفته أكسيوس منذ قليل يسبق مع الاجتماع الذي حدث بين القيادة الوسطى ودول الخليجية في دول عربية في ألمانيا منذ قليل. أيضا ما يجب إبقاء العين عليه هو ما سيصدر غدا عن الاحتياطي الفيدرالي. قصتان فقط في واشنطن، الاحتياطي الفيدرالي غدا وما إذا كان سيتجه إلى رفع سعر الفائدة، وهو أمر لا يرغب به ترامب ربما، وأيضا اللقاء مع الرئيس الصيني. واللقاء مع الرئيس الصيني نحن نعرف أن هناك تقارير تتحدث عن زيارة لوزير الخارجية الإيراني قبل يعني اليومين المقبلين ربما غدا إلى الصين قبل توجهه إلى هنا، بما يضع إيران مجددا على أجندة الرئيسين في القمة المرتقبة في 24 من سبتمبر.
2: شكرا لك هبة نصر، كنت معنا من واشنطن. وفيما تواجه الولايات المتحدة تداعيات الحرب، يستعد رئيسها للقاء نظيره الصيني الأسبوع المقبل لبحث ملف إيران والروابط المالية الصينية معها، وفق ما أكد وزير الخزانة الأمريكي.
12: صباح الخير لكم مستمعي راديو تويمي أستراليا، منتابع لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو، مع تذكير بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون بالإجمال الطقس بارد، درجات الحرارة بين 17 ل 19 درجة، وملبن 14 درجة.

صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا. بنحييكم من أي مكان عم بتابعونا وتابعوا برامجنا على الـ 1638 AM عبر شبكة الإنترنت وامي.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات وأيضا عبر الابليكيشن توأمي أستراليا. واللي حابب كمان يتابعنا من خلال تغطية الأخبار الكبيرة والشاملة وعلى مدار الساعة ما لكم إلا تنزلوا الابليكيشن لتكون توأمي رفقتكم الدائمة. أما إذا كنتوا من محبين سماع الموسيقى والأنغام الحلوة كمان فيكن تتابعونا عبر توأمي جولد اللي حابب كمان يستمع لأجمل الأغاني والمحطات الفنية. دايما فيكن تتابعونا على مدار 24 على 24 ساعة وين ما كنتوا موجودين. رح نتابع مع الأخبار اليوم البرزي خاصة بولين هانسن تصريحاتها من خلال البودكاست القديم، ولكن اليوم بالسياسي ما في شيء اسمه قديم، في شيء اسمه التحدي وعودة الفتح الملفات قد تكون لأهداف سياسية. واليوم نشوف بولين هانسن اللي ما بعرف إذا هي لأول مرة يعني عادة بتطلع بتصريح بولين هانسن وخلص يعني وعملوا اللي بدكن إياه، حتى لو بدأت تتجازى يعني مثلا على تصريحاتها ما بتقدم اعتذار، ولكن اليوم فعلت بولين هانسن هذا الأمر وقدمت اعتذار خاصة بسبب انتقاداتها بعد تصريحاتها بشأن الانديجينس أستراليانز وكمان تعليقاتها المتعلقة بوالدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. قدمت اعتذار عن بعض التعليقات لكن قالت كمان بالوقت نفسه أنه بعدها متمسكة بالحجج السياسية اللي كانت عم تحاول طرحها. هلأ يبدأ اولا بالنسبه لوالدة رئيس الوزراء هي ضوت على يمكن نقطه، يمكن طريقه تعبيرها كانت يعني ما كانت صح، ولكن كانت الهدف منها انه استعمال وتقديم المنازل الهاوسينج كوميشن مفروض تكون للاشخاص المستحقين، مش مفروض تكون لمدى الحياه، لانه ما معقول الانسان يكون بصحة جيدة ويقعد بالهاوسينج كوميشن كل حياته. ففي أشخاص يمكن بحاجة في ظروف استثنائية، ممكن كانت توصل هذه الفكرة طلعت بطريقة غير صحيحة، ولكن اليوم قدمت اعتذار بولين هانسن عن هذا الأمر وإذا جرحت أي إنسان. كمان بالنسبة للإنديجينس بيبول يلي كمان هون بالنسبة للسكان الأصليين اللي كان تصريح لها أثناء بودكاست بال 2025 اللي حكيت بطريقة يمكن كانت مسيئة بصراحة، نحن سمعنا تعليق كمان قدمت اعتذارة، وهيدا قلما نسمع بولين هانسن عم تقدم اعتذار على تصريحات معينة، ولكن اليوم فعلتها وحسنا فعلت هذا الأمر. رح نتابع سوا مع مزيد من أخبارنا لليوم بعد قضية كاثرين كينغ عم يتم التداول فيها، وخاصة كاثرين كينغ يلي هي كانت رافضة انضمام شركة طيران قطر لكوانتس، وهيدا الشيء اللي اليوم يعني مستعجبين أنه هل فعلاً

0: روك لمنع استخدام بعض نظارات الـ AR Smart Glasses بالمسابح العامة، وهذا بسبب مخاوف بتتعلق بالخصوصية وإمكانية استخدام الأجهزة للتصوير أو جمع معلومات عن أشخاص من دون علم. وبيقول خبراء بالقانون وتكنولوجيا أن تنظيم هذه الأجهزة بالأماكن العامة بيمثل تحدي، خصوصا مع قدرات الذكاء الاصطناعي وتطوره بشكل سريع. وهيدا أمر ما بعرف أنتو كيف بتشوفوا هذا الأمر من وجهة نظركم، فيكن تشاركونا وتعطونا أراءكن على 02-96-53-00. بالنسبة للجلسة المبارح اللي كانت عنا بلبنان، جلسة مجلس النواب، شو بدي أخبركم؟ يعني ما بعرف يعني إذا في برلمان بالعالم مثل البرلمان عنا بلبنان. يا ريت تسمعوا الأحاديث اللي صارت، وأكيد رح نسمعكم إياها جزء منها، الهجوم اللي صار والتلاسن اللي صار مبارح بجلسة مجلس النواب كانت حقيقة غريبة، كانت من نوعها. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: أحلى موسيقى وأحلى توك باك مع كلود ضمن البريكفاست شو. 1638 AM 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: معكم دايما على مدار ال 24 ساعة من توامي، منكمل نحن وياكم الشي اللي صار بساحة النجمة اللي كان الحدث الأبرز اليوم، اللي ضل كمان الموضوع في الجنوب بين مساءلة نيابية للحكومة تحت قبة البرلمان وتطورات أمنية بالجنوب. المؤتمر التحضيري اللي رح يعقد الخميس بباريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي عم يحظى كمان باهتمام كبير. عرض رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية وبالجنوب خصوصا المهمات يلي بيقوم فيها الجيش بالمناطق الجنوبية، واتطرق البحث إلى حاجات الجيش اللي ستعرض بالمؤتمر التحضيري اللي رح يعقد بكرة الخميس بباريس للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. فإن شاء الله يعني يكون فعلا في هناك دعم للجيش اللبناني وما تكون الأمور مأجلة كما جرت العادة عنا بلبنان. خلينا نتابع نحن وياكم مع أهم وأبرز العناوين لصباح اليوم. ليبيا، النفط بين مطالب الحرس وتحذيرات القوة القاهرة، عمل تخريبي محتمل يؤدي لتعطل قطارات هولندا، روبيو يدين هجمات إيران ويؤكد على حرية الملاحة بمضيق هرمز، مسيرات وقنابل مضيئة تنديد أوروبي باستفزازات روسية، إسرائيل تعلن تصفية قائدين بحماس وجهاد بغزة، تحذير غربي من شبكة تجسس إيرانية تستهدف المعارضين. منتابعة مع جولة أخبار الساعة 6:30 من راديو توامي أستراليا. كونوا معنا.
4: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
5: Why not?
4: توامي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة توامي أستراليا.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن

0: يقولون إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
4: لي بانوراما من صوت لبنان، أهلا بكم. نتيجة الجلسة الأولى، من مع ومن ضد الدولة؟
5: الحربين معا كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار.
4: في عناوين لي بانوراما أيضا، 14 ألف لبناني ضحايا إسناد بشار والسنوار وخامنئي الجميل لرئيس الحكومة.
6: من جاي يقلك استقيل؟ جاي يقلك حكوم.
4: عون ينفي ادعاءات إسرائيل حول تقصير الجيش. عيسى تفقد التجريبية الأولى، الأباتي إلى مسواه الأخير. وفي النشرة أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـLBCI، وأسعد الله مساءكم. انتهت الجلسة الأولى لمناقشة ومساءلة الحكومة بتأكيد المؤكد. انقسام عمودي بين فريقين، مع الدولة وضدها، مع السلاح وضده، مع المفاوضات وضدها، مع اتفاق الإطار وضده. وللبحث صلة الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد. رئيس الحكومة قطع الطريق على النواب فطرح مسبقاً النقاط المفترض إثارتها من قبل هؤلاء على اختلاف انتماءاتهم، وسجل في النصف الساعة الأولى من الجلسة الأولى أكثر من هدف في مرمى النواب استباقا للأهداف الارتدادية لهؤلاء في مرمى الحكومة، ولم يترك سلام ملفا إلا وتطرق إليه مسجلا التالي: لم نختر الحرب بل فرضت علينا، قاصدا اثنين، إسرائيل وحزب الله. نريد إنهاء الحرب، والدولة اللبنانية وحدها هي التي تفاوض باسم لبنان، والحكم على المفاوضات عند نتائجها النهائية.
5: الحربين معا كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026. لكن هذه الأرقام على فداحتها لا تعبر عن الكلفة الحقيقية كاملة، لأنها لا تحتسب قيمة هجرة الكفاءات وخسارة الاستثمار وتأثر التعليم وتراجع قيمة الأراضي والأصول وتأخير التعافي من الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019. ما هي إذن حصيلة هاتين الحربين على لبنان؟ نحو 9000 شهيد وأكثر من 30000 جريح، وأكثر من مليون نازح في ذروة الحرب الأخيرة، وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة، وأجزاء غالية من أرضنا أضحت رازحة تحت الاحتلال.
4: الكلمة النيابية الأولى كانت لنائب رئيس المجلس الياس بوصعب مختصرا بسؤال:
6: رئيس الحكومة بيتمنى عليك تشرح لنا شو هو هالاتفاق اللي وصلنا له وشو هو اللي حققناه أو شو متوقعين أن نحققه من هيدا اتفاق الإطار.
4: رئيس الكتائب النائب سامي الجميل راهن على أول حكومة منذ 55 سنة.
7: لبنان رهينة سلاح الغير الشرعي يلي جر أهله على ثلاث حروب إسناد: حرب إسناد بشار، حرب إسناد الصنوار، وحرب إسناد الخامنئي، أدت إلى احتلال لبنان يلي ما كان محتل، أدت إلى دمار جنوب اللي ما كان مدمر، وأدت إلى 14,000 قتيل. هيدي أول حكومة من 55 سنة عندها موقف واضح وصحيح. مشان هيك دولة الرئيس أنا بدي أتوجه لك لألك بالشخصي، عندك خيار من اثنين: الخيار الأول أنك تخضع، الخيار الثاني أنك تفعل. الواقع أنه اللبنانيين فقدوا الأمل بمستقبل لبنان، البعض عم بيفكر كيف بده يعيش لحاله، البعض عم بيفكر كيف بده يستعين بصديق بالمنطقة، البعض بعده مراهن على محاور، وبالنهاية الدولة عم بتغيب، عم تختفي. مشان هيك نحن اليوم داعمين هيدي الحكومة، لأنه هيدا آخر مظهر وآخر فرصة لبناء دولة بلبنان، لأنه إذا أنتوا فشلتوا مش تكون رح تفشل حكومة ورح يجي حكومة محلها. إذا أنتوا فشلتوا لبنان رايح على التفكك، لبنان رايح على الصوملة. ماني جاي يقلك استقيل، جاي يقلك حكوم. اصحك تفكر أنه هيدي الحكومة ممكن يجي وحدة تانية من بعدها. إذا هيدي الحكومة ما نجحت لبنان رايح على التفكك.
4: النائب فراس حمدان قال إن صلب المشكلة هو بالصواريخ الستة التي أطلقت والارتهان لأجندة الخارج. الاشتراكي تحدث باسمه النائب هادي أبو الحسن.
8: إعادة النظر في اتفاقية الإطار، وبموازاة ذلك لا مكان بعد اليوم للمسايرة أو المساومة في قرار حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها.
4: النائب عناية عز الدين استعجلت الحاجة إلى إجراءات استثنائية في ظل الوضع الراهن لتأمين عودة آمنة للطلاب في المدارس. النائب جميل السيد قال: بتنا عبيدا لصندوق النقد الدولي واتفاق الإطار مخالف للدستور. النائب جبران باسيل تمسك بنصف ساعة فكان له ما أراد، شرط أن تلغى مداخلات النواب أعضاء تكتل لبنان القوي.
9: إما غيروا من جوا أو طلعوا من الحكومة، بس أكيد ما بقى فيكن تقولوا ما خلونا. وعدتوا بحصرية السلاح، وينه؟ بدل ما يكون مشروع توافق وطني كلفتوا الاحتلال فيه، وأخدتوا قرارات بالحكومة حول حصرية السلاح، ونحن معه شرط أنها تتنفذ بمسار داخلي من دون حرب داخلية. أخدتوا قرارات وما نفذتوها مثل السفير الإيراني. نحن مع التفاوض لأنه سلاح حزب الله ما عاد قادر يوقف الحرب ولا يحمي لبنان، ونحن مع اتفاق سلام مع إسرائيل.
4: النائب جورج عدوان ناقش الحكومة على طريقته.
10: دولة الرئيس كيف بتتجرأ أنت حكومتك وبتطلب حصرية السلاح وبتاخد قرارات مرتين بخمسة آب وباثنين أدار انه ما بدك سلاح الا بالدولة اللبنانية؟
4: النائب حسن عز الدين رفض منطق الاستقواء بالخارج. النائب ابراهيم كنعان اكد تأييد المفاوضات لوقف الحرب. النائب عبد الرحمن البزري ايد الحكومة لكنه قال: لازلنا ننتظر النتائج وامكانية عودة اهالي الجنوب. النائب علي حسن خليل سأل عما اعطاه اتفاق الإطار للبنان من منافع.
11: انتقل لبنان إلى اتفاق إطار ثلاثي فتح مسارا تجاوز كل القرارات الدولية وفرض ترتيبات مختلفة عن نصوص هذه القرارات.
4: النائب ميشيل ظاهر دعا إلى حل جذري لمعضلة الكهرباء من خلال خصخصة القطاع. النائب أسامة سعد اعتبر أن المفاوض اللبناني خالف النصوص الدستورية، ما يفرض على مجلس النواب التدخل الفوري. النائب الياس جرادي اعتبر أن الحكومة تحولت إلى الاستدانة من الخارج. النائب فؤاد مخزومي سأل لماذا لم ينفذ قرار بيروت خالية من السلاح.
11: هذه المأساة لم تكن قدرا محتوما، بل كانت نتيجة مباشرة لسلاح حزب الله واحتكاره قرار الحرب والسلم وارتهانه لإيران، إذ يجر لبنان مرارا إلى حروب لم يقررها اللبنانيين فيما يدفعون وحدهم أثمانها.
4: النائب مارك ضو دعا الحكومة إلى التحرك أسرع. النائبة نجاة عون اتهمت الحكومات المتعاقبة بالمحاصصة وإنشاء دويلات بينها الدويلة العسكرية لحزب الله.

0: Good morning, North Sydney breakdown, Warringah Freeway, northbound approaching Falcon Street. Now, east to Creek, the M4 getting rather busy eastbound as you make your way into Greystanes. Ingleburn, you're under speed, Hume Motorway, Brooks Road, heading to the M5 and M7. And Melbourne, Deer Park Bypass, traffic there building very quickly, citybound before Robertson's Road. A polished man opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من بعد ما استمعتوا لجولة إخبارية عبر تؤمية من تابع سوا مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو مع تسكير بحالة الطقس لهنهار سيدني راح يكون طقس بارد غائم درجات الحرارة أقصاها 19 درجة أما ملبن 14 درجة وطقس مشمس اليوم ساعة 6:41 دقيقة باستوديوهاتنا من بعد أخبار الساعة 7 منرجع منروح لبيروت وكمان رح يكون لنا لقاء مباشر على الهواء وعبر صفحة تؤمية أستراليا مع الصحفي الأستاذ رزق الله الحلو لنقل الصورة من لبنان.

0: الجديد لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بعد شوي من بعد أخبار الساعة 7 لقاء مباشر على الهواء, وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا لنقل الصورة عنا من لبنان, خاصة جلسة المساءلة الحكومي. وأكيد هذه المساءلة رح تكون من قبلكم, كمان رح تكون من ضمن التوك باك لكل اللي حابب يشاركنا, كل اللي حابب يعطينا رأي على الهواء فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-965-330. وخاصة يعني السؤال اللي رح نطرحه بالنسبة للحكومة, شو الإنجازات اللي حققتها لغاية هذا الوقت, وكمان بنفس الوقت يعني إذا منشوف ما هي الإنجازات, وهل فعلا الوعود اللي كانت أطلقتها بالبيانات بالبيان الوزاري شو تحقق منها, خاصة بمسألة سلاح حزب الله. بمسألة سلاح حزب الله خلينا يعني أكترية النواب الأكترية وجهوا هذه الرسالة للحكومة وهذه المساءلة, أنه شو عملتوا بالوعد اللي كنتوا أطلقتوه من بعد ما تسلمتوا هذا المنصب, ويعني كمان بالبيان الوزاري الحصرية السلاح بيد الدولة شو تحقق منه. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يشاركنا, وكل اللي حابب يعطينا رأي على الهواء فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. إذن يعني اليوم نشوف مساءلة نيابية كانت للحكومة تحت قبة البرلمان, وخلينا هيك تكون هالمساءلة من قبل المستمعين ومن قبل المواطنين اليوم شو ناطرين من الحكومة, شو اللي حققته هذه الحكومة وما هي الإنجازات وشو هو التقصير لغاية اليوم. خلينا نتابع بهالوقت كمان مع أخبارنا المحلية مع زميلنا محسن اللي صار معنا بهالوقت, لنتابع كمان اعتذار بولين هنسن عن ما بعرف إذا نعتبر يعني زليت اللسان اللي كانت وقعت فيهن أو الأخطاء اللي وقعت فيهن لحتى قدمت اعتذار اليوم. يعطيك العافية محسن, صباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: شو تعليقك على
1: هلا نحن باللغة العربية بنقول إنه الاعتذار يظهر كبر الشخص, إنه الإنسان القوي بيعتذر, مش هيك بنقول نحن؟ تنتفق على المقولة هاي.
0: الاعتراف بيقول اعتراف بالخطأ فضيلة,
1: هيدا يعني الإنسان اللي بيعتذر بيكون كبير, بيكون قوي, بيكون عنده حجة للاعتذار اللي طرحه اليوم, وخصوصا بعد تقدم شعبية بولين هانسن بكل الاستفتاءات. اليوم نحن على أبواب انتخابات بفيكتوريا, مبين انه السيدة بولين هانسن وحزب أمي واحدة ينافس المعارضة بنسبة 29% للمعارضة لحزب الأحرار, 25% لبولين هانسن. فمن المفروض سياسيا أنه يكون في نبش للماضي ومحاولة التشهير ببعض المقالات اللي قالتها بولين هانسن, ولكن إذا طلعنا كلود على الحقيقة بتجرد بما قالته على البرودكاست من تقريبا سنة, بعض المقالات اللي قالتها حول السكان الأصليين ومحاولة يعني يكون في شعب واحد بدون تمييز عنصري, بالوقت اللي كان كثير من السياسيين والمجتمع المدني يتهم أستراليا بأنها بيضاء اللون وبيضاء الأفكار, هذا كمان تمييز عنصري. هذا يعني مش بس المجتمع الآخر إذا حكينا عنه بيصير فيه تمييز عنصري. كمان هيدا اتهام بولين هانسن بأنها تعود إلى أستراليا البيضاء وأنها يمينية متطرفة وكل هذه الأمور هذه كمان عنصرية. فقالت أنه يجب عدم التمييز بين كل شرائح المجتمع الأسترالي ومش لازم يعطى امتيازات للسكان الأصليين بغض النظر.
0: نعم كمان يعني وصفتهم بالتخلف يعني هذه كمان
1: لا أنه الناس بدائيين بدائيين مش تخلف. هودي اللعب على الكلام من بعض أصحاب النوايا السيئة. اللعب على الكلام هو مجتمع بدائي كان قالت هو كان مجتمع بدائي ولكن الاستعمار الإنجليزي رفعه إلى مستوى أنه يكون في تقدم. كل هذا التقدم اللي عم نعيشه
0: العالم كله كانت يعني بكل العالم كان في هونيك
1: فمش لازم ناخد على
0: في شعب بدائي وتطور مع الأيام. يعني
1: طبعا هي عم بتطالب اليوم بتطور هذا المجتمع
0: بس التفكير بهذا الموضوع كان كتير مش بمحله يعني لحتى تأدي بولين هانسن لحتى اليوم تقدم اعتذار وقلما نسمع يعني اعتذار من بولين هانسن بتصريحات سابقة لها يمكن شكلت جدل. هذه لأول مرة بنسمع اعتذار إن كان بالنسبة للسكان الأصليين أو بالنسبة لوالدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
1: كلود لما يكون شخص بلش يحس انه هو يكون مسؤول عن بلد مثل استراليا لا. والفوز برئاسة الحكومة او يكون عنده كتلة نيابية كتير كبيرة بالبرلمان طبعا بده يصير يتطلع للامور بشكل او باخر
0: لا.
1: بشكل اخر. يعني نحن عنا مثل على هذا الموضوع هو الشيخ بشير جميل اللي كان رئيس ميليشيا في لبنان لما كان بحاجة لهذه الميليشيا بس وصل إلى مكان رح يكون رئيس للبلاد فتح على كل العالم بطل فيه عنده أي نوايا سيئة أو عدائية تجاه أي من شرائح المجتمع. وهذا اللي عم بيصير مع بولين هانسن. اعتذارها أنا برأيي كتير مهم وجل من لا يخطئ يعني بالنهاية
0: صحيح.
1: بالنسبة لقضية والدة السيد أنتوني ألبانيزي هي قالت أنه مش المقصود أمه لأنتوني ألبانيزي بقدر ما كان الموضوع للتركيز على المنازل الببليك هاوزينج للاستفادة منها لكثير من الهوملس اللي موجودين اللي صار لهم سنوات ناطرين يجيون بيت يسكنوا أو عائلات مش قادرة تستأجر بيت أو تشتري بيت بحاجة لهذا المسكن. مشان هيك وعطت المثل عن السيدة ألبانيزي بسبب الحملة الانتخابية اللي قام فيها السيد أنتوني ألبانيزي ووضع سيدته مادة انتخابية مفروض انه ما يزعل لانه هو الذي بدأ بهذا الموضوع.
0: نعم هلا لازم نحط لها شعار لبولين هانسن مثل عنا بلبنان شعار ما خلونا. اليوم لازم نحط شعار لبولين هانسن ما فهمتوا قصدي مثلا دائما بتعبر عن موقفها ولكن يمكن تتفسر بطريقة.
1: هي قالت انه انا مني بليغة باللغة الإنجليزية يعني مرات يخون التعبير. قالت هيك يعني مبارح بإحدى المقابلات ب نيوز 24 كان في إلا مقابلة وقالت إنه مرات الكلام بيخوني للتعبير بطريقة أفضل عن ما يعني مثل ما بدي أقول. فكمان هذا اعتذار مسبق لكل الأمور اللي ممكن تصير بالمستقبل.
0: نعم شو رأيك بالنسبة لليوم بحسب تحليل نشر بأحدى الصحف أنه حوالي 53% فقط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد إذا استمر تنفيذ المشاريع بالمعدل الحالي. يعني هذه الوعود اللي كانت أطلقتها الحكومة ما رح تتنفذ بالوقت اللي حددته. فشو تعليقك كمان على هذا التحليل؟
1: أنا عندي نظرة كتير مغايرة لكل من يؤمن بالطاقة المتجددة. كلود نحن بلد عنا ثروات طبيعية ممكن أن تعيش الشعب الأسترالي بحالة غنى لعشرات السنوات قادمة، ولكن هذه السياسي وهذا المشروع أنه التغيير المناخي وكل هالأمور بيفرض علينا أنه نعمل طاقة متجددة والتخلي عن هذه الخيرات الطبيعية، هذا شيء مش وارد. في كتير من البلدان اليوم بلشت تعاني أكثر من أستراليا، وأستراليا سبب الركود الاقتصادي اللي عم نعيشه اليوم بسبب دفع مليارات الدولارات حول هذا الموضوع. يعني كل الوعود اللي قاموا فيها أصحاب الآراء حول الطاقة المتجددة باءت بالفشل بالوقت اللي تخلوا عن البترول والغاز لإنتاج الطاقة، وهيدا شيء كتير خطير.
0: نعم.
1: هيدا اللي عم نشوفه اليوم على يعني فواتير الكهرباء والغاز والمي وكل السلع الأساسية اليوم بهذا السبب. يعني كل الوعود اللي عم بيعملنا إياها سيد وزير الطاقة طبعنا اللي بيروح على فيجي بيدفع 20 مليون دولار لاستضافة مؤتمر
0: للمناخ،
1: هيدا شيء مزعج ومكلف لدافعي الضرائب ويجب أن تحاسب الحكومة عليه. يعني كل هذه الوعود أنه نوصل ل 80% عم بيقولوا من هلأ لـ 2060 هيدا شيء كلام 60 وهذا رقم كتير عالي جدا. اليوم إذا بنطلع بالنشرات التغذية للطاقة بأستراليا والكهرباء بنلاقي أنه أكتر شيء عم بيولي الطاقة هو الفحم الحجري والغاز.
0: عظيم، شكرا لك محسن. رح نروح لبريك، من بعدها جولتنا مع أخبار الساعة 7، كونوا معنا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the مايسات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: في منطقة غرب سيدني بأوبرن توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعد أن صدمتها سيارة. وقع الحادث في نورمبي رود عندما كانت السيارة تدخل إلى ممر المنزل. أيضا في حادث آخر وجهت اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 52 عاما بعد حادث داخل مستشفى، وتتضمن التهم الاعتداء العام مرتين والاعتداء على عامل في الخط الأمامي. وتقول الشرطة إن الرجل يزعم أنه اعتدى على موظفين ومرضى كانوا ينتظرون تلقي العلاج. تواجه بولين هانسن انتقادات واسعة بعد تصريحاتها بشأن الانديجينس بيبول، وكذلك تعليقاتها المتعلقة بوالدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. وقد قدمت اعتذارا مشروطا عن بعض التعليقات، لكنها قالت في الوقت نفسه إنها لا تزال متمسكة بالحجج السياسية التي كانت تحاول طرحها. وقد أدنت جهات وشخصيات سياسية تصريحاتها معتبرة أن اللغة المستخدمة تجاه السكان الأصليين كانت مسيئة. في ملف المقامرة يطالب ناشطون في مجال الحد من أضرار الجيمبلينج حكومة نيو ساوث ويلز بالنظر إلى نموذج الـ ACT. وقد أعلنت الـ ACT عن نظام الـ Account Based Cashless Gaming بحيث يرتبط اللاعب بحساب للاعب مع وجود أدوات للحد من الخسائر ومراقبة الإنفاق.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC.
5: الغذائية. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. حذر رئيس مجلس النواب نبيه برامين التداعيات الخطيرة جراء عدم التحرك والصمت على المستويات الإقليمية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان انطلاقا من جنوبه. موقف بري جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وجرى خلاله التداول بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين لا سيما في منطقة الخليج، بما يعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجوارها العربي والإسلامي وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا بما يحفظ ويصون سيادة واستقلال دول المنطقة ومصالحها المشتركة. كما عرض بر لعراقشي الوضع في الجنوب جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وعدم تنفيذها اتفاق وقف إطلاق النار واستمرارها في سياسة التدمير الممنهج للقرى والمدن في الجنوب اللبناني. وجدد رئيس مجلس النواب الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوفها إلى جانب لبنان وتمسكها بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان كبند أول في تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين أمريكا. استقبل رئيس باكستان آصف علي زرداري في إسلام أباد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بحضور الوفد اللبناني المرافق، وتناول اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة والجهود التي تبذلها باكستان للمساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح قنوات الحوار بين الأطراف، إضافة إلى دورها في دعم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التوترات ومعالجة الأزمات. وفي مستهل اللقاء نقل الوزير الحجار تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى زرداري، وأعرب عن تقديره للدور الذي أدته باكستان في المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الأمن ومكافحة المخدرات. من جهته تحدث زرداري عن قلقه إزاء استمرار عدم الاستقرار والأعمال العدائية في لبنان والشرق الأوسط، وأكد دعم باكستان سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، وقال إن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية من أجل وقف التصعيد والسلام المستدام وحل نزاعات من خلال الحوار ووفقا للقانون الدولي. وفي إطار زيارته الرسمية لإسلام أباد، التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وخلال اللقاء نقل الوزير الحجار تحيات رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا رغبة لبنان في تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان وتطوير العلاقات لا سيما في مجال الأمني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية القائمة. بدوره رحب الشريف بالحجار مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وأدان العدوان الإسرائيلي على لبنان مؤكدا تضامن باكستان الثابت مع لبنان وشعبه خلال هذه الأوقات الصعبة. وقد حضر اللقاء عن الجانب الباكستاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزراء الداخلية ومكافحة المخدرات والإسكان ووزير الدولة للداخلية. وعن الجانب اللبناني شارك في الاجتماع سفير لبنان في باكستان عبد العزيز عيسى، المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء رائد عبد الله، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي نصيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي. وفي ختام اللقاء وقع الحجار عن الجانب اللبناني ونقوي عن الجانب الباكستاني في حضور شريف مذكرة تفاهم بين جمهوريتي لبنان وباكستان في شأن تبادل السجناء بالنيابة عن وزارة العدل اللبنانية. نفذ الطاقم الطبي في مستشفى الهلال الفلسطيني اعتصاما أمام مستشفى صفد في مخيم البداوي، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لنحو 4 أشهر وتدني قيمتها في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وأكد المعتصمون أن الرواتب الحالية لم تعد تكفي لتأمين أبسط متطلبات الحياة، مطالبين بزيادة الأجور بما يحفظ كرامة الموظف.
7: احنا عم نطالب ومن ناشد اللي عنده قدرة انه يحل لنا هاي المشاكل يتفضل يحلها، لأنه مشان ما نوصل لاعتصام بعدين نقول بدناش نشتغل بقلب الهلال. إذا رحنا لبرا إحنا فلسطينيين يا أخي، إحنا فلسطيني، أنا فلسطيني، ما بحق لي أشغل على الأرض اللبنانية، ما بحق لي أشغل غير بهذا الصرح الموجود هون. طب أنا وين بدي أروح؟ وين بدي أشتغل؟ طب أنا ليه درست؟ ليه درست لهي السنين كلها اللي راحت مشان 700 دولار؟
8: نحن لا نطلب امتيازات، بل نطلب راتبا عادلا وزيادة تناسب مع الوقوف مع الواقع الاقتصادي الذي نعيشه. فلنقف يدا واحد، فلنقف يدا واحدة وبصوت واحد، ومن أجل زيادة عادلة للرواتب، ومن أجل كرامة الموظف وحقه.
9: نحن اليوم نقف إلى جانب إخوتنا الموظفين والعاملين في جمعية الهلال تضامنا إنسانيا أخلاقيا من أجل تسوية أوضاعهم المالية والمعيشية، لأن ما يتقاضاه العامل والموظف لا يتناسب مع الواقع المعيشي الاجتماعي في المخيمات وفي لبنان.
6: أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري فجر اليوم طائرة مسيرة متطورة في غرب مضيق هرمز، وبحسب ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية فإن طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-1 تم اعتراضها وإسقاطها فجرا بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للقوة الجو فضائية للحرس في سماء غربي مضيق هرمز. لليوم الثالث على التوالي تواصل السلطات الإندونيسية عمليات البحث عن 129 مفقودا بعد انقلاب سفينة ركاب في بحر جاوة وسط بحار هائجة تعيق رجال الإنقاذ. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إذا تحسنت الأحوال الجوية فسيطلق رجال الإنقاذ الذين يقتصر عملهم حاليا على عمليات البحث الجوية وعلى سطح البحر، سيطلق عمليات تحت الماء بحثا عن ناجين محتملين في السفينة الغارقة. وكانت سفينة تقل 243 شخصا قد فقدت بسبب سوء الأحوال الجوية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ولقي ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم في الحادث، فيما أنقذت السلطات حتى الآن 108 أشخاص من السفينة. ننتقل الآن إلى واشنطن وتحديدا من وزارة الخارجية مع زميل بيدرو غانم. مرحبا بك معنا بيدرو. إذن علمت الجديد منذ قليل أن اللقاء بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي سيكون الليلة، ما أبرز النقاط المطروحة؟
10: نعم لارا، تحية لك والمشاهدين. تم إبلاغ السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي اليوم ومنذ لحظات بموعد هذا اللقاء، وسوف يكون اليوم بعد الساعة 2 من بعد الظهر، أي في الوقت المتأخر من بعد ظهر واشنطن، أي بعد الساعة 9 مساء بتوقيت بيروت. النقاط المطروحة على الطاولة حصلت عليها الجديد، وهي أبرزها مصير البايلوت زون. الهدف الأساسي سوف يكون معرفة هل يمكن توسيع نموذج المناطق التجريبية التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني. إسرائيل تريد ضمانات من الجيش اللبناني أنه فعلا يستطيع أن يسيطر على هذه المناطق ومنع عودة حزب الله إلى المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. النقاط التي يحملها السفير الإسرائيلي يحيئيل لاتير هي انتشار الجيش اللبناني جنوبا، منع إعادة بناء الأنفاق ومخازن حزب الله، التعامل مع أي عودة لعناصر الحزب إلى المناطق التي تدخل ضمن البايلوت زون، وقدرة الجيش اللبناني على فرض سيادة الدولة وليس فقط مجرد الانتشار. وهنا نقطة الاختلاف بين الطرفين، الطرف اللبناني والإسرائيلي. إسرائيل تعتبر أن الجيش اللبناني لا يستطيع حتى الآن فرض سيادة الدولة ومنع عودة عناصر حزب الله إلى المناطق التي ينسحب منها. كما سوف يتم مناقشة آلية التحقق الأمريكية الدولية من هذه المناطق الأمينة. أما السفيرة معوض فهي تحمل في جعبتها مطالب أبرزها وقف العمليات والهجمات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي، لأن لبنان يريد ربط أي تقدم في تنفيذ اتفاق بقطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض. كما سوف تطرح عودة أهالي الجنوب وإعادة الإعمار. إذن اليوم يعقد هذا الموعد المنتظر في وزارة الخارجية هنا مساء بعد الساعة 9 مساء بتوقيت بيروت، وبعد الساعة 2 من بعد ظهر في توقيت واشنطن العاصمة. طبعا سوف نبقى هنا خلال هذا النهار لنواكبكم بكل جديد لارا.
6: الزميل بيدرو غانم شكرا جزيلا لك، كنت معنا من وزارة الخارجية في واشنطن. نصل إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: حتى الدرب هالشام.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما قدر التيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعدني صباحك شو

0: الخير صباح البترول والغاز والديزل.
1: انا بدي اعمل معك مقابله, ما بدي, انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب,
1: لا عيب هيدا,
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك, هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا, لا لا ما تعمل,
1: هيدا رئيس جمهوريتك, بدك تحترمه, بدك تحترمه, بدك تحترمه, بدك تحترمه, بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل, حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة, وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي.
4: Sydney, Brighton, Le Sands, heavy traffic on Grand Parade and Gentlehurst Drive as you make your way to the Airport Tunnel. Ingleburn, you're under speed before Brooks Road on the M5 to Heathcote Road. Kingsgrove, breakdown the M5 eastbound near Kingsgrove Road. And Melbourne, the crash, Monash Freeway, citybound at the Princess Highway. Speed there down to 40 kilometres. Same has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: بنعود لمتابعة مشوارنا الصباحي من راديو توأمي, ومنذكركم بحالة طقس سيدني لها نهار. بالإجمال راح يكون طقس غائم, درجة الحرارة أقصاها 19, بميلبن بارد 14 درجة, ولكن الطقس راح يكون اليوم مشمس. مع جوليا بطرس وغنية يا قصص, 17 دقيقة داخل استديوهاتنا. صباح الخير لجميع اللي انضموا لنا بخلال هالوقت عبر توأمي أستراليا من تابع.

0: سوا منكمل نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات مع ضيفنا الأستاذ رزق الله الحلو لينضم لمشوارنا الصباحي ويعني نتابع على جلسة المساءلة مبارح، الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة على الوعود لغاية اليوم ما حققوها وكتير من الملفات يلي بارح تم تداول فيها. هذه الجلسات رح تبقى على مدى يومين، مبارح بلشت بتوقيت بيروت واليوم كمان رح تستكمل هذه الجلسات ونشوف يعني أجواء الجلسة النيابية اللي كانت لمساءلة الحكومة على مقامة فيه والأمور اللي لا تزال عالقة. وهون مسألة سلاح حزب الله يلي أكثر المواضيع كانت فيها حساسية، ومبارح شفنا جلسة يعني كان فيها نقاشات حادة. رح نتابع نحن وياكم إذن بعد لحظات من هيدا الوقت، رح يكون معنا الأستاذ رزق الله الحلو لمتابعة كل هالملفات المتعلقة بلبنان وأيضا الملفات كمان ملفات المنطقة، لا سيما ما يحدث اليوم من توتر وتصعيد عم تشهده منطقة الشرق الأوسط وخاصة بين الحوثيين وما بين المملكة العربية السعودية. إذن بهالوقت رح نتابع نحن وياكم بلقاء مباشر على الهواء وعبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو معنا على الخط. منحييك أستاذ رزق الله، صباح الخير لك من أستراليا.
1: صباح النور زميلتي كلود لإليك وللمشاهدين والمستمعين.
0: شكرا لوقتك أستاذ رزق الله. اليوم جلسة مناقشة الحكومة يلي رح تعقد على مدى يومين بلشت مبارح، الاجتماع كان التحضير الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللي كمان مقرر بكرة الخميس بمشاركة فرنسية أردنية ولبنانية مع مشاركة دولية لمناقشة حاجات الجيش الأمنية والعسكرية. يعني هون كيف قرأت مبارح الجلسة المساءلة الحكومة وخاصة ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية اللي هو أكتر شيء كان يعني شكل مواجهة بين ومساءلة للحكومة؟
1: رح بلش باللي تفضلتي وقلتي، ربطتي بين مسألتين، يعني هالتطورات يلي عم بتصير إقليميا ودوليا، وبالمقابل في عنا جلسة الحكومة اللي كانت موجودة. بالواقع المشهدية البانورامية بتقول إنه إذا نظرنا لضخامة ما يجرى حول العالم منشوف إنه رغم الصراخ يلي صار بالمجلس النيابي اليوم، هالصراخ هيدا هو تفصيل، ولكن الأهم هو ما يجري خارج نطاق المجلس النيابي وتحديدا ما يجري بالعالم من تطورات أمنية. هلأ على صعيد جلسة طرح الثقة، إذا في طرح ثقة أو لا، بكل الحالات الحكومة باقية لسبب معين، هو إنه من بارك لها الحكومة هيدي من القوى الدولية بعده عطيها مجال حتى تشتغل، يعني بعد ورقة صالحة للعمل. لهالسبب يلي عم نشوفه هو بين مزوجين، يمكن يكون بالبرلمان هو نوع من فشة الخلق، نوع من استعراض بمحل معين عم بيستعرضوا النواب، كل واحد هيك عم بيجرب يزايد على النائب الآخر بحبه للمصلحة الوطنية، ولكن هذا كله مثل فشة خلق برأيي، ما راح تؤدي إلى أي مكان.
0: نعم بالنسبة نعم أستاذ رزق الله، بالنسبة للثقة للحكومة، إعطاء الثقة للحكومة مجددا، ولكن إذا بدنا نطلع بالنسبة للنواب اللي صوتوا واللي كانوا داعمين لحكومة الرئيس نواف سلام، اليوم عم نشوف في بشكل أو بآخر يعني هون عم بيواجهوا انتقادات للحكومة، انتقادات يمكن مبطنة أنه ما حققت هذه الحكومة ما وعدت فيه. بلشنا نشوف يعني كمان في تململ من هذه الأفريقاء يلي كانت دعمت حكومة نواف سلام، وأيضا يعني الجهة الثانية يلي يمكن صوتت على مضض. فكيف ستواجه يعني الحكومة نواف سلام كل هذه الأمور؟
1: برأيي يمكن ضروري على حكومة الرئيس نواف سلام أنه هيك ترجع تعيد النظر فيما قامت به لغاية الآن والأشياء يلي كان يفترض أنه تقوم فيها. يعني على صعيد الإنجازات أنا مع القائلين بأنه لم تحقق إنجازات تذكر، بمحل معين عم تهرب إلى الأمام هالحكومة، عم بتكون هالحكومة عم بتصرف أعمال أكثر ما عم تشترح حلول للمشكلات القائمة للبلد. في عنا مشكلة رفع الضرائب المستمرة، اليوم ما ننسى أنه 20 لتر بنزين بحدود 30 دولار، يعني هيدي سابقة خطيرة جدا، وجزء كبير أنا بعرف أنه البنزين عالميا عم يرتفع، ولكن ما ننسى أنه في عنا 6 دولار تقريبا على كل تانكي عودي عم ندفعهم ضريبة نحن. نعم. وهيدي الضريبة على أساس لموظفي القطاع العام لتحسين أوضاعهم، عم نشوف أنه بعد ما قبضون الموظفين وعم بيقبضون ابتداء من الشهر الماضي بلشوا يقبضون بالتقسيط. إذن بحاجة حكومة الرئيس إسلام إلى أنه تعيد النظر بسياساتها وبخاصة سياساتها المعيشية. ما بعرف لأمتين اللبناني ممكن أنه يصمد وسط كل هالإجراءات التي تجرى، لأنه فعلا عم بيكون العبء الاقتصادي والمالي كتير كبير على اللبنانيين. ما بعرف قدي بيقدروا يضاينوا من دون ما ينتفضوا على هالوضع هذا.
0: ولكن بيبقى أحد أبرز الملفات المطروحة هو موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. إلى أي مدى يعني برأيك أستاذ رزق الله بتقدر الحكومة تنفيذ القرارات اللي اتخذتها بهذا الملف، خصوصا بظل هذه الظروف الأمنية الحالية وإصرار تمسك حزب الله بالسلاح؟
1: بتصور أنه الجيش اللبناني عنده الاستعداد، ولكن هل إمكانياته بتسمح له؟ لا، أكيد لا. هل الوضع وضع الجيش بيسمح له أنه يكون عم بينفذ هالقرارات؟ ما ننسى أنه لبنان طالع من حرب، من حروب متلاحقة، وبالتالي في عنا هيك هالتباعد بين اللبنانيين بسبب

0: ويعملها كقائد جيش. إذا الوضع دقيق، ويمكن قائد الجيش عم بيشتغل مثل بيقولوا بلبنان عنا بميزان الجوهرجي، يعني هالقد عم
1: نعم
0: بيشتغل بدقة، عم بيتعاطى مع الأوضاع المعقدة والشديدة التعقيد بحكمة. هذا المطلوب، بس ما يطلب من الجيش إنه يعمل أشياء تفوق قدرته وإمكانياته.
1: نعم يعني بيبقى في سؤال استاذ الله فيما بيتعلق بالنسبه للمؤتمر، المؤتمر اللي راح ينعقد بكره خاص بدعم الجيش اللبناني. في كثير من المؤتمرات اللي صارت ولكن ما وصلنا الى اي نتيجه، فكيف تنظر يعني للمؤتمر اللي سيعقد يوم الخميس في باريس؟ هل تتوقع منه دعم كبير للجيش اللبناني، وكيف راح يكون يعني طبيعه هذا الدعم؟
0: هلا اذا اطلعنا على الظروف التي يعقد هذا المؤتمر بظلها، يعني وسط ظروف امنيه كثير معقده، وسط هيك انتهاكات متواصله للجيش الاسرائيلي. يعني اليوم بخلال رصدنا للاخبار عم نشوف قديش كانت رقعه الاعتداءات جنوبا على لبنان كانت كثير كبيره. اذا المؤتمر باريس يلي بده يعقد بعد غد هو مؤتمر تحضيري لمؤتمر دعم الجيش، ولكن في صعوبة عم بيواجهها المؤتمرون. وهون بدنا نقول انه ما ننسى كمان بالاطار انه اتفاق الاطار يلي انوضع اثبت فشله، وكمان في عنا فكرة المناطق التجريبية كمان ما كتير ماشي الأمور فيها. إذا هالتعقيدات هيدي أكيد رح ترخي بظلالها على مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش اللبناني. نتأمل أنه يقدروا المؤتمرون يوصلوا لصيغة هيك فعلا بتكون عم بتقدم دعم للجيش اللبناني، ولكن الظروف المحيطة بهالمؤتمر هيدي بالغة التعقيدات إذا بدنا نقول.
1: يعني بيبقى سؤال أخير هيك متعلق بتطورات الأحداث بالمنطقة ليوم الصراع بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، هل تتوقع يعني كمان توسيع هذه الحرب بين الطرفين، وهل ستدخل دول يعني لمساندة المملكة برأيك سيد رزق الله؟
0: أكيد أكيد برأيي أنا المملكة رح تلاقي هيك رح يكون في استقطاب لها، وفي مروحة كبيرة من الدول يلي رح تكون واقفة إلى جانب المملكة العربية السعودية. منلاحظ أنه ورقة الحوثيين وقت ما بدأ إيران هيك بتحركها بترفعها مثل جوكر، هي يعني عم تفرض كتير أشياء من خلالها، مثل ما شفنا بالسابق مضائق، حرب المضائق كمان كانت هيك نوع من المفاجأة. إذا أنا متأكد بأنه هيك رح يكون في عنا دعم، مروحة دعم دولي كتير كبير للمملكة العربية السعودية، ولكن بمحل معين رح يضل الحوثي مصدر إزعاج ومصدر إقلاق راحة ومصدر يعني عامل مهم ما فينا نتغاضى عنه بالحرب
1: نعم.
0: الدائرة.
1: نعم لهون بدي أشكرك على هذه القراءة وهذا التحليل الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو، كان معنا مباشرة عبر هوا راديو تؤمية أستراليا. بنتوقف عند استراحة، من بعدها جولتنا مع الأخبار.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد مشاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي، اتصل على 1-800

0: 4227 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: ABC News.
3: Mike Kermode with the top stories. There are fresh concerns about the federal government's controversial invite-only grant scheme, this time involving a project in Health Minister Mark Butler's electorate. The coalition has criticised the process used by Labor to allocate a $5 million Commonwealth grant to upgrade a women's soccer club in Adelaide as lacking due diligence. Documents released under Freedom of Information reveal Mr. Butler's office urged a local council in his electorate to seek federal funding for the upgrade before any detailed costings or formal planning had been done. The Houthis and a Saudi-led coalition are exchanging intense fire, putting further strain on oil prices. The insecurity around the Bab el-Mandeb Strait threatens 5% of the world's oil supply, and Saudi Arabia reportedly told European customers that some oil shipments will be cancelled this month after drone attacks damaged a key export pipeline. As the Houthis advance along the Red Sea coast, the UN says more than 100,000 people have been displaced by the fighting, and 2,000 have crossed to Djibouti. And the United Nations Human Rights Chief has called for investigators to be given full access to destroyed sites in Gaza, warning remains of entire families are being unearthed in the Palestinian enclave. Volker Turk says the discoveries raise fresh concerns that serious violations of international law, including war crimes, have been committed by Israel during the Gaza war. Israel has previously said it does not deliberately target civilians. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
4: التاسعة مساء بتوقيت غرينتش في لندن بي بي سي. أهلا بكم إلى موجز من الأنباء. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تجدد الصراع في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص، وقد فر 4,000 عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي في شرق أفريقيا، حيث يحذر المسؤولون من أزمة إنسانية، في حين تواصل حركة أنصار الله الحوثية تقدمها ضد القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. وأعربت مفوضية اللاجئين عن خشيتها من حصول نزوح جديد للسكان من داخل اليمن وتحركات أخرى للاجئين في حال تصاعد الأعمال القتالية. أعلنت السلطات العمانية سحب ناقلة نفط إلى أحد مواني السلطنة عقب إخماد حريق اندلع فيها إثر استهدافها في وقت سابق. وقال مركز الأمن البحري التابع لوزارة الدفاع العمانية إن إحدى السفن البحرية العمانية أخلت 23 فردا من طاقم الناقلة وقدمت الرعاية الطبية لهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين. يقول مسؤولون في المجال الإنساني إن قرابة 20 مليون شخص يعانون من الجوع في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع. وبعد زيارة للبلاد صرح رئيس برنامج الأغذية العالمي بأن السودان لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأضاف أن 14 مليون شخص نزحوا بينما يشتد القتال في النيل الأزرق ووسط كردفان، وحذر من احتمال تقليص المساعدات بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة بسبب نقص التمويل. حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن الاستعداد للحرب في الفضاء. جاء رد فعل بكين بعد ساعات من تأكيد الولايات المتحدة أنها نشرت سلاحا فضائيا في مدار الأرض، وهو أول اعتراف علني من نوعه من واشنطن. وقال ناطق باسم القوة إن الأسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء وقادرة على حماية القوات الأمريكية المشتركة من التهديدات المعادية. نهاية الموجز. المزيد دائما عن هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com وعلى صفحتينا على فيسبوك وإكس، وبإمكانكم أيضا متابعة البث الحي على الموقع ذاته. اللقاء يتجدد على رأس الساعة في موجز آخر للأنباء. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: Sydney, Milpera, Crash, Empire, eastbound past Henry Lawson Drive. There are extensive delays up to 5 kilometres. Mascot, they're clear the crash on Jello Holmes Drive, citybound. And from Glazel Bridge, under speed, Victoria Road to the Ironcove Bridge. Melbourne, they're clearing the crash. Monash Freeway, citybound, Princess Highway. And Caulder Freeway, slow inbound from Kings Road to Green Gully Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: حالة طقسنا اليوم بسيدني بالإجمال طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل ل 19، أما بملبن درجات الحرارة بتوصل لل 14 درجة مئوية. مواضيع كتير اليوم راح نتبعها، خاصة قد يكون في هونيك توجيه تهمة بالتقصير يعني لرئيس الأسبق ميشيل عون. أكيد موضوع كتير مهم رح نتطرق لإله. فهون بالنسبة للرئيس جوزيف الرئيس ميشيل عون اللي طلبت النيابة العامة تمييزية بلبنان اتهام الرئيس الأسبق ميشيل عون بقضية انفجار مرفأ بيروت. خليكم معنا لمزيد من التفاصيل.

0: فيها شيء بيغير لك مزاجك كبير، لحظات غير صوت فيروز. فبتمنى تكونوا استمتعتوا بهالغنية الرائعة جدا. وصلتنا للساعة 7:41 دقيقة باستوديوهاتنا. الشيء اللي عم يتم تداوله اليوم والأخبار البارزة هو فيما طلبته النيابة العامة التمييزية بلبنان، اتهام الرئيس الأسبق ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت ب4 آب 2020، وفق ما أفيد مصدر قضائي وكالة فرانس بريس. وبيقول المصدر أن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس ميشيل عون، على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم بالمرفأ وبخطورتها، من دون أنه يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع. أشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلم اليوم مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدد فيها مسؤوليات أكثر من 70 شخص، بينهم سياسيون، قادة أمنيون، عسكريون، موظفون سبق أن ادعى عليهم الأخير. وبيبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، ليتوقع أنه يصدره خلال الأسابيع المقبلة. يعني هيدا طبعا اليوم خبر مثل ما منشوف أنه شكل هيك مفاجأة من خلال طلبة النيابة العامة التمييزية بلبنان اتهام الرئيس الأسبق ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت ب4 آب 2020. فكيف بتشوفوا اليوم هيدا الموضوع؟ وكما في هونيك مصادر بتبين أنه في قد يكون إعادة تفعيل التحقيق بملف انفجار 4 آب، قد يعيد فتح اشتباك سياسي حاد بين بعبدة وعين التيني، خاصة لما تستدعى أسماء مثل علي حسن خليل وغازي زعيتر كمان للمثول أمام القضاء. بحسب بعض المعلومات، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ماضي بالملف حتى النهاية، وما رح يتراجع أمام التبويات السياسية السابقة. ظاهر معه رئيس جوزيف عون الضوء الأخضر لحتى يمشي قدما بهيدا الملف، لأنه أوقات بيكون عندنا ضوء الأورنج وضوء البرتقالي وضوء الأحمر، يكون الضوء الأحمر ممنوع المشي قدما بأي ملف، ولكن الظاهر أنه الرئيس جوزيف عون اللي مفتوح أمامه الضوء الأخضر لحتى يسلك بملف انفجار مرفق بيروت. ولكن المفاجأة الكبيرة هلأ في أسماء نحن صرنا عارفينها وتم استدعاءهم، تم ذكر أسمائهم، ولكن المفاجأة الكبرى كانت هو الاتهام للرئيس ميشيل عون. هلأ الرئيس ميشيل عون قال أنا يعني خاصة أنه هو اعترف وحكي، قال أنه أنا على علم بهيدا بوجود مواد يعني هل بهالمواد موجودة بالمرفأ، ولكن السؤال ليه ما عملتوا أي شيء؟ ليه ما تحركتوا بوقتها؟ ليه عرفتوا أنه في خطورة بوجود هذه المواد نترات الأمونيوم موجودة بهيدا المكان وما تحركتوا؟ أنه هيدا طبعا اليوم هيدا الإهمال بدول المتقدمة بيحاسبوا عليها، أنكم تكونوا عارفين بأي مسألة خطيرة وما تبلغوا عنا كمان هيدي جريمة. فأكيد لنشوف هالقضية مين الأسماء اللي رح يتم ذكرها، واليوم من خلال هيدا الملف إذا رح نشوف إن شاء الله نشوف في محاكمة للي أهمل واللي تسبب بهيدا الانفجار الكبير، وقضية التحقيق تروح للآخر، عملية التحقيق تروح للآخر، ليكون كمان في محاسبة لكل شخص متورط، لكل شخص متورط. هلا اكيد مع الظروف اللي قد تسمح يعني اليوم يعني تسمح بتوقيف بعض الاشخاص لانه في اوقات ما بيقدروا فعلا ما بيقدروا لان بيكون في حدا مسيطر على البلد بقوه السلاح مثلا. ولكن اليوم عم نشوف الدوله اللبنانيه فنشوف يعني كيف رح يكون دوره بهذا الملف وهل فعلا وعدت ورح تنفذ أم كمان رح نشوف فقاعات تطلع هيك للإعلام ننعجق فيها وبالآخر هيدي الفقاعات بتنطفي أو خلص ما بيكون ما بيضل لها أي أثر. فرح نشوف الأيام اللي جاية شو حاملة وكيف رح يكون الرد إن كان من قبل التيار الوطني الحر من قبل الرئيس ميشيل عون أو رئيس التيار اليوم جبران باسيل. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمي أستراليا بعد استراحة منسمعكم أهم ما ورد بجلسة المساءلة الحكومة واللي كانت حادة جدا واللي شايبة كتير من السجلات الكلامية بين النواب خاصة بين نائب من حزب الله ونائب من القوات اللبنانية. منتابع نحن وياكم مدار في الجلسة بعد البريك.
1: ويك أب ويك أب أنه قوم بعدك ناي بعدك لوني قوم قوم إيش عم تعمل بعدك زبولة هيك بيضحك
2: بعدك نايم معقول؟ قوم بلش البرنامج الصباحي على توأمي أستراليا شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا 16:38 AM الساعة 57 دقيقة مدار بجلسة الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة. فرح نتابع نحن وياكم مدار بالجلسة وخاصة السجلات الحادة اللي صارت بين نواب حزب الله وأيضا القوات اللبنانية. فنسمع مقطع منها.
8: حش كذب
9: وين إيهاب
8: اللي فاتت على
9: خليه يخلص كلب
10: لازم الحرب توقف
11: والآخرين عم يتفرجوا دولة الرئيس مش عم يترمين الآخرين هيدي اللغة الحلوة الجميلة يعني الوطنية
10: الآخرين
11: الآخرين مين
10: حضرتكم عم تتفاجئوا
11: ليش مو أنت الآخر نحن أهل الأرض يا حبيبي نحن أهل الأرض يا حبيبي اللي حميناك لحتى تبقى بأرضك أنت الآخر بهذا البلد
10: أنا شريك أساسي بهذا البلد أنتوا سلمتوا جنوب لإسرائيل
11: المشروع
10: الإسرائيلي يصير بكل ديانة
12: يا زملاء
11: المشروع الأكبر اللي عم بيدمر لبنان هو الأمريكان اللي أنتم مسلمين
13: ما أناك شايف الإسرائيلي أبدا ولا جيت على ذكره أبدا
11: المشروع الأكبر اللي عم بيدمر البلد هو الأمريكان
10: حرب إسناد إيران فوتت الإسرائيلي أنه يحتل الجنوب
11: مشاريع الآخرين
14: هو الأمريكان بلبنان
11: و78
14: في إيران
12: مطقطشو يا جماعة مطقطشو مطقطشو
8: حش كذب
12: وين إيهاب
8: اللي فاتت على
12: إيهاب
9: خليه يخلص كلمته
12: يا زميل
10: يحكي بأدب وبأخلاق. نحن ما قطعناهم، نحن حكينا بكل أخلاق.
12: خلاص معك
15: دكتور الرئيس، عم يحكي كلمته، خليه يخلص،
12: خليه يخلص كلمته.
3: خلاص
0: هيدي كانت الأجواء مبارح بالجلسة النيابية، وأيضا يعني كمان رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 لكل اللي حابب يشاركنا وكل اللي حابب يعطينا رأيي اليوم طرح في هذه الجلسة والأجواء اللي صارت. خلينا كمان نسمع مقطع بس لفرجيكم أنه كيف تحولت هذه الجلسة المساءلة، واللي أكثر شيء كان موضوع حصرية السلاح اللي وعدت فيه الحكومة ولغاية اليوم ما تحققت. يعني كمان في هونيك الأفريقاء يلي كانوا عم بيأيدوا حكومة نواف سلام واللي عولوا عليها واللي بنوا أحلام على هذه الحكومة، ولكن اليوم عم نشوف في تململ مثلا أو يعني انتقادات عم تتوجه لحكومة نواف سلام أنه أنتوا وعدتوا ولكن ماذا نفذتوا من هذه الوعود. نسمع كمان دايما بولا يعقوبيان لازم تكون عاملة هيك ضجة بأي جلسة، ودايما بيكون فيه هيك التعرض لها بهجوم نازع. نسمع كمان فيما بيتعلق بالنسبة لبولا يعقوبيان وما تعرضت له امبارح.
16: البومبا في جلسة مجلس النواب هذه المرة كانت بين الزميلين علي عمار وبولا يعقوبيان، تحول المجلس حينها إلى صف تأديب.
17: أن يعتمد رئيس الحكومة ثقافة الإغفال والتغافل
18: هذا ليس في النظام.
19: تهذبي وتأدبي،
18: إذا بتريد تحترم نفسك.
19: مش عم بحكي معك انا، تلتزمي حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
18: يحكي بتهذيب بس، لانه مش بس ما عم يحكي بالنظام، اذا هو بيحكي بالنظام نحكي بالنظام.
19: مش مهذبه ومش مؤدبه، تهذبي وتادبي.
18: دولة احترم حالك واحترم الرئيس، اذا بتريد احترم نفسك وتبقى احكي بالنظام، واذا ما بتعرف شو النظام روح تعلم شو النظام.
20: مش انت بتعد.
16: حاول هنا استاذ المجلس نبيل.
0: اذا هيدي هي كانت الاجواء امبارح بالجلسه المساءله للحكومه، فخليني اسمع انتم ارائكم وتعليقاتكم. قد البلد اليوم على حافه الانهيار والازمات المتلاحقه اللي عم بيعيشها لبنان واللبنانيه، من حرب في الجنوب للأزمة الاقتصادية والمعيشية. رحنا لمحلات تاني اليوم تأدب وتأدبي، فهيدا شيء مؤسف جدا أنه دايما تتعرض نائبي بولا يعقوبيان لهذه الإهانات. فبكل الأحوال رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بهذه المواضيع. وأيضا بالنسبة لعودتنا لأستراليا وبولين هانسن يلي اليوم قدمت اعتذار على كلمة وتصريحاتها، ولكن بتقول أو مصرة على موقفها بالأمور السياسية والأفكار السياسية اللي كانت طرحتها، ولكن قدمت اعتذار لكل مين يعني اعتبر أنه هيدي إساءة لقله، إن كان بالنسبة لوالدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أو بالنسبة للسكان الأصليين. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية على 1638 AM. رح نتوقف عند التقرير الرياضي بهالوقت.
21: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: إذن في الأخبار الرياضية بالNRL عم يستعد الواريورز لمواجهة كبيرة بإيدن بارك مع توقع حضور جماهيري ضخم، وتشير التقارير إلى أن التذاكر بيعت بسرعة كبيرة ما بيعكس حجم الاهتمام بالمباراة. الواريورز كوتش أندرو ويبستر بيقول أن الفريق ما بيقدر أن يبقى منشغل بمكان يمكن أن يحدث بالمباريات السابقة، وعليه التركيز على المواجهات المقبلة. أما روسترز في أخبار عن عودة بعض اللاعبين من الإصابة، بينما عم يستعد الفريق لمواجهته المقبلة. أما بالكريكت حققت أستراليا فوز على زيمبابوي بالمباراة الأولى من السلسلة وأنهت أستراليا أدوار برصيد 531 رانز بالمباراة المذكورة قبل أن تحسم اللقاء بفارق كبير. من الأخبار الرياضية للأخبار السياسية بعد لحظات من هالوقت.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: News headlines. 2MA. تواجه خطة أستراليا للوصول إلى 82% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 تواجه تحديات كبيرة، وبحسب تحليل قد تصل أستراليا إلى نحو 53% فقط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد إذا استمر تنفيذ المشاريع بالمعدل الحالي. أيضا في أوفرن في منطقة غرب سيدني توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعد أن صدمتها سيارة. وقع الحادث في نورمانبي رود بعد الساعة 2 ظهرا بقليل عندما كانت السيارة تدخل إلى ممر المنزل. في عناوين اليوم تواجه بولين هيلسون انتقادات واسعة بعد تصريحاتها بشأن السكان الأصليين، وكذلك تعليقاتها المتعلقة بوالدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. وقد قدمت هيلسون اعتذارا مشروطا عن بعض التعليقات، لكنها قالت في الوقت نفسه إنها لا تزال متمسكة بالحجج السياسية التي كانت تحاول طرحها. في ملف المقامرة يطالب ناشطون في مجال الحد من أضرار الجامبلينج حكومة نيو ساوث ويلز بالنظر إلى نموذج الأي سي تي.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Seven. On the hour, every hour. First. 2MA Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. من روما إلى باريس تتجه الأنظار إلى مسار تفاوضي لبناني تحضيري في وقت يزداد فيه المشهد الجنوبي تعقيدا مع تمسك إسرائيل باعتبار اتفاق الإطار منتهيا وما يترتب على ذلك من سقوط الطروحات التي قامت على فكرة المناطق التجريبية. فلبنان يستعد لاجتماع باريس بعد غد عشية مؤتمر دعم الجيش، فيما تترجم إسرائيل موقفها ميدانيا بإعادة ترتيب قواتها على طول الخط الأصفر والاستعداد لبقاء طويل في الجنوب المحتل بالتوازي مع تصعيد عملياتها ضد حزب الله.
1: أقرت إسرائيل بتأجيل جلسة التفاوض المباشر مع لبنان في روما، واعتبرت أن ذلك يعكس فشل اتفاق الإطار بما يتضمنه حول المناطق التجريبية. الترجمة العملية لذلك جاءت عبر قرار الجيش الإسرائيلي بإعادة تنظيم قواته على طول الخط الأصفر في الجنوب اللبناني المحتل، وإصدار تعليمات لمختلف وحداته بالاستعداد لاحتمال البقاء هناك لفترة طويلة بعدما أسقط من حساباته طرح أي بلدات جديدة لاستكمال خطة المناطق التجريبية.
2: للمرة الأولى يقولون عندنا بوضوح المشروع التجريبي فشل، وبحسب مصدر سياسي فإن الجيش اللبناني لا ينفذ ما هو مطلوب منه، بل إنه حتى ينسق نشاطه مع حزب الله على مستوى قائد الجيش إلى الجنود في الميدان.
1: وفي جلسة تقييم لمدى جدوى استمرار المفاوضات مع لبنان، قدر مسؤولون أمنيون أن الخطة التي كان يفترض أن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله عبر الجيش اللبناني لا تحقق أهدافها، وهذا ما يشكل جزءا من إشكال أكبر يتمثل بما كشفه مسؤول أمني عن حصول تنسيق بين هذا الجيش وحزب الله.
3: ماذا يحدث مع حزب الله في الشمال سوى أنه يزداد قوة رغم القول إنه تم ردعه؟ لذلك يجب محاربته واتخاذ كل إجراء للانتصار عليه.
1: ميدانيا كثف الجيش الإسرائيلي عمله في الجنوب اللبناني ونفذ كمائن استهدفت عناصر حزب الله ومواقعه وأنفاقه، حيث ادعى أنه عثر على 32 صاروخا معدا للإطلاق باتجاه إسرائيل. هذا في وقت تابع جنود اللواء 55 والفرقة 91 عمليات التمشيط الكامل للمنطقة المحتلة. أمال شحابي من مدينة حيفا.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أمام وزير الدفاع الفنلندي أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في حفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة، داعيا إلى دعم المؤسسة العسكرية كي تقوم بما هو مطلوب منها. وهذا الأمر سيكون موضع بحث في اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش يعقد الخميس في باريس. العمليات الإسرائيلية في الجنوب جرت على مقربة من السفير الأمريكي الذي حط في بلدتي زوتر الغربية وقعقعية الجسر في خطوة هي الأولى من نوعها من حيث طبيعتها ومكانها.
4: جاي أنا برأيي جاي للتحريض ولتحريض البيئة هون على المقاومة، بحجة أنه الإسرائيلي بعده موجود.
5: مطنا من ساعة ونص ما في قصف، ها هي بس يعني هلأ مثل ما أنك شايف إشت الدرونات وإشت المسيرات.
6: هذه الزيارة نحن ناطرينها من زمان، بس إن شاء الله أنه هذه الزيارة يكون فيها ثمرة طيبة لإلنا لتوقف الحرب.
7: بين الترحيب والتشكيك تفاوتت ردود فعل بعض أهالي زوتر الغربية على الزيارة المفاجئة للسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى بلدتهم وإلى قعقعية جسر. لافت أنه عيسى اختار زوتر الغربية وهي أحدى أولى المناطق التجريبية اللي انتشر فيها الجيش اللبناني بموجب صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل. وشملت جولته كمان جسر قعقعية الجسر بقضاء النبطية اللي استبدل بعبارة بعد استهدافه من الاحتلال الإسرائيلي. هالجسر بيتسم بأهمية استراتيجية كونه بيربط شمال الليطانة بجنوبه. حوالي الساعة 9:15 صباحا وصل عيسى إلى زوتر الغربية وبدأ جولته من دير سيدة البشارة حيث تتمركز وحدة من الجيش اللبناني. هالدير كان له حصة من المعارك اللي دارت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله خلال الحرب الأخيرة. بهالمحطة التقى السفير المسؤول عن الدير الأب عمر الهاشم، واطلع من الجيش على التحديات اللي عم بيواجهها بظل استمرار الاعتداءات وفقا لمعلومات الـ LBCI. أما عيسى فقد شدد من جهته على ضرورة تطبيق صيغة الإطار، لكن مواكبة الزيارة إعلاميا كانت ممنوعة، وحتى التقاط الصور ما كان مسموح. ومن الدير توجه عيسى إلى قعقعية الجسر، وهونيك كمان منع الإعلام من مواكبة الزيارة واقتصرت الصور على لقطات أخذت من بعيد. بعدها رجع السفير إلى زوطة الغربية وعقد اجتماع مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والأعمار. بهالمحطة سمحوا للإعلام الدخول. نحن وناطرين يخلص الاجتماع اللي طول كان صوت المدفعية الإسرائيلية مسموع، والدرون عم بتحلق فوقنا. ومعد الاجتماع اكتفى عيسى بجولة قصيرة مشيا على الأقدام قرب البلدية من دون الإدلاء بأي تصريح. أما تفاصيل النقاش فكشف عنا رئيس البلدية.
4: زارنا السفير الأمريكي قبل شوي، هلأ تسهل من هون، ووعدنا نحن وياه ما يقارب النص ساعة تقريبا، وشرحنا له الوضع بالنسبة لزوطة الغربية بعد رجعتنا عليها من حوالي شهر وعشرين يوم، وطلعنا نحن وياه على كل أمور زوطر بما فيهم الدمار، البنى التحتية، الحاجات المطلوبة لزوطر الغربية.
7: خلصت الزيارة يلي كان هدفها بحسب معلومات الـ LBCI الاطلاع ميدانيا على الأوضاع والتحديات بإحدى المناطق التجريبية. وبقى السؤال عند الأهالي، شو رح يتغير بعدها طالما صوت القصف بعده أعلى من أي حكي؟
0: وفي بيان صادر عنها، أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان أن السفير عيسى زار الجنوب لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. وأضافت السفارة في بيانها أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين. ولفتت إلى أنها ستواصل العمل مع كل الأطراف المعنية لدعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. ونقلت السفارة عن السفير عيسى قوله: أتاحت لي زيارتي إلى جنوب لبنان الاطلاع مباشرة على التحديات التي تواجه المجتمع أو المجتمعات المحلية هناك، أتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. وفيما تواجه الولايات المتحدة تداعيات الحرب، يستعد رئيسها للقاء نظيره الصيني الأسبوع المقبل لبحث ملف إيران والروابط المالية الصينية معها، وفق ما أكد وزير الخزانة الأمريكي.
8: The strength of our economy has allowed the United States to wage the greatest economic isolation campaign in the history of the world against the Islamic Republic of Iran and its enablers. President Trump has taken action that his predecessors have long deferred against a regime that devotes itself to death to America and seeks nuclear weapons to do just that. Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
0: استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا يأتي فيما خط الأنابيب شرق غرب السعودية لا يزال متوقفا عن العمل لليوم الرابع على التوالي وسط تعليق تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي، وإبلاغ السلطات السعودية عملائها الأوروبيين إلغاءها بعض شحنات النفط التي كان من المقرر تحميلها أواخر هذا الشهر. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حط في القاهرة حيث اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد للأخير أن أمن السعودية هو جزء من الأمن القومي المصري، فيما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن تساعد السعودية بمعلومات استخباراتية ودعم في التخطيط. الإمارات العربية المتحدة من جهتها وفي الوقت الذي تواجه فيه الأزمة ذاتها التي تطال السعودية اشترت ملايين البراميل من النفط العراقي وبأسعار مخفضة من الشركة العراقية الوطنية للنفط التي تسعى لتعزيز دورها في ظل أزمة الإمدادات المستمرة. وفي إمارة دبي التي اجتمع فيها الرئيس السوري أحمد الشرع مع نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد المكتوم على هامش قمة الإعلام العربي، أكد الشرع أن سوريا بموقعها الاستراتيجي ممر لوجستي لإمدادات الطاقة.
9: سوريا تتمتع بموقع استراتيجي هام، فهو ممر لوجستي مهم جدا لربط الشرق مع الغرب من خلال سوريا، وهذه الصفة التاريخية كانت له، وأيضا لإمدادات الطاقة لا تستطيع أن تكون بديل عن كل شيء، لكن هي جزء مهم من البدائل الاستراتيجية.
0: وكما سوريا تتمتع بموقع استراتيجي في ظل أزمة الممرات المائية، كذلك أذربيجان التي حط فيها اليوم وزير الخارجية التركي حكان فيدان وبحث مع رئيسها دور البلدين كجسر مهم بين أوروبا وآسيا. على الرغم من التوجه الواضح لدول المنطقة لإيجاد بديل عن هرمز، مساعي الصين مستمرة لإنهاء الاضطرابات هناك، إذ أعلنت الخارجية الصينية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور بكين في إطار مساعي بكين للتوسط في الحرب الإيرانية الأمريكية المتواصلة منذ أشهر. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفصل.

0: هالشغل.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

0: بترول والغاز والديزل.
1: فأنا بدي أعمل معك مقابلة، ما بدي، أنا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس الجمهورية لك، هيدا مش مقبول.
1: لا هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي كل الجهات المعروفة، وانتم في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال.
4: ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين توفرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العيش، وفي عندك محللين.
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه التوامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
5: Sydney Greystanes crash covered highway northbound approaching at Maryland's Road. Now C4th to Bostwick, underspeed on Manly Road and Spit Road sitbound. Also the Ryde Bridge heading up to top right. Melbourne, Hawthorne to crash, Burwood Road inbound at Church Street. And Mornington Peninsula Freeway building city bound from East Link Pass, Thompson Road. Zane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit Zane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: سيدني لليوم رح يكون طقس بالإجمال غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 19 درجة على صعيد ميلبن، 14 درجة.

0: سوا منكمل نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا بخبر عاجل. حسب وكالة الأنباء الإيرانية سماع أصوات انفجارات بجزيرة قشم جنوب إيران مصدرة من البحر. هذه آخر المعلومات اللي وردت في هذه الأثناء. ظاهر أنه كمان اليوم عودة الانفجارات واللي عم تكون حاليا بجزيرة قشم جنوب إيران. متابعة نحن وياكم مع فينس. الصراع مع إيران رح يدخل طور مختلف كليا خلال شهرين، ولكن كيف وأيمتى رح يكون يعني هذا الصراع؟ فحسب كلام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، أشار إلى أن النظام الإيراني رح يستمر بفقدان سيطرته على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، بعد ما عادت حركة المرور عبر هالممر الحيوي عالميا إلى أكثر بكتير من 50% من معدله. إذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار لليوم. وبحب أرجع أذكر بالنسبة طبعا المبيعات المنازل اللي تراجعت، مبيعات المنازل الجديدة اللي يعني انخفضت بشكل كتير كبير 19.3% خلال الأشهر الثلاثة لشهر أغسطس مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. يعني اليوم الأرقام حسب الولاية، انخفاض المبيعات لشهر أغسطس بال 2026 مثلا فيكتوريا اللي تراجعت بنسبة 27%، كوينزلاند 20.2%، نيو ساوث ويلز 17.5%، ساوث أستراليا 10.8%، وويسترن أستراليا اللي انخفضت فيها أسعار المنازل وتراجعت لنسبة 8.2%. الأهم أنه مبيعات المنازل أصبحت أضعف يعني تراجعت لثلاث أشهر متتالية على أساس سنوي، وكانت المبيعات خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس أقل ب 7.7% بالفترة نفسها من العام الماضي. فإذا بسبب اليوم العوامل هي ارتفاع أسعار الفائدة، ارتفاع تكاليف بناء المنازل، التغيرات الضريبية اللي أقرتها الحكومة الفيدرالية بالبادجت، وانخفاض ثقة المشترين والمستثمرين. 2. صعوبة تمويل بعض المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب من المستثمرين بحسب تقييم الـ HIA. يعني المفارقة هي أن أستراليا بتحتاج لبناء المزيد من المنازل بسبب نقص المعروض، لكن بالوقت نفسه عم يتراجع الطلب على المنازل الجديدة. هيدا رح يوصلنا لمشكلة بالمستقبل إذا انخفضت مبيعات المنازل الجديدة، فبيتراجع عدد المشاريع اللي بلش المطورون واللي بيشتغلوا بقطاع البناء، وبالتالي بيقل المعروض الجديد. هون عم بتحذر الـ HIA من أنه ضعف مبيعات المنازل يمكن أنه ينتقل تدريجيا إلى البناء الفعلي والتوظيف بقطاع الكونستراكشن. لكن في نقطة مهمة هون، البيانات بتتعلق بنيو هوم سيلز، وهي منا شيء نفسه مثل أسعار كل المنازل القائمة. البيانات كمان بتبين عن البيلدينج أبروفلز، أظهرت أنه الموافقات كمان على البناء انخفضت 3.6% بشهر جولاي، لكن كانت لا تزال أعلى من العام الماضي. يعني إذا بنطلع يعني كمان على التوقيت والمقارنة لشهر آب أو جولاي 2026 مقارنة بال 2025. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. إذا آخر المعلومات عن سماع انفجارات بجزيرة قشم جنوب إيران مصدرة من البحر. رح نكمل مع وقفي قصيري مع البريك ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي عبر تؤامي أستراليا. كونوا معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: عودي من جديد لكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM. آخر المعلومات، وحسب ما أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة استخدمت ما بين نص وثلثي مخزونة من بعض صواريخ الاعتراض الرئيسية للدفاع الصاروخي خلال عمليات العسكرية بالشرق الأوسط. الولايات المتحدة استنفدت كل صواريخ الدفاع والصاروخي عندها، إنما عمليات الاعتراض المكثفة استهلكت نسبة كبيرة من بعض الأنواع الرئيسية من صواريخ الاعتراض. فهون يعني كمان هالمعلومات بتجي بتقرير صدر هيدا الأسبوع قدر تكلفة الحرب الأمريكية مع إيران بحوالي 38 مليار دولار، والحرب استنزفت كميات كبيرة من الذخائر، وإعادة بناء بعض المخزونات ممكن تستغرق سنوات. رويترز يلي ذكرت بشهر آب بأوغست أن الجيش الأمريكي استهلك بالفعل جزء كبير من مخزونه العالمي من بعض الصواريخ بعيدة المدى،

0: السياسية اللي كانت طرحتها، ولكن مثل ما سبق ذكرت يعني أي شخص يعني اعتبر أن تصريحاتها شكلت له إساءة قدمت اعتذار من والد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأيضا من السكان الأصليين. كيف ترون اليوم اعتذار زعيمة ون نيشن؟ هل هو مقبول؟ هل الاعتراف بالذنب يعني فضيلة؟ فخليني اسمع رأيكم على الهواء. هيدا بالإضافة يعني الاعتراف بالخطأ فضيلة، أما يعني عندكم كلام آخر تحكوه على الهواء؟ هيدا بالإضافة لا توجيه التهمة الاتهام يعني كمان للرئيس الأسبق ميشيل عون فيما يتعلق بالنسبة لانفجار مرفق بيروت. فخليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم، هذا بالإضافة للأجواء اللي كانت بجلسة المساءلة امبارح بالجلسة النيابية اللي كانت حادة جدا واللي سمعنا بعض المقاطع منها. وأكيد رح أترك الهواء لكم طبعا تعبروا عن وجهة نظركم فعلا اليوم بالنسبة لما حققته الحكومة، وهل لازم يعني ثقة أو لا ثقة بهذه الحكومة. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم بعد استراحة من الوقت، رح يكون لنا محطة إخبارية وعند الساعة 9:15 بيكون عندنا جولة مع الأراء وتوكباك. رح أتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: Mike Kermode with the top stories. There are fresh concerns about the federal government's controversial invite-only grant scheme, this time involving a project in Health Minister Mark Butler's electorate. The coalition has criticised the process used by Labor to allocate a $5 million Commonwealth grant to upgrade a women's soccer club in Adelaide as lacking due diligence. Documents released under Freedom of Information reveal Mr. Butler's office urged a local council in his electorate to seek federal funding for the upgrade before any detailed costings or formal planning had been done. The Houthis and a Saudi-led coalition are exchanging intense fire, putting further strain on oil prices. The insecurity around the Bab el-Mandeb Strait threatens 5% of the world's oil supply, and Saudi Arabia reportedly told European customers that some oil shipments will be cancelled this month after drone attacks damaged a key export pipeline. As the Houthis advance along the Red Sea coast, the UN says more than 100,000 people have been displaced by the fighting, and 2,000 have crossed to Djibouti. And the United Nations Human Rights Chief has called for investigators to be given full access to destroyed sites in Gaza, warning remains of entire families are being unearthed in the Palestinian enclave. Volker Turk says the discoveries raise fresh concerns that serious violations of international law, including war crimes, have been committed by Israel during the Gaza war. Israel has previously said it does not deliberately target civilians. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
4: وزير الخزانة الأمريكي يصف مباحثاته مع الصين بشأن علاقاتها المالية بطهران بالجيدة، ويؤكد حضور الملف الإيراني في قمة ترامب واشي. Cybersecurity resilience and they have been. خلال جلسة لمجلس الأمن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء عدم استقرار أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. ما مسعود بولس يقول إن المستقبل في السوق

0: السودان سيكون للمدنيين وللمجتمع المدني، ويؤكد دعم إدارة ترامب للجنة الحماسية ومسار الحوار الوطني. شركة أوبن أي أي تعلن العمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن أجرت مناقشات خاصة ومثمرة مع الصين بشأن الروابط المالية مع إيران. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل هذا الأسبوع مباحثاتها مع مسؤول صيني رفيع المستوى بشأن الملف الإيراني. وأشار إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ سيواصلان بحث الملف الإيراني خلال قمة مرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري. قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي دمر زورقين إيرانيين صغيرين، وذلك بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. وبعد أن رصدت القوات الأمريكية المحاولة أطلقت طائرة مسيرة أمريكية صاروخين على الزورقين، مما أدى إلى تدميرهما ومقتل معظم من كانوا على متنهما. أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تحذيرا مشتركا بشأن الأمن الإلكتروني، يوضح بالتفصيل برامج تجسس تقول هذه الدول أن جهات مرتبطة بإيران تستخدمها لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين. وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا أن تلك الجهات استخدمت مجموعة من برامج التجسس تعرف باسم Chosen Break لسرقة الرسائل والمعلومات الحساسة الأخرى من خلال حملات التصيد الموجه على منصات التراسل بما في ذلك واتساب وتليجرام. قالت جمعية الصيادلة الإيرانية إن أسعار الأدوية المحلية ارتفعت بنحو 150% منذ بداية العام. من جهته كشف وزير الصحة الإيراني عن نقص في 32 صنفا دوائيا مع ارتفاع تكاليف نقل شحنات الأدوية بعشرة أضعاف.
1: في صيدلية إيرانية قد لا تعني الوصفة الطبية علاجا مباشرا، أحيانا تعني رحلة بحث أو فاتورة لا تحتمل أو قرارا موجعا بتأجيل الدواء. فاستمرار الحرب والحصار جعل من الدواء رفاهية تفوق قدرات كثير من المرضى. وزير الصحة أقر بنقص في 32 صنفا دوائيا، فيما قالت جمعية الصيادلة إن أسعار الأدوية المحلية قفزت بنحو 150% منذ بداية العام، أما الحصول على الأدوية المستوردة فأصبح أعقد، وفي بعض الحالات ارتفعت أسعارها بين 400% و500% مدفوعة بانهيار العملة وتعطر مسارات الاستيراد وارتفاع تكلفة نقل شحن الدواء عبر مسارات بديلة إلى 10 أضعاف. المشهد أكثر قسوة على من لا يملك رفاهية الانتظار، مرضى السرطان والأمراض المزمنة وكبار السن، وأن يحتاجون أدوية محلية أو مستوردة شهرياً توقف الألم أو تمنع تدهور الحالة. وأمام تلك الحالات الإنسانية المعقدة يزداد السوق الدوائي سوءاً مع تراكم ديون التأمين وانتظار الصيدليات مستحقاتها لأشهر ونقص السيولة وغياب الدعم، ليصبح الدواء أقل حضوراً على الرفوف.
0: قضت محكمة إيرانية بالإعدام شنقا على المدونة مرضية إبراهيم الشهيرة بسيفدا بعد إدانتها بتهم شملت إهانة المرشد والعمل ضد الأمن القومي.
2: الإعدام شنقا لبلوجر إيرانية ورسالة غامضة سبقت اعتقالها. مرضية سيفدا إبراهيم مدونة إيرانية تواجه اليوم حبل المشنقة قبل اعتقالها بأسابيع كتبت لمتابعيها على إنستغرام: إذا رحلت عن هذا العالم يوما ما فاعلموا أنني اخترت الطريق الذي آمنت به. وقتها بدت كلمات غامضة، واليوم تبدو كأنها رسالة وداع. بحسب وسائل إعلام إيرانية، أبلغ محاموها بحكم الإعدام بعد إدانتها بتهم من بينها إهانة المرشد الأعلى والعمل ضد الأمن القومي والتعاون مع جهات تعتبرها طهران معادية. واللافت أن واحدة من أبرز التهم ارتبطت بصورة التقطتها لموقع تعرض لهجوم صاروخي، وتقول السلطات إنها أرسلتها إلى وسيلة إعلام فارسية خارج إيران. بعد اعتقالها أمضت سيفدا 20 يوما في الحبس الانفرادي وسط ضغوط خلال التحقيق، بينما لم تكن عائلتها تعرف حتى مكان احتجازها، ولم يقتصر الحكم على الإعدام، فالمحكمة قضت أيضا بسجنها لمدة إضافية ومصادرة ممتلكاتها وحرمانها من بعض الخدمات الحكومية. والآن تنتظر سيفدا مصيرا قد ينتهي عند حبل المشنقة.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من عدم استقرار أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. وقال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن آلاف الأشخاص اضطروا للنزوح منذ بداية الشهر الحالي.
3: نظل قلقين من ازدياد حدة الاشتباكات العسكرية على خطوط أولى متعددة في اليمن، وندعو جميع الأطراف لضبط النفس. نحن قلقون من استمرار عدم الاستقرار الذي يؤثر في مسارات وممرات مائية بحرية حيوية أخرى في المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز. حقوق الملاحة وحريتها في هذه الممرات البحرية الدولية ينبغي استعادتها واحترامها، ومزيد من مخاطر التصعيد لها تبعات خطيرة على السلام والأمن الدوليين. الأعمال العدائية أثرت على المدنيين، وقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 125,000 شخص اضطروا إلى النزوح منذ بداية الشهر، والنساء والأطفال يشكلون أكثر من نصف من قتلوا ونصف من أصيبوا.
0: من جهته، دعا مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل إلى مواجهة سياسة عسكرة المضائق التي تعمل عليها ميليشيا الحوثي بموقف حازم من مجلس الأمن. وشدد المندوب السعودي على أن حماية الممرات المائية لا يمكن أن تقع على عاتق دول المنطقة وحدها، بل إنها مسؤولية دولية مشتركة.
4: وما يتضح من نهج ميليشيا الحوثي والميليشيات الداعمة لها في المنطقة والقوى المحركة لها أنها تتجه نحو سياسة عسكرة المضائق لإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه، وهو ما يجب أن يجابها بموقف صارم من مجلس الأمن. إن حماية هذه الممرات لا يمكن أن تقع على عاتق دول المنطقة وحدها، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب موقفا واضحا والتزاما بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارين 22/16 و 27/22.
0: من جهتها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية على الساحل الغربي للبلاد ومنطقة مضيق باب المندب.
5: تعرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
6: Sydney, 5 dark, a crash, Ramsey Road, northbound, a terminal breakdown, Gore Hill Freeway, eastbound past Reserve Road, Ingleburn, delays continue, Hume Motorway before Brooks Road, as you make your way onto M5 all the way to Heathcote Road, Melbourne, Monash Freeway, a crash, citybound after Eastlink, another one at Hawthorne, Burwood Road, inbound at Church Street. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: تقص بسيدني غائم جزئيا، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 19 درجة على صعيد ميلبون، مشمس 14 درجة مئوية.

0: ما كون دائما من راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام تابعين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو مع أهم الأخبار والعناوين وأيضا التوك باك واللقاءات الصباحية معنا على الهواء. بتكون فيكن دائما تابعوا راديو تؤمي وين ما كنتوا موجودين، بالبيت، بالسيارة، بأعمالكم وأشغالكم، أو يعني كمان كنتم مسافرين، فيكن بكل بساطة تنزلوا الأبليكيشن تؤمي أستراليا، أو إذا عبالكم تستمعوا للأخبار والأحداث اللي عم تصير بالدقيقة أو بالساعة، ما لكم إلا تنزلوا الأبليكيشن على تؤمي أستراليا، أو إذا ما كنتوا حابين تروقوا وتغيروا الأجواء وتستمعوا لأجمل الأغاني كمان نزلوا تؤمي جولد على هواتفكم. فدايما تؤمي رفقتكم الدايمة على مدى 24 على 24 ساعة. نرجع للمواضيع ولا توك باك ولا أراءكم على الهواء. اليوم بصراحة فجأنا بالنسبة لشي اللي أصدرته النيابة العامة من خلال توجيه اتهام للرئيس الأسبق ميشيل عون، اللي كان يعني طبعا اليوم مشروف أنه وجهت له إذن النيابة العامة التمييزية اتهام الرئيس السابق ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت بأربعة من آبل 2020. هون المحامي العام التمييزي اللي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس ميشيل عون على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم بالمرفق وبخطورتها. كيف بتشوفوا يعني؟ هل شكل هذا الأمر مفاجأة عندكم، صدمة؟ هل بتشوفوا اليوم اتهام الرئيس السابق ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت، خاصة أنه الرئيس ميشيل عون يلي قال وصرح كان أنه أنا بعرف أنه كان موجود هذه المواد بالمرفق، هو اعترف أنه كان على علم، ولكن ليه ما اتخذتوا قرار بنزع هذه المواد لطالما عرفتوا فيها؟ سؤال اليوم للحقيقة بينطرح، ليه الرئيس ميشيل عون اللي هو على علم بوجود هذه المواد بمرفق بيروت ما بلغ أو ما اتخذوا أي إجراء سريع لنزعه؟ عارفين قدي خطيرة هذه المواد. فإذا رح نتابع مع أراءكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-96-33-33-0. وبالنسبة للحكومة وجلسة المساءلة اللي كانت مبارح، كيف شفتوها؟ وهل فعلا اليوم حكومة نواف سلام عم تقوم يعني بما يجب اليوم، أم فعلا الحكومة اللي وعدت بحصرية السلاح ولكن لغاية اليوم بعده مصر حزب الله بالتمسك بسلاحه وما عملوا أي شيء يعني بهذا الاتجاه؟ معنا من منطقة ريفروود سيدني، إذن بهالوقت معنا اتصال من ريفروود سيدني. زياد صباح الخير.
1: صباح الخير سبنا لعليك ولكل المستمعين.
0: يا هلا زياد، صباح النور.
1: يعني لنشوف قد ايه هو القرار مسيس وقد ايه هو القرار يعني عم بيصوب على ناس معينة. بس انه الرئيس ميشيل سليمان كان رئيس جمهورية وكانوا النترات على ايامه، لما منقول من مسؤوليته مثلا؟
0: بس ما كان بيعرف، بلكي ما كان بيعرف،
1: ما كان رئيس جمهورية، كيف ما بيعرف؟
0: بس الرئيس ما منتهم الرئيس ميشيل عون، ولكن كان هو يصرح أنه هو على علم بهذه المواد.
1: لماذا ما تلقى ميشيل كان على علم يعني؟
0: ما قال أنه كان على علم.
1: بيقول يعني ضروري لازم يقول، ما هو بموقع المسؤولية رئيس البلد مفروض يكون عنده مستشارين بيخبروه بكل تفصيل. شغلة تانية، رئيسنا الحالي كان قائد جيش، يعني أهوجي حرام مشحر معتر كان قائد جيش بنحط له اسمه ما بيأثر ما في حدا وراه. بس رئيس الجمهورية اللي هلأ الحالي كان قائد جيش بوقتها ما بنحط له اسمه لأنه رئيس هلأ وهذا مطلوب منه مهمات بالمستقبل ما منصوب عليه. لتشوفي قديه هو القرار انه انتقامي وهو بس لتصويب على ناس معينة بس مش أكثر.
0: بس هني كانوا بالسلطة يعني هني كانوا بالسلطة وقت اللي وقع
1: كانوا بالسلطة بس غيرهم لا غيرهم لا لا غيرهم بدنا نستثني.
0: نعم
1: لا بدك تستثني ناس وتحطي ناس وتصوبي على ناس وتسمي ناس وتتركي ناس برا انه ما دخلها او ما كان معها خبر.
0: طيب إذا كانت المتهم بريء حتى تثبت إدانته هيدي
1: هو المتهم بريء. بس أنا لما بدي صوب على شخص وإجي اتهم شخص يا بدي اتهم الكل يا ما فيني اتهم.
0: بس أنت عليك تتعاون مع القضاء ومع التحقيق. إذا كانت بريء راح تطلع من هذه التهمة وإذا منك بريء مفروض يكون في محاسبة.
1: فتنا أنا معك إذا مني بريء ومني هذا. بس أنا لما عم شوف كل شيء مسيس مثل قصة الحريري قديه كنا فترة نديرها على سوريا فترة نديرها على حزب الله فترة نديرها على ما بعرف مين فترة كذا. هذا كله سياسي هذا كله نكت سياسي مش سياسي.
0: جورج مخول من برينزويك ميلبن صباح الخير.
2: صباح النور يعطيك العافية ولكل مستمعينك مستمعين توامين نقول لهم صباح الخير
0: صباح النور.
2: مدام كلورد المسؤولية بتوقع على الكل بالسلطة يعني ما فينا نوجه هون المسؤولية بس يعني على أشخاص معينين هن بيتحملوا المسؤولية كلها سواء مثل قصة الأموال المودعين ما بتوقع بس على رياض سلامة في منظومة كلها مسؤولة. هلأ في ناس بالمباشر هن يعاقبوا لأنه هن على الأرض على التماس هودي يعني بتوقع عليهم المسؤولية. إنما القرار أصحاب القرار بتكون المسؤولية شوي أخف عليهم ولكن إيه بيتحملوا مسؤولية لأنه مفروض يروحوا فيها للآخر ويعرفوا شو أبعادها وإلى آخره. الإهمال موجود مدام كلود. نحن إذا عنا جورة على الطريق ما في يعني بلديات مثلا كمان يعني لازم تعنى بهذا الموضوع تصلح جورة دغري بتروح القصة 10 سنين تتعمل الجورة كيف على صعيد الدولة في إهمال كبير. وهذا شيء إنه بده يطال كتير ناس اليوم عم ينذكر أسماء ولكن بعتقد هذا الموضوع بده ياخد مجرى طبيعي.
0: هل بتوافق زياد أنه زياد عم بيقول أنه مسيس تحقيق مسيس؟ هل بتشوف تحقيق مسيس؟
2: هلا الناس كل واحد بيخش على مادته بيوزع فيها بشوف وين مصلحته الانتخابية وين مصلحته عم بيجيش ناسه ما بتعرفي بثنان كلهم طوائف وأحزاب وبدهم يشدوا كل واحد بده يشد العصب حتى بالطائفة الوحدة بالحزب الواحد في منافسة كل واحد بيجر لمطعب. ولكن الموضوع هو ما لازم يروح ياخد هذا البعد. أكيد بالنتيجة العدالة بدها تاخد مجريها ورح يكون في كلام آخر بهذا الموضوع.
0: زياد عندك أي تعليق؟
1: لكن بتمنى ستنا بتمنى لما هاي القرارات بدها تطلع ونحط مسؤوليات على الداخل اللبناني نروح نفتش مين كان جايبها هيدي النترات ولا اسم مين كان جاي ولوين كانت رايحة مش نحط اسامي انه بس المسؤولية على فلان ونستثني فلان وعلتان.
0: عظيم. خلينا نتابع كمان مستمعينا مع رأيكم حول الموضوع الأبرز كمان جلسة المساءلة الحكومة. هل بتعطوا ثقة للحكومة نواف سلام؟ خلينا نسمع رأيك جورج بهالموضوع.
2: ثقة كاملة لنواف سلام يعني اليوم الحكومة عم تحكم يعني شو بيتطلب منا وطنيا وشو الوطن بحاجة لإله يعني منا محسوبة على أي ثقة سياسية أو بتعرف يعني كيف أو محسوبيات. يعني هي أكثر شيء إنه عم بتقوم بواجبها الوطني والمطلوب منا على الصعيد الناس شو بدهم وشو فيها تعطي بالنتيجة. نحن عم نحكي الحكومة اللبنانية وكأنه حكومة فرنسا أو حكومة أستراليا. الله يساعد الحكومة ما فاتي على انهيار كانت ما في جايبتهم ليرة والحكومة التنفيذية إذا الخطة التنفيذية يعني هي الحكومة، إذا ما في مصاري ما في موازنات ما بيعطون بإشياء، يعني عم يأكلوا من لحم الحي أو عم يجيبوا من برا أموال حتى ينفذوا إشياء على الأرض.
0: سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور لعليك دوما سمعين كلام مدام كلود.
0: يا هلا صباح النور
3: مدام كلود. على أول المثل مثل ما عنقول الأخ أول بأول الحلقة عنقول أنه ليش اللوم على ميشيل عون؟ طيب مين كان مستلم المرفأ ومسيطر على المرفأ وعلى المطار واللي ترامب موجودين؟ لما اجى البيان من اسرائيل وطلبوا من الحكومة اللبنانية انه في بهنجار رقم 12 في بقلبه ليتار، ليش لما الرئيس ميشيل عون بعد جبران باسيل على هنجار رقم 5 ورقم 6 وهول كانوا فاضيين؟ طبعا رئيس جمهورية متخاذل تيغطي على الحزب تيغطي على المسؤول عن النترات اللي بعتوهن هو النظام السوري السابق وحتى يعملوا فيهم تفجيرات. لذلك الأمر ليش لما طلب بيتافونيانوس إلى التحقيق سليمان فرنجية رفض يسلمه؟ إذا كلهم متآمرين سياسيين فاسدين وهلأ هيدي رح تكشف الكل.
0: عزيز جورج عندك تعليق سريع لأنه مضطر أروح على بريك. جورج بعدك معنا؟ طيب رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية، رح نكمل سوا مع مزيد من تعليقاتكم ومشاركتكم على 0296530. زياد من ريفرود سيدني كمان برجع بقلك صباح الخير. صوت الراديو كتير عالي مع زياد. رح أتابع معكم إذا مستمعين عبر تؤمية مع جولة إخبارية لتمام الساعة 9 لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم، كونوا معنا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
8: هل أعددت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة، انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
10: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
11: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
0: في كانتربري بينغستون سيدني هناك تحرك لمنع استخدام نظارات AI Smart Glasses بالمسابح العامة، ويأتي ذلك بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية وإمكانية استخدام الأجهزة للتصوير أو جمع المعلومات عن أشخاص آخرين من دون علمهم. في ملف المقامرة يطالب ناشطون في مجال الحد من أضرار الجامبينج حكومة نيو ساوث ويلز بالنظر إلى نموذج الACT. وقد أعلنت الACT في عن نظام Account Based Cashless Gaming بحيث يرتبط اللاعب بحساب للاعب مع وجود أدوات للحد من الخسائر ومراقبة الإنفاق. تواجه بولين هانسن انتقادات واسعة بعد تصريحاتها بشأن السكان الأصليين وكذلك تعليقاتها المتعلقة بوالدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وقد قدمت اعتذارا مشروطا عن بعض التعليقات، لكنها قالت في الوقت نفسه إنها لا تزال متمسكة بالحجج السياسية التي كانت تحاول طرحها. وقد أذنت جهات سياسية وقد معتبرة أن اللغة المستخدمة تجاه السكان الأصليين كانت مسيئة. وجهت اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 52 عاما بعد حادث داخل المستشفى. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
12: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
13: TME Australia News.
14: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. حذر رئيس مجلس النواب نبيه برامين التداعيات الخطيرة جراء عدم التحرك والصمت على المستويات الإقليمية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان انطلاقا من جنوبه. موقف بري جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وجرى خلاله التداول بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين، لا سيما في منطقة الخليج، بما يعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجوارها العربي والإسلامي وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا بما يحفظ ويصون سيادة واستقلال دول المنطقة ومصالحها المشتركة. كما عرض بر لعراقشي الوضع في الجنوب جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وعدم تنفيذها اتفاق وقف إطلاق النار واستمرارها في سياسة التدمير الممنهج للقرى والمدن في الجنوب اللبناني. وجدد رئيس مجلس النواب الشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوفها إلى جانب لبنان وتمسكها بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان كبند أول في تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين أمريكا. استقبل رئيس باكستان آصف علي زرداري في إسلام أباد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بحضور الوفد اللبناني المرافق، وتناول اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة والجهود التي تبذلها باكستان للمساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح قنوات الحوار بين الأطراف، إضافة إلى دورها في دعم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التوترات ومعالجة الأزمات. وفي مستهل اللقاء نقل الوزير الحجار تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى زرداري، وأعرب عن تقديره للدور الذي أدته باكستان في المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الأمن ومكافحة المخدرات. من جهته تحدث زرداري عن قلقه إزاء استمرار عدم الاستقرار والأعمال العدائية في لبنان والشرق الأوسط، وأكد دعم باكستان سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، وقال إن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية من أجل وقف التصعيد والسلام المستدام وحل النزاعات من خلال الحوار ووفقا للقانون الدولي. وفي إطار زيارته الرسمية لإسلام أباد، التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وخلال اللقاء نقل الوزير الحجار تحيات رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا رغبة لبنان في تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان وتطوير العلاقات لاسيما في المجال الأمني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية القائمة. بدوره رحب الشريف بالحجار مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وأدان العدوان الإسرائيلي على لبنان مؤكدا تضامن باكستان الثابت مع لبنان وشعبه خلال هذه الأوقات الصعبة. وقد حضر اللقاء عن الجانب الباكستاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزراء الداخلية ومكافحة المخدرات والإسكان ووزير الدولة للداخلية. وعن الجانب اللبناني شارك في الاجتماع سفير لبنان في باكستان عبد العزيز عيسى، المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء رائد عبد الله، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي. المركزي العميد سامي نصيف ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي. وفي ختام اللقاء وقع الحجار عن الجانب اللبناني ونقوي عن الجانب الباكستاني في حضور شريف مذكرة تفاهم بين جمهوريتي لبنان وباكستان في شأن تبادل السجناء بالنيابة عن وزارة العدل اللبنانية. نفذ الطاقم الطبي في مستشفى الهلال الفلسطيني اعتصاما أمام مستشفى صفد في مخيم البداوي احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لنحو 4 أشهر وتدني قيمتها في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وأكد المعتصمون أن الرواتب الحالية لم تعد تكفي لتأمين أبسط متطلبات الحياة، مطالبين بزيادة الأجور بما يحفظ كرامة الموظف.
15: احنا عم نطالب ومن ناشد اللي عنده قدرة انه يحل لنا هاي المشاكل يتفضل يحلها، لانه مشان ما نوصل لاعتصام بعدين نقول بدناش نشتغل بقلب الهلال. اذا رحنا لبرا احنا فلسطينيين يا اخي، احنا فلسطيني، انا فلسطيني، ما بحق لي اشغل على الارض اللبنانية، ما بحق لي اشغل غير بهذا الصرح الموجود هون. طب انا وين بدي اروح؟ وين بدي اشتغل؟ طب انا ليه درست؟ ليه درست لهاي السنين كلها اللي راحت مشان 700 دولار؟
16: نحن لا نطلب امتيازات، بل نطلب راتبا عادلا وزيادة تناسب مع الوقوف مع الواقع الاقتصادي الذي نعيشه. فلنقف يدا واحدة وبصوت واحد ومن أجل زيادة عادلة للرواتب ومن أجل كرامة الموظف وحقه.
17: نحن اليوم نقف إلى جانب إخوتنا الموظفين والعاملين في جمعية الهلال تضامنا إنسانيا أخلاقيا من أجل تسوية أوضاعهم المالية والمعيشية، لأن ما يتقاضاه العامل والموظف لا يتناسب مع الواقع المعيشي الاجتماعي في المخيمات وفي لبنان.
14: أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري فجر اليوم طائرة مسيرة متطورة في غرب مضيق هرمز. وبحسب ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية فإن طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-1 تم اعتراضها وإسقاطها فجرا بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للقوة الجو فضائية للحرس في سماء غربي مضيق هرمز. لليوم الثالث على التوالي تواصل السلطات الإندونيسية عمليات البحث عن 129 مفقودا بعد انقلاب سفينة ركاب في بحر جاوة وسط بحار هائجة تعيق رجال الإنقاذ. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إذا تحسنت الأحوال الجوية فسيطلق يطلق رجال الإنقاذ الذين يقتصر عملهم حاليا على عمليات البحث الجوية وعلى سطح البحر، سيطلق عمليات تحت الماء بحثا عن ناجين محتملين في السفينة الغارقة. وكانت سفينة تقل 243 شخصا قد فقدت بسبب سوء الأحوال الجوية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ولقي ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم في الحادث، فيما أنقذت السلطات حتى الآن 108 أشخاص من السفينة. ننتقل الآن إلى واشنطن وتحديدا من وزارة الخارجية مع زميل بيدرو غانم. مرحبا بك معنا بيدرو. إذا علمت الجديد منذ قليل أن اللقاء بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي سيكون الليلة، ما أبرز النقاط المطروحة؟
18: نعم لارا، تحية لك والمشاهدين. تم إبلاغ السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي اليوم ومنذ لحظات بموعد هذا اللقاء، وسوف يكون اليوم بعد الساعة 2 من بعد الظهر، أي في وقت متأخر من بعد ظهر واشنطن، أي بعد الساعة 9 مساء بتوقيت بيروت. النقاط المطروحة على الطاولة حصلت عليها الجديد، وهي أبرزها مصير البايلوت زون. الهدف الأساسي سوف يكون معرفة هل يمكن توسيع نموذج المناطق التجريبية التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني. إسرائيل تريد ضمانات من الجيش اللبناني أنه فعلا يستطيع أن يسيطر على هذه المناطق ومنع عودة حزب الله إلى المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. النقاط التي يحملها السفير الإسرائيلي يحيئيل لاتير هي انتشار الجيش اللبناني جنوبا، منع إعادة بناء الأنفاق ومخازن حزب الله، التعامل مع أي عودة لعناصر الحزب إلى المناطق التي تدخل ضمن البايلوت زون، وقدرة الجيش اللبناني على فرض سيادة الدولة وليس فقط مجرد الانتشار. وهنا نقطة الاختلاف بين الطرفين، الطرف اللبناني والإسرائيلي. إسرائيل تعتبر أن الجيش اللبناني لا يستطيع حتى الآن فرض سيادة الدولة ومنع عودة عناصر حزب الله إلى المناطق التي ينسحب منها. كما سوف يتم مناقشة آلية التحقق الأمريكية الدولية من هذه المناطق الأمينة. أما السفيرة معوض فهي تحمل في جعبتها مطالب أبرزها وقف العمليات والهجمات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي، لأن لبنان يريد ربط أي تقدم في تنفيذ اتفاق بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض. كما سوف تطرح عودة أهالي الجنوب وإعادة الإعمار. إذن اليوم يعقد هذا الموعد المنتظر في وزارة الخارجية هنا مساء بعد الساعة 9 مساء بتوقيت بيروت، وبعد الساعة 2 من بعد الظهر في توقيت واشنطن العاصمة. طبعا سوف نبقى هنا خلال هذا النهار لنواكبكم بكل جديد. لارا
14: الزميل بيدرو غانم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من وزارة الخارجية في واشنطن. نصل إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: مش العيسى غنوا مع وائل كفوري هالغنية شو مش لهالغنية اللي حققت انتشار كبير. فألف مبروك للفنان وائل كفوري على نجاح العمل وهيدا اللي بينضم لمسيرته الفنية الناجحة. بنرجع على أخبارنا لليوم. عم بقرأ هيك بعض التعليقات عبر السوشيال ميديا والمناصرين التيار الوطني الحر يلي بطبيعة الحال استفزن القرار اللي اليوم صدر واللي طبعا النيابة صدر عن النيابة العامة اللي وجهت اتهام للرئيس الأسبق ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت يلي هون كتار يلي طرحوا أسئلة من مناصري التيار الوطني الحر بيقولوا أنه مع تداول الأخبار عن الطلب القضائي الأخير المتعلق بالرئيس ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت لابد من التذكير بالحقائق الدستورية والوقائع الثابتة اللي بتسقط أي محاولة للالتفاف والتسييس لاعتبروها مسألة فيها تسييس. غياب المسؤولية التنفيذية رئاسة الجمهورية مؤسسة عليا ومنا سلطة إدارية أو أمنية تنفيذية تشرف بشكل مباشر على إدارة المرفأ أو حركة التخزين والشحن. المسؤولية بتقع قانونياً وإداريا على عاتق الوزارات والإدارات. التحرك الفوري فور تبلغ الرئيس عون بوجود مواد نترات الأمونيا بالمرفق بعام 2020 ما تجاهل الأمر بل بادر فورا لمراسلة ومطالبة الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بيقول كل شيء موجود. الأصول الدستورية محاكمة الرؤساء والوزراء بتخضع حصرا للنصوص الدستورية واضحة عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وأي مسار خارج هذا الإطار يعد تجاوز واضح وصريح للدستور والقوانين المرعية. رفض التسييس أن تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية إهمال إداري متراكم عبر تعاقب الحكومة العقد من الزمن يثبت مجددا الطابع السياسي والاستعراضي لهالتسريبات بهدف تحويل البوصلة عن المسؤولين الحقيقيين. فإذا هون بالنسبة لتوجيه النيابة العامة اتهام للرئيس الأسبق ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت، كيف بتشوفوها من وجهة نظركم؟ هل فعلا اليوم ماشي القضاء وسالك بالشكل الصحيح؟ اليوم ماشي بمسار صحيح؟ أم برأيكم هذه القضية وتوجيه هذا الاتهام للرئيس ميشيل عون هو مسيس حسب ما اليوم عم نسمع من مناصري التيار الوطني الحر اللي بيعتبروا هذا الاتهام مسيس؟ أم برأيكم لأن الرئيس جوزيف ميشيل عون اليوم بيعتبر أنه كان على علم بوجود مواد نترات الأمونيوم بالمرفأ ولكن ممكن يكون في تباطؤ باتخاذ الإجراءات لنزع أو انعطى اهتمام أكبر هيدا الموضوع والملف ونزع هذه المواد من مرفأ بيروت؟ فبنسمع أراءكم، كيف بتشوفوا اليوم من وجهة نظركم اتهام النيابة العامة الرئيس ميشيل عون؟ إذن اتهام النيابة العامة اليوم الرئيس ميشيل عون بقضية انفجار مرفأ بيروت على 02-96-33-33-30 فيكن تشاركونا وتعطونا تعليقاتكم. هل برأيكم هذا الاتهام اتهام مسيس أم لأن باعتراف وعلى لسان الرئيس ميشيل عون لأقر أنه كان على علم بهذا الأمر وبوجود هذه المواد بمرفأ بيروت وعليه أن يحاسب على هذا التغافل؟ خلينا نسمع إذن أراءكم وتعليقاتكم لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة بهذا الخصوص 02-96-530. وهل بتعطوا حكومة نواف سلام؟ خلينا مش بس أني بيعطوا ثقة أو لا ثقة، كمان المواطن بيقدر يعطي كمان رأيه بحكومة نواف سلام، هل بتشوفوا اليوم الحكومة ماشي بالطريق الصحيح؟ هل هي عم تنجز ما وعدت فيه؟ هل بتعطوا ثقة لحكومة نواف سلام أم لا ثقة؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة مباشرة على الهواء.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: نرجع لكم مستمعين راديو تؤمية مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء بخبر في هذه الأثناء عم يورد أمامنا. الحارس الثوري الإيراني أسقطنا 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز منذ فجر أمس. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. معنا اتصال من توني من ويست ميد سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير إليك وللكل ست كلود.
0: صباح النور. صباح النور توني.
3: بدي احكي بس عن جلسة المشاكلة بلبنان. من المساءلة؟ المشاكلة.
0: مشاكلة
3: مين مشين وكيف بالاخر؟ فشو بتفرق عن جلسة الاخوان هون سمير بوكمبيز ولا الاخ هادي؟ كل واحد من جهة، كل واحد معه انصاره ومايلته ومثل بعض.

0: مني برايبري ولا ذيس ولا ذات، ليش تروح انا وحدي على الحبس ومعه ألف حق؟ وهوديك اذا القسم الثاني كمان مذنب لازم اكيد مذنب يعني، بس ما كان طلع بايده شيء ما كان بيخلونا يمكن، بس على كل حال يقولوا هوديك كمان يجيبونا على المحكمه ويقولوا هوديك نحن ما خلونا ما كان عندنا بايدنا شيء.
1: نعم يعني انت مع حضور الرئيس ميشيل عون هذا؟
0: اكيد اكيد حضور كل انسان، حضور كل انسان
1: خاصة يعني انه رئيس ميشيل عون يلي اقر انه انا على علم بوجود هذه المواد
0: طيب يجيبوا وين لهم ساعتها؟ انا ما كنت طلع بايدي شيء، او انا كنت مثل بقول اعلم القانون، او يو الحيل لازم يقولوا والله المسيح مثل بقول كان عم بيحاكموا باسرائيل، المسيح ذاته ما لا ما بيتحكم.
1: نعم شكرا لك توني على مشاركتك، وهيدا الموضوع اللي رح نتابع فيه. شكرا لك، رح نتابع مع ارائكم ومدي خليتكم على الهواء تعليقكم على قرار النيابة العامة اللي قررت توجيه اتهام للرئيس ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت. سؤال، هل برأيكم هيدا القرار مسيس؟ هل بتشوفوا قرار مسيس بهذه القضية؟ بنسمع رأي كمان جديد على الهواء. فريد من منطقة جيلفورد هيل سيدني، صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود، إلي كل المستمعين
1: صباح النور.
2: مدام كلود، بالنسبة للرئيس السابق ميشيل عون، مكان هذه المتفجرات موجودة كمان أيامات ميشيل سليمان، وكانت موجودة كمان من قبله أيام الفريق أميل لحود اللي عطل المقاومة جنوب وشرع لهم يعملوا اللي بدهم إياه. فهودي كمان لازم يستدعوا هودي قبل جنرال ميشيل عون، ونتأمل إنه مدام كلود إنه بيوم من الأيام كمان رياض سلامي كمان يروح على المحكمة ويقر عن كل اللي هذا صدق، أو البنك المركزي اللبناني واللي بدون يتاجروا، وحتى الذهب وصلوا إنه بدون يبيعوا مدام.
1: نعم
2: يعطيك العافية،
1: شكرا لك على المداخلة. ثقة أو لا ثقة للحكومة؟ هيدا سؤال كمان.
2: مدام كلود
1: تفضل.
2: هذا المجلس قطع ترمه، صار شو بيقولوا له بالإنجليزي، قطع تاريخه، مش من صلاحياته بعد يقر أو يحكي أو يعمل شيء. والشعب لو في شعب بلبنان كان بيشيله وبيغيره وبيشوف مين الرئيس. والحل بلبنان طالما عين التين قائمة لا حلول في لبنان. ويعطيك العافية.
1: هيدا رأيك أكيد يا فريد، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. سؤال كنا طرحناه بالنسبة للنيابة العامة التمييزية اللي وجهت تهمة للرئيس ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت، هل برأيكم لأن الرئيس ميشيل عون اللي أقر بفترة سابقة أنه كان على علم بهذه المتفجرات داخل المرفأ وأهملت، ولكن كمان البعض بيقول أنه هذا القرار اللي اتخذته النيابة العامة التمييزية هو قرار مسيس، كيف بتشوفوه من وجهة نظركم؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02963333 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي بأي موضوع عم نطرحه مباشرة عبر هواء تعمي. بدي أرجع كمان لبولين هانسن زعيمة ون نيشن اللي قدمت اعتذار بسبب تصريحاتها اللي اعتبرت أنه قد تكون هيك أزت شوي يعني بعض الأشخاص، خاصة الكلام اللي أدلت فيه بحق والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وأيضا التصريحات اللي كانت بحق السكان الأصليين. هل مقبول اعتذارها؟ هل فعلا اليوم الاعتراف بالخطأ فضيلة؟ كيف بتشوفوا اليوم اعتذار زعيمة ون نيشن بولين هانسن على تصريحاتها اللي كانت بفترة سابقة؟ ولكن ما في شيء هون بيمروا مرور الكرام، معنا بأستراليا دايما بيتركوا أي خطأ وبيرجعوا بيفتحوا هذه الملفات وقت اللي بيحتاجوا لها مع

كمان هيك الحملات الانتخابية اللي بلشت اليوم على بكير، وخاصة مع صعود شعبية ون نيشن اللي بلش يفتحوا الملفات القديمة. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية أستراليا 1638 AM، نسمع نانسي عجرم.

0: مع أخبارنا لليوم، الخبر الأبرز واللي موجود عبر العناوين الرئيسية في الأخبار الأسترالية: المبيعات المنازل الجديدة بأستراليا اللي سجلت تراجع كبير خلال فصل الشتاء بانخفاض 20% خلال 3 أشهر وفق آخر البيانات بقطاع الإسكان. رح نتابع تفاصيل طبعا هيدا الخبر وغيره من المواضيع. خليني تابع مع أراءكم على الهواء بالنسبة لموضوعنا لليوم. جوزيف من بانكستاون سيدني، صباح الخير.
1: يعطيك العافية مدام كلود.
0: يا هلا، صباح النور جوزيف.
1: يعطيك العافية،
0: شكرا. كلي سمع لك، على أي موضوع بتحب تعطينا تعليقك؟ ألو جوزيف ظاهر أنه فصل الخط معه. رح نرجع نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي على الهواء. جوزيف كلني سمع لك.
1: يعطيك العافية، سوري أطش الخط.
0: تفضل، كلني سمع لك.
1: بس كنت حابب أعلق شوي عن قصة ميشيل عون.
0: نعم.
1: الرئيس السابق، أنا برأيي يعمل له شيء عمل تواضع بآخرته، إذا مطلوب إنه يتحقق معه يروح على التحقيق، وإذا في أدلة بتدل عليه بيتحكم، ما في أدلة إنه بفل على بيته عادي مثل غيره. يعني ليش ما بده يكون بيساوي نفسه بالعالم اللي عم تحط حاله تحت القانون؟ يعني أنا مش عم بفهم إنه ليش هذا الزلمة دايما بده يكون فوق القانون. يعني من زمان وجاي منحسه دايما فوق القانون، بمحبة عم بقول على الكلام.
0: نعم، ولكن بعد ما عرفنا إذا رح يحضر التحقيق، ولكن هل يعني بتعتبر أنه مثل ما عم بنسمع من قبل مناصري التيار اللي بيعتبروا أنه هيدا القرار مسيس؟ يعني
1: ليش بده يكون مسيس؟ يعني ليش دائما بده يكون الموضوع بتهجم على الآخر؟ ليش ما الواحد هو بيتحمل مسؤولية اللي عم يصير؟ يعني إذا خدنا موضوع الكهرباء، يعني كنا أنا وقت كنت عايش بلبنان من فترة زمان كنا عن جد ندفع كتير بلاوي، اليوم بيتهجموا على شركة الكهرباء، كلنا عارفين أنه ما في بنزين ما في بترول موجود بين إيدين الناس من وراء مضيق هرمز. يعني أنه في وضع خاص لبنان عم يمرق فيه، دايما في تهجم على الآخر. يعني ما بعرف، أنا بحس لو في حكومة غير حكومة نواف سلام يمكن كنا مدري لوين لورا. يعني حول الشباب أو الصبايا أكيد بالوزارة عم يعفي يقولوا لا وقت اللي لازم يقولوا لا. يعني أكيد في ضغط كتير كبير كان من الإيرانيين من جماعة ضد السياديين. يعني أنا إذا بترجع لألي ميشيل عون لازم يروح على المحكمة وشوف شو له وشو عليه. ما بدأ شيء مثل سمير جعجع فيت 11 سنة على الحبس، مثل أي حدا تاني. يعني لازم الكل يكونوا تحت القانون. يعني ما بيسوى يضلنا ماشيين لأنه ميشيل عون وفي وراء شوية زعران، مش عم بقول العونية زعرانين، بس في كتير زعران من وراء ميشيل عون ما عم يقبلوا يمشوا تحت القانون. يعني ما عم بفهم أنا ليش. يعني أنا هيدا رأيي. يعني أنا ما أكذب عليك، أنا ما بحبه لميشيل عون صراحة. يعني
0: لا، ما واضح بدك تفسر لي أنه أكتر وأكتر. لا بس بالنهاية اليوم هلأ الرئيس جوزيف ميشيل عون يلي كمان اليوم ممكن يكون هو بتصريحاته السابقة اللي اعترف أنه هو على علم بوجود هذه المواد، ولكن اليوم حسب ما حكيت قبل شوي أنه هل هي من مسؤوليته مثلا أنه يروح ينزع هذه المواد أم هي مسألة إدارية قانونية؟
1: ولو مدام كلوب بس بعهده شو عمل خير؟ بس ذكري لي شيء خير عمله اذا انت بدك تدافع عنه لشعون.
0: لا لا ما بدي دافع عن حدا لانه انا مش مع حدا ابدا، بليز
1: ذكريني بشيء غير انه طول ضفيره لجماعه حزب الله. طولوا ضفيره هلا عم يغرمشونا بالطلع وبالنازل، ان كان بالسوشيال ميديا ان كان على ما فيك تحكي مع حدا من جماعه الحزب. مع احترامي لكل الشباب اللي عم يحكوا يدقوا لي من مدافعين، مع احترامي وبحبهم يعني وبجل الاحترام، بس خلي فاجينا ميشيل عون عمل شيء خير بحياته قبل ما يموت. انا ما بتذكر عمل شيء منيح لك حتى الصحفية الام تي في اذا حكيت معه كلمتين بعيت عليها بسبلا. كان عن جد كلود يعني بتخيل انت عم تحكي معه مشان هون شو بيصرف معك انت لو انت شوي جريئة بأسئلتك.
0: نعم.
1: بتخيل شو بكيف يحكي بأي اسلوب يحكي
0: يعني. شكرا لألك هيدا هيدا بدي يرجع يأكد لي أنا ما بيحبوا خلاص وضحت ما بدها تفسير بقى. جوزيف بكل الأحوال نحن مع القضاء ومع أنه نوصل للحقيقة بدنا نعرف مين المسؤول عن انفجار مرفق بيروت بغض النظر لأي حزب لأي طائفة لأي حدا مسؤول عن انفجار مرفق بيروت. نحن بدنا الحقيقة ولو لمرة واحدة بتاريخ لبنان نعرف الحقيقة والقضاء يسلك طريقه ويكون في محاسبة ويكون في تحقيق شفاف كمان لأنه بنعرف أنه في ظروف بلد متهالك موجود فيه المحسوبية والطائفية والتأثيرات الخارجية بشكل أو بآخر يعني بتروح قد تذهب الأمور إلى التسييس. يعني عنا شك بهذا الموضوع. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم إذن على الهواء مع جوزيف ومع سمير من بونداي سيدني. صباح الخير لك سمير.
2: صباح النور. يعني شفت هذه الحقيقة نحن اللبنانية حياتنا انه كلنا بنتخبى وراء اصبعنا وبنكذب على بعض وفلان فلان لكن اللي بده يتحاكم محكمة عسكرية مش محكمة دولية مثل شان تقبض علينا يقبضوا المصاري مثل قصة الحريري صح ولا لا. ثاني شيء بتحبوا ولا ما بتحبوا هذا غلط يعني انت عم تستفز الناس الاخرين ليش نحن ما ندلنا هيك عم نحط زيت على المسن ويلا ونبلش ببعض يا خي جيبوا الصحناوي اذا فيكم تجيبوا الصحناوي للمحكمة هذا اللي سرق اموال الناس كلياتها صح ولا لا. فيها الدولة المحكمة الدولية تجيبوا للصحناوي ما فيها. نحن كلنا مخبيين نحن كلنا بنضرب ببعض محكمة لك ست كلون مش محض الأرقام ميشيل عون ولا جوزيف عون ولا الكل كلهم لازم يروح على المحكمة والنضيف بدل نضيفته لحياته مين ما كان يكون.
0: ليش جوزيف عون بدك ليه رئيس جوزيف عون بدك تخد ليه رئيس
2: كل إنسان إلو لو كان رئيس جمهورية معلش لاحترام للكل إلو تطلب المحكمة لازم يروح. عندنا قانون دولي في محكمة عسكرية في دولة رحنا عنا بلبنان بس ليش نحن كل واحد بده يقول ليش بديش روح هذا بده يروح ليه
0: جوزيف
2: لازم يتحاكم.
0: نعم جوزيف عندك تعليق عليه تفضل في سمير.
1: أكيد ما أنا سمير 100% لازم الكل يتحاكمه كل ما كل كل كل كل ملف ينفتح وحدا بده يفتحه المسؤولين عليه قدامه أم وراء لازم ينفعل. ما فينا بقى هيك نخبي وراء اصبعنا بس لانه انا ماروني او هيدا لانه سني او هيدا لانه من الحزب او هيدا مدري من وين. لا يعني العالم بعدها عم تبكي على ضحاياها تقول مرفق بيروت يعني اذا بتشوف شو قصصهم وخبرياتهم معقوله.
2: في شغله بدي اوضح لك يا جوزيف
0: تفضل سمي.
2: الدليل مع فرنسا حبيبي الدليل الأقمار الاصطناعية مع فرنسا فوق لبنان عند أقمار اصطناعية وهي الدليل معها شو قالوا على قطعة الكهرباء قال ما في ما كان ماشي الأقمار الاصطناعية عم يضحكوا على الناس والله عم يضحكوا علينا ليفوتونا ببعض من 73 لهلا ونحن نموت ببعض ونضرب ببعض مسيحي سني شيعي درزي كلنا يعني والله خافوا رب العالمين حبوا بعض يا عالم حبوا بعض لبنان انهار لبنان خلص أكسوا عليها نعبلكم لأنه الوضع خلاص سيء أكثر نتصوره ونحن بدنا نحط على بعض نضرب ببعض وهذا غلط
1: أكيد.
2: يعني ما لشيء لحفظ الألقاب ميشيل عون ولا أي إنسان ينطلب من المحكمة العسكرية مش المحكمة العادلة شو اسمه لا يطلبوا أي قاضي لا محكمة عسكرية لازم يتحاكموا كل ياتون إذن بيبقى يطلع برا مرتاح.
0: عظيم سمير سؤال طرحني وكمان جوزيف مع هل ستعطي الثقة للحكومة ثقة أم لا ثقة ثقة أم لا ثقة
3: أنا ثقة
0: سمير
2: الحكم وين؟ هوني ولا بلبنان؟
0: لا هون. هوني هوني مسألتين.
2: أنا بتمنى منك ستك ما تفهميني غلط.
0: ده.
2: أنا ابن جنوب معروف يعني.
0: نعم.
2: لما الدولة تطلع بجنوب وتطلع بها الشعب وبهالوضع الشعب اللي عم تموت اللي عم يموتوا ساعتها أنا بعطيها ساعة 100%. بس لما بيجي واحد رئيس حكومة بيرجع إيه بس تطلع تنقص من الزلطة الشرقية على الزلطة الغربية يطلع رئيس حكومة يحط لي علم هذا كله غلط. أما رئيسنا هلا لما ضربت علي الطاهر فجروها وطلع متمنى كان يطلع عنده قبل ما تتفجر.
0: عظيم جوزيف عندك كلمة.
3: إيه بدي أقول إنه شو فيها تعمل أكتر من هيك الدولة؟ شو فيها تعمل؟
2: يا خي والله كلنا ورا الدولة كلنا مع الدولة. والله جيشنا أفضل جيش عرفه التاريخ يا خي. والله عنا مغاوير عنا مغاوير اليوم المغاوير في الجيش بس رجال السياسيين هن ضاغطين على أمر الدولة على الجيش وعلى الضبط وعلى الأمن العام.
3: ما بعرف انا برايي كل العالم واقفه ضد الحزب وبعد الحكومه شوي عم بتشد تتجمع الشمل كلها مع بعضنا نكون مع بعضنا حول طاوله واحده ومع
2: الحزب
3: مع الحكومه.
2: جوزيف حبيبي
3: حكي
2: جماعه الدوله جمعت كل الاحزاب على طاوله واحده
3: ما جربت كثير
2: كل واحد عنده اجنده برا عم
0: اوكي شكرا
3: صعب.
0: شكرا جوزيف من بنكستاون سيدني وسمير من بونداي سيدني. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. اذا تعليقكم على التوجيه النيابي العام التمييزي اتهام للرئيس ميشيل عون بقضيه انفجار مرفأ بيروت. والسؤال الاخر كنا طرحنا كمان سؤال على المستمعين، هل بتعطوا الثقه لحكومه نواف سلام، ثقه ام لا ثقه؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم مباشرة على الهواء على 0296-333-0 9:48 باستوديوهاتنا. منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: 52 دقيقة باستديوهات راديو توأمي أستراليا 1638 AM. ما بعرف إذا مرق عليكم هالفيديو بالنسبة لل يعني كمان كان الرئيس الإيراني عم بيلقي بكلمته مسعود بازكشيان بقمة البريكس بنيودلهي. لفت المتحدث باسم الخارجية الهندية الأنظار بعد ما كان عم بيأكل مكسرات من علبة وراء الرئيس مباشرة، يعني قبل أنه يتدخل موظفو البروتوكول يسحبوها من أمامه. يعني يمكن بهالمؤتمرات وبهالاجتماعات اليوم نشوف شو اللي بينعس وشو اللي بينام وشو اللي بياكل بزورات. فخلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا مزيد من آرائكم على الهواء لمواضيع اليوم. منتابع مع التوجيه النيابي العام التمييزي الاتهام للرئيس الأسبق ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت. هل شكل صدمة عندكم؟ هل برأيكم هذا الاتهام هو اتهام مسيس أم فعلا لأنه الرئيس ميشيل عون يلي كان اعترف أنه هو على علم بوجود هذه المواد بمرفق بيروت؟ ليه ما اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة وجدية لنزع هذه المواد من مرفق بيروت اللي أدى إلى هذا الانفجار يعتبر ثالث أكبر انفجار بالعالم؟ معنا يوسف من برود ميدوز ميلبن. صباح الخير لك يوسف.
1: صباح النور ست كلود، كيفك؟
0: يا هلا صباح النور.
1: شوفي، إذا بتعرف التاريخ أنت ندخلوا على المرفق وبأي وقت بأي زمان، بتعرف مين وراء العملية فوراً. يعني أنا صار من السبعة عم نسمع على الموضوع.
0: نعم.
1: الموضوع إذا كان عرف تاريخ أنهم دخلوا على المرفأ وبأي زمن ومين كان رئيس وقت هذيك الوقت ومين كان رئيس حكومة، بتعرفي ليش دخلوا ومشان إيش فقط لا غير. هذا أولى أسعد وجودي فقط لا غير.
0: نعم. خليني أطرح كمان نفس السؤال، ثقة أم لا ثقة؟ لا مش حضرته.
1: والله حضري حلو كتير.
0: أوكي خلاص بعدك، بس عطيني رأيك، ثقة أم لا ثقة لحكومة نواف سلام؟
1: شوفي قلت لك هذيك اليوم، إذا سقطت الحكومة بلبنان هتتحول لبنان إلى محرقة، يعني العالم هتقوم كلها على بعضها صدقيني.
0: نعم.
1: لأنه في سلاح ليوم سلاح بكل الفرق، عند كل الفرق يعني الموجودة على لبنان.
0: نعم.
1: فأنا بتمنى ما تصدق.
0: شكرا لك، يعني ثقة. خلينا نتابع مع مخلص من بينكستاون سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور. للأسف كل سنة تتجدد ذكرى مأساة المرفأ وكل سنة بنحكي بالموضوع. أنا مع استدعاء ميشيل عون للتحقيق، مش بتهمة إنه تفجير المرفأ، بتهمة الأهمال. بس للإنصاف كان لازم توجه تبي لجوزيف عون، لأنه كان قائد جيش وعرف بالموضوع ما تصرف، وكمان قائد الجيش قبل منه جون أهوجي كمان عرف بالموضوع ما تصرف، كلهم لازم يتحاكموا بسبب الإهمال. بس اللي فجر المرفأ إذا بتتذكري كان تفجير المرفأ عشية نطق بالحكم بمقتل الحريري.
0: نعم.
2: كان توقيته بطرح تساؤل، وأنا باعتقاد اللي فجر المرفأ هو اللي فجر البيجز، بس فوق القانون الدولي لا يحكم، فإذا لازم نوجد كب الشباب. للإنصاف جد قوة جيش كان مشان عون هجمي، بس كان قوات جيش ما فيه ولا ما بعرف، جون عواجي ما فيه ولا ما بعرف، جوزيف عون ما فيه ولا ما بعرف. أما بيكون في حالة كهربة الهيكي ما بيحول القضية لا قاضي يتصرف أو لا غفير يتصرف، كان لازم يعمل مؤتمر صحفي مباشرة يعلن عن خطورة الموقف ويتم نقل البضاعة.
0: سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور
3: مدام كلود. نعرف بهذيك الفترة كيف كان لبنان ومين كان مسيطر على لبنان. هو ك كان مسيطر على لبنان السوري والإيراني وحزب الله بلبنان، ومنعرف كيف كانوا مسيطرين على كل شيء، على مرافق الدولة، على مؤسسات الدولة. وأنا ما عم جرب برأ حدا، أنا كل اللي عم بقوله كل مين كان عنده علم وعنده خبر، في ناس كتير ضباط وعمدة بالجيش اللبناني قتلوهم ببيوتهم مدام كلود، والعميد سكيف دفعوه من جراج بيته عن الهيبي، عنده هيك مثل تلي حد بيته 5-6 متر 7 متر. المهم يعني القصص كلنا صرنا بنعرف القصص اللي صايرة. بس أنا اللي عم بقول إذا اليوم في تحقيق شفاف بلبنان وفعلا أن الدولة بدها تشتغل، كل من بيطول التحقيق أهلا وسهلا فيه مما كان يكون. ما في حدا فوق القانون مدام كلود، ما حدا فوق القانون، لأنه بالنهاية إذا عم نطالب بدنا بناء دولة. إذا اليوم كل هالشي اللي صار، تفجير مثل هذا اللي صار، ما حدا بيطلع منه متهم، يعني شو العمل؟ هلا امبارح في تقرير مدام كلود عن النواب اللي محطوطين على اللوائح السوداء، امريكا حطتهم على اللوائح السوداء نواب لبنانيين، عم بتشوفي كيف السيون عم بيقبضوا مدام كلود؟ التهريب اللي عم بيصير بقلب مجلس النواب، يعني وين المركز الشرعية؟
0: عظيم. مخلص عندك اي تعليق سريع قبل ما اروح لبريك؟
2: لا، هذه وجهة نظر، يعني العدل لازم ثلاث اعلى رتب بالجيش، ما بين يقولوا ما كنا عارفين بخطورة الموضع، لازم تحقق مع الثلاثة، جان عوجي، جوزيف عام، ميشيل عام، مش مع غفير او موظف صغير او قاضي.
0: عظيم، اللي هني من موقع المسؤولية. شكرا لك مخلص، وشكرا لسمير. منتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، جولة أخبار محلية ودولية، منستمع لها بعد لحظات من الآن. Only the hits. Just the hits. Just hits. Only the hits. All the hits. All the time. 2ME playing just hits. جديدة دخلت ميزة في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales. Your news coming up moments from now on 2ME Australia. كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: To ME Australia News. ABC News.
6: Mike Kermode with the top stories. The federal opposition has urged the government to introduce legislation to regulate artificial intelligence by Christmas. Leaked policy documents seen by the ABC reveal Labor is considering imposing an opt-out model where artists' works would automatically be available to AI companies unless creators actively take steps to block or remove them. The company OpenAI has warned it will not invest in Australia unless copyright laws are watered down. There are fresh concerns about the federal government's controversial invite-only grant scheme, this time involving a project in Health Minister Mark Butler's electorate. The coalition has criticised the process used by Labor to allocate a $5 million Commonwealth grant to upgrade a women's soccer club in Adelaide as lacking due diligence. Documents released under Freedom of Information reveal Mr. Butler's office urged a local council in his electorate to seek federal funding for the upgrade before any detailed costings or formal planning had been done. And a Republican politician has initiated an impeachment process in the US Congress, which could lead to a vote over whether to remove Defense Secretary Pete Hegseth from office. Thomas Massey is accusing him of abusing his office by launching four unauthorized wars and military operations in Iran, Venezuela, Yemen, and the Caribbean Sea. The impeachment resolution is unlikely to pass, but a vote in the chamber is likely to be uncomfortable for some Republicans ahead of November's midterm elections. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.